صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

هون صوت كل لبنان. صباح الخير، أطيب التحيات لكم أصدقائنا المستمعين مع بداية إرسالنا لليوم الخميس 9 تموز 2026. نتمنى للجميع نهار موفق ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. بنبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار، و6:30 صاحبة الجلالة. بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى مع ندى صليبة، ومنتابع الشو تلت مع موقف مسؤول وربكة أبو نادر. و1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، على أن تكون الفترة التالية 10:00 ليلا، 3:30 لبنان الحلم مع ريتا الخوند، 5:15 راديو راما، وما ننسى أكيد 4:30 الحكي يوصل مع وليد عبود. بعد راديو راما فترة من برامج سبوتنيك مباشرة من موسكو. ومنتابع سوا ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من BBC نيوز. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان، ويسعد صباحكم.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. نفذ الجيش الأمريكي في خلال الليل ضربات جديدة ضد إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية لقد استهدفنا نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولاً للمراقبة الساحلية، وقد استكملنا جولة أخرى من الضربات الإيرانية، مضيفة أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. وأعلن مسؤول أمريكي أن الهجوم الصاروخي الأمريكي هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا شنت اعتداء على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد، فرد مستهدفا البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عرفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وحذر الجيش الأمريكي من أنه في حال تكرار أي اعتداء فإن ردوده الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. توازيا، أعلنت الداخلية البحرانية أن صفارات الإنذار دوت في البلاد للمرة الثانية اليوم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. الداخلية القطرية قالت من جهتها إن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة. في المواقف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الأمريكية تأتي رداً على قصف طهران السفن، وقال إذا تكرر الأمر سيكون الوضع أسوأ بكثير. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، واصفاً القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأشرار وعنيفون، مهدداً بجولة ضربات جديدة ضد إيران وبالسيطرة على جزيرة خرق. في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. هذا وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بتوقع صفعة قوية من الإيرانيين. لم يعطي لبنان بعد موافقة رسمية على جولة المفاوضات المقبلة التي ستعقد على مدى يومين في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، إلا أن الموافقة وردت في وسائل الإعلام على أن يترأس السفير سيمو كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض الوفد اللبناني، كما سيشارك في المفاوضات الجانب الأمريكي. وفي هذا السياق، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات بأن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون صيغة الإطار للمشاركة في جولة التفاوض التي ستعقد في 15 و16 من الجاري في روما، مشيرا إلى أن لبنان لم يعلن موقفه الرسمي منها بعد. ومن أنقرة عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، كاشفا أنه ناقش الانسحاب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال ترامب: نعم، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك وأنهم يريدون ذلك، لذا لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان. نعم، سينسحبون، وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. وفي خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أجاب ترامب على سؤال حول اقتراحه السابق بأن تقود سوريا الحرب ضد حزب الله قائلا: بإمكانهم المساعدة، سنرى، أعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا. من المنتظر أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبد اليوم ناقلا إلى الرئيس جوزيف عون الدعوة الرسمية التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لزيارة واشنطن. ومن المنتظر أيضا وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت للبحث في بدء تنفيذ المناطق التجريبية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان. وقال: لن يستقر الإسرائيلي وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض. وإذ دعا السلطة إلى التراجع عن اتفاق واشنطن لأنه لمصلحة إسرائيل، مؤكدا عدم الانجرار إلى الفتنة، توجه قاسم إلى رئيس الجمهورية قائلا: أنا أدلك على حل، فنحن نقبل معك بالتفاوض لكن غير المباشر. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، فنفذت تفجيرا في الطيب وقصفت بالدبابات حداثة، وقامت بسلسلة غارات على بلدات في قضائي بنت جبيل والنبطية، واستشهد شابان إثر استهدافهما من مسيرة معادية في محيط مستشفى غندور في النبطية الفوق. وأعلنت القوات الإسرائيلية مساء أمس اعتقال عنصر من وحدة الرضوان في منطقة بنت جبيل. في السرايا الحكومية يترأس الرئيس نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم للبحث في المستجدات السياسية والخدمات الإنسانية. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: سماحة.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
4: معمول
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى صاحبة الجلالة، وهذه القراءة في صحف اليوم الخميس 9 تموز 2026. البداية مع نوين النهار: هل تتعثر مفاوضات روما بإسناد جديد لإيران؟ أمريكا وإيران العودة إلى نقطة الصفر. مونديال 2026: هل ظلمت تحكيم الفراعنة؟ أمراض المفاصل علاجات حديثة لحياة بلا أوجاع.

وكتبت النهار تحت عنوان تذليل العقبات أمام مفاوضات روما وتخوف لبناني من حرب إسناد إيران مجددا. يترقب لبنان بحذر شديد التطورات المحيطة في ظل تصعيد عسكري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مواقف مستجدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينعى فيها اتفاق الهدنة بين بلاده وطهران، ما يجعل المنطقة على شفير انهيار يعيد الأمور كلها إلى نقطة الصفر، وفي ظل خوف لبناني متجدد من أن تطلب إيران من أذرعها وأبرزهم حزب الله نصرتها في مواجهة إسرائيل التي تتحين الفرصة لتصعيد عسكري في لبنان وربما في إيران أيضا. سياسيا، وفيما كانت سفارة لبنان في واشنطن تعلن عن موعد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي، كان لبنان الرسمي يبدي قلقا من الإعلان عن الجولة المقبلة للمفاوضات في روما بدل واشنطن في 15 و16 من تموز الجاري، وهو الأمر الذي حمل الكثير من التأويلات، خصوصا أنه ترافق مع كلام عن إمكان غياب الراعي الأمريكي وجعل التفاوض ثنائيا، وهو التطور الذي تحفظ عليه لبنان ولوح بعدم المشاركة قبل أن يتلقى تأكيدا أمريكيا بالثلاثية وحضور الوسيط الأمريكي ومعالجة بعض النقاط العالقة قبل الموعد المحدد. وأفاد مصدر دبلوماسي لبناني لوكالة فرانس بريس بأن لبنان اشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في مفاوضات روما. وبحسب المصدر فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الوفدين المفاوضين أن التوصل لاتفاق الإطار هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، وأنه بحسب تقاليدها لا يمكنها استضافة المفاوضات بشكل دائم، وقال إن جوهرية ما سيناقش خلال المرحلة المقبلة توصلا لاتفاق نهائي بين البلدين يقتضي عودة المفاوضين إلى مراجعهم السياسية للتشاور، وهذا أمر غير ممكن في حال مواصلة عقد المفاوضات في واشنطن لبعد المسافة الجغرافية عن مركزي القرار في البلدين.

ورد في أسرار الآلية في النهار لوحظ أن عددا من المواطنين الخليجيين الذين لهم أملاك في مناطق الجبل بدأوا يجهزونها عبر وكلائهم لقضاء جزء من فصل الصيف في لبنان، وآخرون حجزوا لهم أجنحة وغرفا في بعض الفنادق أو استأجروا شققا مفروشة. انتهت ولاية رئيس هيئة الشراء العام جان العلي في أول تموز الجاري من دون تعيين خلف له، فضلا عن أعضاء الهيئة، علما أنه أبلغ رئاسة الحكومة بهذا الموضوع قبل 3 أشهر ولم يعد في استطاعته توقيع أي معاملة أو إجازة لأي موظف، وهو ينتظر تعيين مدير بديل في ظل بطء ظاهر في التعيينات. في أسرار الآلهة أيضا اعتبر متابعون أن نقل التفاوض في جولته المقبلة إلى روما بدل واشنطن إنما يسيء تحديدا إلى فرنسا التي يعمل الأمريكيون والإسرائيليون معا على تقييد دورها وحركتها خصوصا فيما يخص أوضاع لبنان والشرق الأوسط.

العناوين اللواء لبنان يعلق مشاركته في جولة روما ببدء الخطوات التجريبية في الجنوب. عون يستعد للسفر إلى واشنطن، وترامب متفائل بالانسحاب الإسرائيلي والمساعدة السورية بموضوع حزب الله. ضربات جوية أمريكية على هرمز وبندر عباس وتفعيل الدفاعات الإيرانية عن جزيرة سيريك. ترامب للشارع: سأرفع اسم سوريا عن لائحة الإرهاب الدولي. قادة الناتو لعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. معركة تكتيكية ثأرية تجمع المغرب وفرنسا.

نقرأ من منشات اللواء: تحول المشهد ليلا إلى الجبهة الإيرانية الأمريكية بمشاركة إسرائيل، حيث أجرى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجود في أنقرة بعد سلسلة اجتماعات أمنية شارك فيها وزير الحرب إسرائيل كاتس لتنسيق المشاركة في مخصص ضربات ضد إيران بدءا من الليلة الماضية. ومجددا حضر لبنان في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، إذ قال في أنقرة: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان، مشيرا إلى أنه يشعر بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة، وتوقع ترامب أن تساعدنا سوريا بشأن موضوع حزب الله. وبالنسبة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، أعلنت سفارة لبنان في واشنطن في بيان أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن واللقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من تموز. وأكدت السفارة أنها تنسق جميع الجوانب لزيارة عون بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لضمان نجاح اللقاء الثنائي. وعشية الحديث عن تجدد المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي كما قيل في روما الأسبوع المقبل بين 15 و16 من الشهر الحالي، ذكر مصدر رسمي لبناني للواء أن لبنان سيشارك في مفاوضات روما المقبلة، لكنه تمنى على الإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل بما يكفي لتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على تنفيذ إسرائيل خطوات عملية لم تنفذها حتى الآن بالنسبة للانسحاب من المناطق التجريبية. وأفادت معلومات أخرى أن لبنان عاد وقبل بحضور مفاوضات روما بعدما تبددت هواجسه، وضمن الجانب الأمريكي حضوره جولة المباحثات ورعايتها، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط بل ثلاثية برعاية أمريكية، وقد يتم البحث في إمكانية تعديل بعض بنود اتفاق الإطار الملتبسة، وهو الأمر الذي قد يطرحه الرئيس عون خلال زيارته لواشنطن يوم 21 من الشهر الحالي. بدوره قال مصدر لبناني للحدث إن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على لبنان كي يذهب إلى جولة المفاوضات في روما، مشيرا إلى مفاوضات أمريكية لبنانية تتركز حاليا على شروط مطلوبة من بيروت. وفي وقت سابق أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن ترامب قد يسعى خلال اجتماعه المرتقب مع نتنياهو إلى الترويج لزيارة عون لواشنطن مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يعمل على ربط المحادثات مع نتنياهو بتحرك إقليمي أوسع يشمل لبنان وإيران، إضافة إلى ترتيبات محتملة على الحدود الشمالية، فيما أكد عون أنه لن يلتقي نتنياهو ولا يتقبل الأمر مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على اللبنانيين واستباحة أراضيهم.

صحيفة الأخبار عنونت: الوصاية الأمريكية الإسرائيلية تسوق السلطة صغيرة إلى روما. قاسم: تبعون لبنان للعدو والاتفاق لن يمر. أمريكا إيران عتبة انهيار التفاهمات.

0: كتبت الأخبار تحت عنوان عريمة وأبو عمر إلى الحرية. كان من المقرر يساق الموقفان الشيخ خلدون عريمة ومصطفى الحسيان المعروف بالشيخ السعودي المزعوم بأبو عمر إلى قصر العدل في بيروت أمس للمثول للمرة الأولى في جلسة استجواب علنية أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، وذلك بعد نحو 7 أشهر على توقيفهما، إلا أن التمييز في القرار الاتهامي الذي تقدم به الشيخ خالد السبسبي قبل أيام أدى إلى إرجاء الجلسة بعدما أحيل الملف إلى الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضية سهير الحركي للبت بالطعن خلال أيام. وبعد صدور القرار يعاد الملف إلى محكمة الجنايات ليحدد الضناوي موعدا جديدا للجلسة، ويشير متابعون إلى وجود مؤشرات على تسريع مسار القضية، ما يرجح أن يبادر الضناوي إلى تحديد موعد قريب للاستجواب العلني ضمن فترة مناوبته خلال العطلة القضائية، ويرجح هؤلاء إخلاء سبيل عريمة والحسيان بعد انتهاء استجوابهما وقبل الانتقال إلى مرحلة الاستماع إلى الشهود ومرافعات وكلاء الدفاع، وهي إجراءات يتوقع أن تستغرق وقتا طويلا، وإذا حصل ذلك فمن المرجح أن يغادر الرجلان السجن خلال أسابيع على أن يتابعا محاكمتهما وهما مطلقا السراح. في الأخبار اليوم أيضا فساد وقمع، أهلا بكم في مونديال 2026. كشفت النسخة الجارية من كأس العالم عن الوجه الحقيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراءات مريبة وقرارات مشبوهة وضعت رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو وفريقه تحت المجهر، وسط انتقادات واتهامات لازعة قد تجره إلى قاعات المحاكم. فضائح عدة طاردت الاتحاد الدولي خلال البطولة الجارية، آخرها ما حصل في المباراة التي خسرتها مصر أمام الأرجنتين 3-2، حيث رصدت عدسات الكاميرات رد فعل حزينا لإنفانتينو لحظة ضياع ركلة الجزاء للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مشبوهة ضد مصر، وذلك بعد أيام قليلة من تصريح إنفانتينو المثير للجدل بأنه عاش مباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر بقلبه، ما عكس تحيزا غير مشروع نظرا إلى مركز رئيس فيفا الحساس الذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح. وقبل أيام ألغى فيفا بوساطة من ترامب والبيت الأبيض بطاقة حمراء للاعب أمريكي كان طرد بداعي ارتكاب لعب عنيف بعد تدخل ضد مدافع البوسنة والهرسك. تزامن ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار تذاكر مباريات المونديال بسبب اعتماد فيفا لنظام التسعير الديناميكي. حتى ترامب بنفسه صرح بأنه لن يدفع هذه الأسعار الباهظة. إذن هو مونديال كارثي بكل المقاييس، بعيدا من الجانب الفني الذي تعززت جماليته بسبب زيادة معدل الأهداف الناتجة من رفع عدد المنتخبات إلى 48، فإن نسخة كأس العالم 2026 ستظل محفورة في ذاكرة كرة القدم المظلمة كواحدة من أكثر النسخ فسادا وقمعا. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن،
3: شتي يا دنيا سيسان.
2: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-97-959.
3: للبلد بس لا، للصبيان بس لا، للبلد وللصبيان.
4: في وقت الناس
5: كنا
6: متأمل أنا لبنان تلقى فضيلة.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم ونتابع مع عناوين الجمهورية. التفاهم الأمريكي الإيراني يهتز، لبنان بين نهر الإقليم ومفاوضات واشنطن، المفاوضات من الإطار إلى آلية التنفيذ، مؤشرات مقلقة للبنان، إسرائيل توسع حربها.

نقرأ من مواشات الجمهورية مصدر رسمي قال للصحيفة: المقولة السائدة باستحالة تنفيذ صيغة الإطار مجرد مزيدة من جهات محترفة بالتخوين والتهويل، وواثقون بالتزام واشنطن بتوفير عوامل إنجاحها وحسن تنفيذها. لذلك تخوف مصدر دبلوماسي أوروبي من انحدار الأمور إلى تصعيد، وأوضح ردا على سؤال للجمهورية: لا نلاحظ وقفا لإطلاق النار وهذا يبعث على القلق. وأكد المصدر أن من مصلحة كل الأطراف عدم الانجراف نحو تجدد التصعيد، مشددا على التزام جميع الأطراف بصيغة الإطار الذي يرسم مسارا لإنهاء حالة الحرب القائمة وإشاعة مناخ آمن وتوفر الحماية الحقيقية للمدنيين في الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك حفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وثمن المصدر الدبلوماسي جهود الدولة اللبنانية برئاسة الرئيس عون لحصر السلاح واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش وفرض سيادتها بقواها الشرعية دون غيرها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا في الوقت عينه على أنه من الضروري تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية حتى الحدود الدولية، لافتا إلى أن نزع سلاح حزب الله الذي تنص عليه صيغة الإطار يشكل الخطوة الأولى الأكثر ضرورة وإلحاحا التي من شأنها أن تعجل بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية.

نتابع معنوين الديار واشنطن وطهران إلى حافة الحرب مجددا. ترامب: إسرائيل ستغادر لبنان، ضمانات أمريكية حول اجتماع روما. التصعيد يعود إلى الجبهة الإيرانية، فماذا عن لبنان؟ عون: أتوقع أن تحمل زيارتي لواشنطن ولقائي مع ترامب إيجابيات للبنان. قاسم: لن ننجر إلى الفتنة، والحلول نناقشها معا. ترامب يتوعد وطهران لن نرضخ. وفي الديار: حركة الطيران عادت إلى طبيعتها والحجوزات في تصاعد مستمر. لبنان في انتظار الإعلان الرسمي عن أول رحلة طيران من الإمارات. بشرت وزيرة السياحة لورا الحود عبر الديار بأننا أمام موسم صيفي واعد، وقد بدأت الصورة تتضح من الآن، لافتة إلى أن الحجوزات في تصاعد مستمر وحركة الطيران في المطار عادت إلى طبيعتها كأي موسم صيفي معتاد، إذ يتدفق إلى المطار حاليا ما بين 12 ألفا إلى 15 ألف وافد يوميا، متمنية بأن يكون هذا الموسم الصيفي جميلا وواعدا. وحول خطة وزارة السياحة واستعداداتها لاستقبال موسم الصيف ودعم القطاع السياحي، قالت إن الأولوية القصوى التي تعمل عليها الوزارة حاليا تتجلى في دعم كافة القرارات المتعلقة بالدبلوماسية والمفاوضات من أجل الوصول إلى الاستقرار الأمني المستدام، وهذا الأمر هو الأكثر أهمية والذي أشدد عليه دائماً.

صحيفة الشرق عنونت أكبر هجوم سياسي وعسكري وإعلامي أمريكي ضد إيران، إسرائيل تستثمر الغاز والحزب يساند إيران، لبنان بين مسارين أمريكيين متناقضين. وعنونت نداء الوطن مسار إيران يهتز ولبنان يثبت خياره بين روما وواشنطن، تلة علي الطاهر العلم الإسرائيلي أسقط رواية الإنكار، ترامب يعيد تلقيم السلاح.

ونتوقف عند هذا العنوان في نداء الوطن. هل يطوي لبنان عقوبة الإعدام؟ الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة هي البديل المطروح. يعود اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام إلى الواجهات التشريعية اليوم مع مناقشته في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة ضمن جلسة تشريعية مرتقبة الأسبوع المقبل. في

ويعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في حديث إلى نداء الوطن أن إقرار القانون سيشكل إنجازا تشريعيا للبنان لأنه ينسجم مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان.

في أسرار نداء الوطن، تسمية وزير الدفاع لتمثيل لبنان في تأبين خامنئي جرت بالتنسيق بين بعبدة وعين التيني، حيث أرادت الأولى ترطيب الأجواء مع الثانية عبر تمريرة بروتوكولية، والتوجه كان لاختيار نائب رئيس الحكومة طارق متري، لكن مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أدت لرسو الخيار على منصة. كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن وجود إصرار إسرائيلي على الدخول إلى منطقة علي الطاهر في النبطية باعتبارها موقعا استراتيجيا تابعا لحزب الله، وبحسب المصادر فإن التطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد في مضيق هرمز قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى منح إسرائيل هامشا أوسع للتحرك.

صحيفة الشرق الأوسط عنونت ترامب ينهي التفاهم وضربات تنذر بعودة الحرب، عون إلى واشنطن وجولة مفاوضات مباشرة إلى روما، تلميح أمريكي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ترامب يلغي تصنيف سوريا راعية للإرهاب. المونديال يفتتح ربعه على صفيح ساخن.

تحت عنوان إسرائيل تستحدث 23 موقعا عسكريا في المنطقة اللبنانية المحتلة، كتبت الشرق الأوسط: تواجه إسرائيل المطالب اللبنانية بالانسحاب من المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل باستحداث مواقع عسكرية لها داخل المناطق اللبنانية المحتلة، وتحاول إسرائيل فرض أمر واقع داخل المنطقة التي احتلتها داخل الأراضي اللبنانية، وتمتد على نحو 55 بلدة إلى عمق يصل إلى 10 كيلومترات بعيدا عن الحدود، واستحدثت مواقع عسكرية داخل تلك القرى وعلى مرتفعاتها. وأكد مصدر أمني لبناني للشرق الأوسط أن الجيش الإسرائيلي استحدث حوالي 23 مركزا داخل المنطقة المحتلة، موضحا أن معظم تلك المواقع تضم آليات وتجهيزات لا يمكن معرفة ما إذا كانت النية إبقائها طيلة فترة الاحتلال أو سيتم تغييرها وفقا للمعطيات الميدانية. تقول مصادر لبنانية أن المواقع المستحدثة غالبا ما تتضمن مرابط مدفعية وبؤرا لحماية الآليات العسكرية وتجهيزات إلكترونية، ومن بينها منظومات دفاع جوي نقالة استحضرها الجيش الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية. وقالت المصادر للشرق الأوسط أن تلك النقاط غير معروف ما إذا كانت مواقع ثابتة تشبه النقاط الخمس التي كان استحدثها في العام الماضي، أو مواقع عسكرية مؤقتة تتضمن تجهيزات لوجستية لعناصر الجيش الإسرائيلي. صحيفة العربي الجديد عنونت: طهران وواشنطن تجازفان بعودة الحرب، ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار ويبقي احتمال التفاوض ويلغي تراخيص بيع النفط الإيراني، أمريكا تقصف إيران بعد الاعتداء على ناقلة هرمز، ورئيسها يلوح بالاستيلاء على جزيرة خارق، قمة أنقرة، ترامب يفاقم أزمة الناتو. وفي المستقبل: واب، إخلاء سبيل فضل شاكر ب500 مليون ليرة. فقد وافقت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض على إخلاء سبيل شاكر في 4 ملفات ملاحق بها تتعلق بأحداث عبرة وتمويل الإرهاب وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، وحددت المحكمة كفالة ب500 مليون ليرة مع منع شاكر من السفر

0: ولم يميز مفوض الحكومة القاضي كلود غانم قرار المحكمة وأبدى رأيه بالموافقة عليه. وكان سبق المحكمة أن حددت لشاكر جلسة في 5 من آب المقبل لمتابعة محاكمته في الملفات 4. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة. شكرا للمتابعة لكم، أطيب التحيات من ألان جديد خليفي والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف منذ استئناف الأعمال العدائية في 2 آذار، بدأ العديد من الأهالي بالعودة إلى القرى التي تأثرت بدرجات متفاوتة. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاغ بوخاريل المزيد عن ذلك.
1: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
0: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاغ بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
2: As the conflict gradually intensified,
1: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديدا من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل. ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض. كما لا يزال وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع، بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف واصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاما كاملا بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
0: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال. وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقا على ذلك قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال. وأضاف أن منحهم قدرا من راحة البال هو أيضا وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكن القيام به. في في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسباني التابعون لليونفل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياء للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونفل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام الستة الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكلين من الزهور تخليداً لذكراهم وتقديراً لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.

0: أولى مباريات تصفية الربع النهائي لمونديال 2026 بتنطلق الليلة الساعة 11، فرنسا بتواجه المغرب على ستاد بوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80، لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان جديد خليفي، إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يهتز، استهدافات جديدة لمواقع عسكرية إيرانية وردود طالت البحرين والكويت. ترامب يصف قادة إيران بالأشرار والمرضى ويشير إلى اتصال للبحث في عقد التسوية. قليباف هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. والحرس الثوري يتوعد بصفعة مؤلمة. بعبدة تتوقع زيارة السفير عيسى والدعوة الرسمية لزيارة واشنطن، ولا رد رسميا بعد على جولة المفاوضات في روما. ترامب يتوقع انسحابا إسرائيليا من لبنان، ناقشه مع نتنياهو عون لقاسم لعون الحل بالتفاوض غير المباشر، والميدان جنوبا لم يهدأ.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. عادت المنطقة إلى الغليان مع أول صفعة بهذا الحجم يتعرض لها وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. الخلفية المعلنة هي التعرض للسفن في مضيق هرمز، لكن الموازي الذي لا يقل أهمية هو ما يعتبره الرئيس الأمريكي مماطلة إيرانية وتهربا من نقاش الملف النووي وتراجعا عما تم الاتفاق عليه، حتى إنه اعتبر أن الاتفاق مع طهران قد انتهى. الضربات المتبادلة ليلا طالت من الجانب الأمريكي للمرة الأولى بنى تحتية، في حين جاء الرد الإيراني ليستهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت، وقد رأت الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع التزام المنازل والأماكن الآمنة. وعلى وقع شبه انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار، يخشى لبنان عودة الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى سابق عهده، مع إعلان مسؤولين إيرانيين أن محور المقاومة جاهز ويده على الزناد. ومع ارتفاع منسوب التوتر في الإقليم، من المنتظر أن يرد لبنان على الدعوة إلى جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل برعاية أمريكية في 15 و16 من الجاري في روما، وقد ربط موافقته بضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار وبدء العمل بالمناطق التجريبية، في حين يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى في غضون ساعات قصر بعبدة ناقلا الدعوة الرسمية التي وجهها ترامب للرئيس عون لزيارة واشنطن، وتبقى البداية من التطورات الإقليمية المتدحرجة.
1: إذن وجه الجيش الأمريكي بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية لقد استهدفنا نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمة العسكرية على طول الساحل الإيراني، وقد استكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران. وأعلن مسؤول أمريكي أن الهجوم الصاروخي الأمريكي هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران.
0: وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح. ولفت آخرون إلى أن مدة الحملة الجديدة وشدتها تعتمدان كليا على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. ونقل الموقع عينه عن مسؤول أمريكي القول: إذا لم نشعر بأننا نحصل على الصفقة التي نريدها فلن نبرمها، مشيرا إلى أن مغادرة مئات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز خفف مخاوف الإدارة من أن يؤدي تجدد الصدام إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، وأن البيت الأبيض يعتقد أن لديه مجالا أكبر للتصعيد بعد مغادرة مئات ناقلات النفط الخليج عبر المضيق في الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤول أمريكي إن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن.
1: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا شنت اعتداء على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد، فرد مستهدفا البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وحذر الجيش الأمريكي من أنه في حال تكرار أي اعتداء فإن ردوده الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة.
0: وإذ أكد الحرس الثوري الإيراني ألا خسائر بشرية نتيجة استهداف أمريكا جسرا بمدينة آققلة بمحافظة غلستان شمالي البلاد، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ خوزستان أن الهجوم الأمريكي الصهيوني أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين على موقع في محيط الأهواز. توازيا، أعلنت الداخلية البحرينية أن صفارات الإنذار دوت في البلاد للمرة الثانية اليوم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. أما الداخلية القطرية فقالت إن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة.
1: في المواقف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الأمريكية تأتي ردا على قصف طهران السفن، وقال إذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. وأضاف: هدفنا ليس الحرب بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. كاشفا عن تلقي اتصال في خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا، لكنه شكك بنيتها في إبرام اتفاق. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، واصفا القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأشرار وعنيفون، مهددا بجولة ضربات جديدة ضد إيران وبالسيطرة على جزيرة خارك.
0: في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بتوقع صفعة قوية من الإيرانيين. وعلى الجانب الإيراني أيضا، رأى مستشار المرشد علي أكبر ولايتي أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة إلى النار من دون أن يبقى محور المقاومة صامتا أمام أي مغامرة أمريكية ويده على الزناد.
1: وسط هذه الأجواء من التصعيد، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى درجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران. ونقلت عن مسؤول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أجريا مباحثات أمنية بشأن التطورات المرتبطة بإيران. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بتقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ ضربات أمريكية على إيران لأيام عدة.
0: في غضون ذلك، شدد قادة حلف الناتو في بيانهم الختامي عقب قمتهم في أنقرة على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ودعوا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وجه البيت الأبيض دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية الألماني جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الجاري. ولفتت السفارة اللبنانية في واشنطن إلى أن هذه الدعوة تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتشكل فرصة للرئيسين للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وأحدة أراضيه ومؤسساته الرسمية. وأشارت إلى أنها تنسق جميع جوانب زيارة الرئيس عون بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية. ومن المنتظر أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات القليلة المقبلة، ناقلا إلى الرئيس عون الدعوة الرسمية التي وجهها ترامب لزيارة واشنطن.
1: وتوقع الرئيس عون أن تحمل زيارته لواشنطن ولقائه مع الرئيس ترامب إيجابية، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. وأضاف عون أمام زواره: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد أخرى، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. ولفت عون إلى أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين ومن بينهم الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه. وكان رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في الجنوب، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد التمسك بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان، وقال: لن يستقر الإسرائيلي وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض. وإذ دعا السلطة إلى التراجع عن اتفاق واشنطن لأنه لمصلحة إسرائيل، مؤكدا في الوقت عينه عدم الانجرار إلى الفتنة، توجه إلى رئيس الجمهورية قائلا: أنا أدلك على حل، فنحن نقبل معك بالتفاوض ولكن غير المباشر.
2: طبعا بتقول اتفاق إطار، ارموه واضربوه جانبا. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
0: ومن اليرزي، شدد زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أهمية الدور الوطني الذي يطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. هل سقط الاتفاق الأمريكي الإيراني أم اهتز فقط؟ نسأل النائب بلال عبدالله. دكتور عبدالله صباح الخير.
3: صباح الخير، تحية لك لفريق العمل لكل المستمعين.
0: هل تخشون سقوط الاتفاق بين واشنطن وطهران نظرا لانعكاساته الخطيرة على أمن المنطقة ولبنان على وجه الخصوص؟
3: أكيد لبنان سيكون يعني منطقة تداعيات سقوط هذا الاتفاق، ولكن يبدو أنه يعني الطرفان لا يريدان تصعيد يعني متمادي، فقط توجيه رسائل، إلا إذا كان هناك يعني نية أمريكية لاستمرار بإخضاع النظام الإيراني تحريرا لمضيق هرمز. تعلمين أنه المشكلة الأخيرة نشأت بعد تعرض السفن للأسف العربي للاعتداءات الإيرانية، لذلك أكيد لبنان لن يكون بمنأى عن أي تداعيات لخلل بهذا الاتفاق.
0: دكتور عبدالله، هل هناك تنوع في المواقف من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي داخل كتلة اللقاء الديمقراطي، ومما يخشى تحديدا الوزير السابق وليد جنبلاط؟
3: تنوع بالآراء دائما كان موجود بالحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ولكن بالمواقف الوطنية الكبرى هناك دائما التفاف حول القيادة التاريخية وليد جنبلاط وحول رئيس الحزب تيمور جنبلاط. بالعكس الموقف واحد، خاصة بالملاحظات والاعتراضات التي بدأت منذ اليوم الأول على اتفاق الإطار الذي تم. كنا مع التفاوض المباشر وما زلنا مع التفاوض، ولكن ضمن سقف الهدنة، ضمن سقف الانسحاب الإسرائيلي الكامل ومع حماية الجيش مع عودة النازحين، ولكن اتفاق الإطار للأسف يعني لم يحمي هذه المسلمات والأولويات التي وضعناها بالأول الطريق عندما أيضا التفاوض. بينما يعني خرج الاتفاق الإطار مبهم بكثير من الأماكن ولا يحمي المصلحة الوطنية اللبنانية.
0: تمسك حزب الله بمقاومة الوجود الإسرائيلي، ولكن هل تعتقدون بأن المقاومة بالمفهوم التقليدي قادرة على تحرير القرى المحتلة في الجنوب؟
3: يعني أعتقد آل الأوان أنه لبنان يعني ينعم بالاستقرار السياسي والأمني، أكيد على قاعدة يعني يكون هناك اتفاق أو معاهدة أو إحياء للهدنة أو وقف إطلاق نار ملزم للطرفين، ولكن أن نعود أيضا مساحة صراع إضافية بتصور لبنان لم يعد يستطيع تحمل هذه الحروب الجديدة.
0: النائب الدكتور بلال عبدالله، شكرا جزيلا لك.
1: لم يعطي لبنان بعد موافقة رسمية على جولة المفاوضات المقبلة والتي ستعقد على مدى يومين في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، إلا أن الموافقة وردت في وسائل الإعلام على يترأس السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض الوفد اللبناني، كما سيشارك في المفاوضات الجانب الأمريكي. وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات بأن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون صيغة الإطار للمشاركة في جولة التفاوض التي ستعقد في 15 و16 من تموز في روما، مشيرا إلى أن لبنان لم يعلن موقفه الرسمي منها بعد.
0: وتبعا لما كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة الجمهورية، فإن لبنان قد أبلغ واشنطن اعتراضا شديدا على التعامل الإسرائيلي مع صيغة الإطار، مشددا على أن هذا المنحى الذي تنتهجه إسرائيل ومماطلتها في الانسحاب من المناطق التجريبية لا يعني فقط الإضرار بصورة صيغة التفاهم، بل تهدد بنسفها من أساسها، وأن واشنطن متفهمة للموقف اللبناني. وقال مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية إن الهاجس الأساس لدى لبنان والذي يضعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في رأس قائمة أولوياته هو أن تدخل صيغة الإطار حيز التنفيذ السريع عبر تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وبحسب المصدر الرسمي عينه فإنه على الرغم من توقيع إسرائيل على صيغة الإطار إلا أنها لم تبدي أي إشارة إيجابية حيالها حتى الآن، بالتالي فإن التعويل يبقى على دور فاعل للولايات المتحدة وهو ما ننتظره في المدى القريب. وعن موقف حزب الله قال المصدر الرسمي حالة النكران التي يعتمدها لا تغير في حقيقة المأساة التي جرها على لبنان، وخيار التعطيل الذي ينتهجه لن يثنينا عن المضي قدما لاستعادة الدولة وحصر السلاح ووقف الحرب بصورة نهائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. هذا وتخوف دبلوماسي أوروبي عبر الجمهورية من انحدار الأمور إلى التصعيد، وقال لا نلاحظ وقفا لإطلاق النار وهذا يبعث على القلق، ومن الضروري التزام جميع الأطراف بصيغة الإطار التي حصدت تأييدا دوليا واسعا.
1: ومن أنقرة عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، كاشفا أنه ناقش الانسحاب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال نعم أعتقد أنهم سيفعلون ذلك وأنهم يريدون ذلك، لذا لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. وفي خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أجاب ترامب على سؤال حول اقتراحه السابق بأن تقود سوريا الحرب ضد حزب الله قائلا بإمكانهم المساعدة سنرى، أعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أعلن أن إسرائيل قلقة بشأن أمنها، والرئيس ترامب قام بعمل عظيم بجمع الإسرائيليين مع اللبنانيين.
0: في غضون ذلك من المنتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، فنفذت تفجيرا في الطيب وقصفت بالدبابات حداثة وقامت بسلسلة غارات على بلدات في قضائي بنت جبيل والنبطية. المزيد من التفاصيل مع زميل حسين معنا.
4: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على الجنوب اللبناني ونفذت تفجيرا ضخما قرابة الساعة 1:30 فجرا في بلدة حداثة، كما دوى انفجار للمرة الثانية في بلدة الطيب بعيد منتصف الليل. كذلك سجل خلال ساعات الليل قصف مدفعي طاول دير سريان وحداثة وأطراف بيت يحون برعشيد ومحيط زوتر الشرقية النبطية الفوقة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس سلسلة تفجيرات في الطيري وأرنون وبنت جبيل، كما شن الطيران المسير غارة استهدفت النبطية الفوقة ما أدى إلى استشهاد شخصين. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وبيوت السياد وبيت يحون، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يحون برعشيت وحداثة. إلى ذلك يواصل الطيران المسير تحليقه في الأجواء الجنوبية، ويسجل هذا الصباح تحليق في أجواء عدد من قرى وبلدات قضاء صور. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في إطار جولته التفقدية في الجنوب للإطلاع عن كثب على واقع قطاع الاتصالات، زار وزير الاتصالات شارل حاج صيدا وسور والنبطي، وأكد أن ملف الكهرباء لا يزال يشكل تحديا إذ إن المولدات تحتاج إلى صيانة دائمة لضمان استمرارية عمل محطات الاتصالات، مشيرا إلى أنه تم فتح فرص عمل في شركتي ألفا وتاتش لاستقطاب الخبرات وسد النقص في هذا المجال، إذ لا يوجد نقص في المعدات بل في الكوادر البشرية. ولفت الحاج إلى أن نسبة استعادة خدمات الاتصالات بلغت نحو 90%.
0: في السراي الحكومية يترأس رئيس نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم للبحث في المستجدات السياسية والخدمات الإنسانية للنازحين. من جهة ثانية تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، والتي ستستكمل بحث قانون العفو العام بعد التقدم الذي شهدته المفاوضات، بالإضافة إلى قانون الإعلام، تمهيدا لعقد جلسة عامة مطلقة مطلع الأسبوع المقبل على جدول أعمالها مجموعة من القوانين المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمواطنين.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن، المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$1.90.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحية معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
4: صباح الخير. 7/7 الساعة 7 كان تاريخا مهما في مباريات كأس العالم، حين لعب فريق الأرجنتين المدافع عن لقبه بطلا لكأس العالم مع الفريق المصري الذي شق طريقه بجدارة في هذا المونديال حتى وصل إلى الدور 16، وكاد أن ينتزع الفوز لولا الدقائق 10 الأخيرة، فإذا بالمتقدم 2-0 أي مصر يتراجع أمام الأرجنتين ويخسر بنتيجة 3-2. لعب مصر مع حامل اللقب كان بحد ذاته تحديا للفريق العربي، فهي تواجه بلدا عريقا في مباريات المونديال أي الأرجنتين، وهو حامل اللقب ومن المرشحين المحتملين للحفاظ على الكأس. وفي صفوف الفريق لاعبون مخضرمون محترفون على رأسهم ليونيل ميسي الذي يعتبره البعض أهم لاعب في العالم اليوم. كان مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 تاريخيا، إذ حقق إنجازات غير مسبوقة أو نادرة قبل خروجه أمام الأرجنتين في ثمن النهائي. من أبرز الإنجازات المصرية التأهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد تصفيات قوية أنهاها دون أي هزيمة، وهو أول مشوار تصفيات بلا خسارة لمصر منذ أكثر من 90 عاما. تجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مصر بكأس العالم، وهو إنجاز تاريخي لم تحققه مصر في مشاركاتها السابقة عام 1934 وعام 1990 و2018. نتائج دور المجموعات: فمنتخب مصر تعادل مع بلجيكا 1-1 وفاز على نيوزيلندا 3-1، وهو أول انتصار لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وتعادل مع إيران 1-1 ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية دون خسارة. الفوز على أستراليا في دور 32 بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 ليحقق منتخب مصر أول فوز له في مباراة إقصائية بكأس العالم، وأول تأهل إلى دور 16 في تاريخه. وفي المباراة التاريخية أمام الأرجنتين قدم منتخب مصر أداء قويا في الدور 16، إذ تقدم المنتخب المصري 2-0 قبل أن يعود حامل اللقب ويفوز 3-2 في الدقائق الأخيرة وسط جدل تحكيمي واسع. هناك اتهام قوي للحكم الفرنسي الذي قاد المباراة بأنه ساعد منتخب الأرجنتين على الفوز، وذلك محاباة لميسي وفريقه. ومن أبرز الأخطاء التحكيمية التي يتهم بها الحكم فرانسوا لتيكسيي إلغاء الهدف الثالث لمصر بعد تدخل الفار، فقد سجل مصطفى زيكو هدفا كان سيمنح مصر التقدم 3-0، لكن بعد مراجعة الفيديو ألغى الحكم الهدف بسبب مخالفة اعتبرها على مروان عطية ضد ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة قبل عشرات الأمتار من المرمى. كثير من المحللين رأوا أن المخالفة كانت بسيطة وبعيدة جدا عن تسجيل الهدف، عدم احتساب ركلة جزاء لمصر قبل هدف فوز الأرجنتين. قبل الهدف الثالث للأرجنتين مباشرة طالب اللاعبون المصريون بركلة جزاء بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء مع محمد صلاح. الحكم لم يحتسب شيئا ولم يجري مراجعة مطولة عبر الفار، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني المصري، كما اعترض الجانب المصري على كثرة البطاقات التي تلقاها لاعبوه وأفراد الجهاز الفني مقابل عدم حصول لاعبي الأرجنتين على إنذارات، رغم وجود تدخلات اعتبرها المصريون تستحق العقوبة. إزاء ذلك رفع الاتحاد المصري شكوى رسمية إلى الفيفا ضد طاقم التحكيم في المباراة. باختصار، رغم الخسارة أمام الأرجنتين، يعد هذا أفضل إنجاز في تاريخ منتخب مصر في كأس العالم. لقد كنا لبنانيين وعربا مع مصر لأنها تستأهل الفوز ولعبت باحترام وشطارة وتطوير الذات. كنا نرى بأن مصر تفوز على الأرجنتين وتصل إلى النهائيات. برأينا لقد فازت مصر بالكأس وإن لم تحصل عليه. لقد حجزت مصر مكانا دائما لها في كأس العالم، وكذلك تفعل المغرب. إلى اللقاء.
0: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يهتز، استهدافات جديدة لمواقع عسكرية إيرانية وردود طالت البحرين والكويت. ترامب يصف قادة إيران بالأشرار والمرضى ويشير إلى اتصال للبحث في عقد تسوية. كاليباف هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية، والحرس الثوري يتوعد بصفعة مؤلمة. بعبدة تتوقع زيارة السفير عيسى والدعوة الرسمية لزيارة واشنطن ولا رد رسميا بعد على جولة المفاوضات في روما. ترامب يتوقع انسحابا إسرائيليا من لبنان، ناقشه مع نتنياهو. وقاسم لعون: الحل بالتفاوض غير المباشر والميدان جنوبا لم يهدأ. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هل نحن أمام نظام جديد أم يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: أولى مباريات تصفية الربع نهائي لمونديال 2026 بتنطلق الليلة الساعة 11، فرنسا بتواجه المغرب على ستاد بوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: أنا لبنان تلقف
1: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
2: معمول
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، إلين شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

الخير عناوين النشرة. تبادل ضربات بين واشنطن وطهران يهز اتفاق السلام، وردو طالت البحرين والكويت وهددت بالأكثر. ترامب يشير إلى اتصال إيراني للبحث في التسوية ويصف قادة إيران بالأشرار والمرضى. قليباف: هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية، والعبور في المضيق اليوم شبه متوقف. السفير عيسى يسلم عون خلال ساعات دعوة ترامب لزيارة واشنطن، ولا رد رسميا بعد على جولة المفاوضات في روما. ترامب ناقش مع نتنياهو انسحابا إسرائيليا من لبنان. قاسم لعون: الحل بالتفاوض غير المباشر، والميدان جنوبا لم يهدأ. مجلس الوزراء يلتئم في السرايا بعد الظهر، واللجان النيابية تستأنف البحث في قانون العفو العام تمهيدا لجلسة عامة.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. عادت الأمور إلى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية العبور في مضيق هرمز والملف النووي، وما تعتبره الإدارة الأمريكية مماطلة من جانب النظام الإيراني وتهربا من إبرام اتفاق نهائي. هذا التصعيد الذي ترجم ليلا بجولة استهداف لـ90 موقعا عسكريا إيرانيا وقابله رد على القواعد الأمريكية في كل من البحرين والكويت، يرخي بظلال ثقيلة على الداخل اللبناني الذي يتراقص أصلا على حافة خطرة بين السلطة وحزب الله بسبب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقد ضرب لها موعد جديد في روما في 15 و16 من الجاري، لكن لبنان لم يعطي جوابا رسميا بعد بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم البدء بتنفيذ المناطق التجريبية، مع ميل إلى المشاركة وسط معلومات عن قرب وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت آتيا من تل أبيب لإطلاق صافرة الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي. في الغضون ينقل السفير الأمريكي ميشيل عيسى في الساعات القليلة المقبلة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيارة واشنطن والبداية من التطورات العسكرية في الخليج.
4: إذن وجه الجيش الأمريكي بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية لقد استهدفنا نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني، وقد استكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران. وأعلن مسؤول أمريكي أن الهجوم الصاروخي الأمريكي هو الأول من نوعه ضد البنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران.
3: وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس سنصفع الإيرانيين قليلا ليدركوا أننا لا نمزح، ولفت آخرون إلى أن مدة الحملة الجديدة وشدتها تعتمدان كليا على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. ونقل الموقع عينه عن مسؤول أمريكي القول إذا لم نشعر بأننا سنحصل على الصفقة التي نريدها فلن نبرمها، مشيرا إلى أن مغادرة مئات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز خفف مخاوف الإدارة من أن يؤدي تجدد الصدام إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. قالوا إن البيت الأبيض يعتقد أن لديه مجالا أكبر للتصعيد بعد مغادرة مئات ناقلات النفط الخليج عبر المضيق الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤول أمريكي إن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطلة إيرانية في المحادثات النووية مع واشنطن.
4: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا شنت اعتداء على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد، فرد مستهدفا البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، وحذر الجيش الأمريكي من أنه في حال تكرار أي اعتداء فإن ردوده الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة.
3: وإذ أكد الحرس الثوري الإيراني أن لا خسائر بشرية نتيجة استهداف أمريكا جسرا بمدينة آق قلة بمحافظة غلجستان شمالي البلاد، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ خوزستان أن الهجوم الأمريكي أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين على موقع في محيط الأهواز. توازيا أعلنت الداخلية البحرينية أن صفارات الإنذار دوت في البلاد للمرة الثانية اليوم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. الداخلية القطرية قالت من جهتها إن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الآمنة.
4: في المواقف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الأمريكية تأتي ردا على قصف طهران السفن، وقال إذا تكرر الأمر سيكون الوضع أسوأ بكثير، وأضاف هدفنا ليس الحرب بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية، كاشفا عن تلقي اتصال في خلال الساعات القليلة الماضية يؤكد أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا، لكنه شكك بنيتها في إبرام اتفاق. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، واصفا القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وأشرار وعنيفون، مهددا بجولة ضربات جديدة ضد إيران وبالسيطرة على جزيرة خارق.
3: في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بتوقع صفعة قوية من الإيرانيين. وعلى الجانب الإيراني أيضا، رأى مستشار المرشد علي أكبر ولايتي أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة إلى النار من دون أن يبقى محور المقاومة صامتا أمام أي مغامرة أمريكية، وقال إن يده على الزناد.
4: وسط هذه الأجواء من التصعيد، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران، ونقلت عن مسؤول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أجريا مباحثات أمنية بشأن التطورات المرتبطة بإيران. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بتقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ ضربات أمريكية على إيران لأيام من عدة.
3: في غضون ذلك، شدد قادة حلف الناتو في بيانهم الختامي عقب قمتهم في أنقرة على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وطالبوا طهران بالاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وجه البيت الأبيض دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الجاري. ولفتت السفارة اللبنانية في واشنطن إلى أن هذه الدعوة تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتشكل فرصة للرئيسين للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسساته الرسمية. وأشارت إلى أنها تنسق جميع جوانب زيارة الرئيس عون بتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية. هذا ومن المنتظر أن يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة في الساعات القليلة المقبلة، ناقلا إلى الرئيس عون دعوة الرئيس ترامب لزيارة واشنطن.
4: وتوقع الرئيس عون أن تحمل زيارته لواشنطن ولقائه مع رئيس ترامب إيجابيات، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الرئيس عون أمام زواره: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. ولفت عون إلى أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه. وكان رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في الجنوب، حيث تم التركيز على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
3: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد التمسك بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي وقال: معه سنبقى في الميدان. وأضاف: لن يستقر الإسرائيلي وسنقوم بكل ما من شأنه أن نحرر هذه الأرض. وإذ دعا السلطة إلى التراجع عن اتفاق واشنطن لأنه لمصلحة إسرائيل، مؤكدا في الوقت عينه عدم الانجرار إلى الفتنة، توجه الشيخ قاسم إلى رئيس الجمهورية قائلا: أنا أدلك على حل، فنحن نقبل معك بالتفاوض ولكن غير المباشر.
5: طبعا بتقول اتفاق إطار، ارموه واضربوه جانبا. شو بيمنع السلطة تقول ما بدنا إياه؟ لأنه تبين أنه كله لمصلحة إسرائيل، وتبين أنه قسم الشعب اللبناني قسمين. سيكون صوتنا عاليا ومواقفنا حاسمة، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
4: في موازاة، رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه في ظل تأرجح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على الجميع الإقرار بأن الخيار الذي أخذه الرئيس عون والرئيس سلام بالإصرار على فصل مسار لبنان التفاوضي عن أي مسار آخر من خلال إطار الاتفاق الثلاثي هو الخيار الأمثل للبنان. السيادة الوطنية واجب وحق في آن واحد، فالسلطة التي لا تؤدي دورها كسلطة تفقد حقوقها كسلطة، ختم عيسى الخوري.
3: ومن اليرزي، شدد الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أهمية الدور الوطني الذي يطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. لفت النائب بلال عبد الله إلى أن لبنان لن يكون بمنأى عن تداعيات التوتر العسكري الأمريكي الإيراني. عبد الله الذي تحدث إلى صوت كل لبنان رأى أن لبنان لا يمكن أن يبقى ساحة للقتال لأهداف خارجية.
6: أكيد لبنان سيكون يعني منطقة تداعيات سقوط هذا الاتفاق، ولكن يبدو أنه طرفان لا يريدان تصعيد متمادي، فقط توجيه رسائل.
3: الدكتور عبد الله، هل هناك تنوع في المواقف من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي داخل كتلة اللقاء الديمقراطي؟
6: تنوع بالآراء دائما كان موجود، ولكن بالعكس الموقف واحد، خاصة بالملاحظات والاعتراضات التي بدأت منذ اليوم الأول على اتفاق الإطار الذي تم. كنا مع التفاوض المباشر وما زلنا مع التفاوض، ولكن ضمن سقف الهدنة، ضمن سقف الانسحاب الإسرائيلي الكامل ومع حماية الجيش مع عودة النازحين. ولكن اتفاق الإطار للأسف يعني لم يحمي هذه المسلمات والأولويات التي وضعناها بالأول الطريق عندما أيضا التفاوض، بينما يعني خرج الاتفاق الإطار مبهم بكثير من الأماكن ولا يحمي المصلحة الوطنية اللبنانية.
3: هل عادت الأمور إلى المربع الأول بين واشنطن وطهران؟ نسأل النائب أسعد درغام. أستاذ درغام، صباح الخير.
7: صباح النور لكل المستمعين.
3: هل في جولة التصعيد الجديدة عود على بدء أم دفع نحو مفاوضات جدية قبل نهاية مهلة الستين يوما؟
7: يعني صراحة اللي شفناه بهاليومين وخاصة خطاب الرئيس الأمريكي امبارح يعني ما بيطمن أبدا على الإطلاق، وبيفتح الأبواب أمام احتمالات هالمرة إذا صار في حرب لا سمح الله، الحرب رح تكون أشرس وأوسع بكتير من الحرب اللي شهديتها يعني الأشهر
4: الماضية
7: السابقة. الأشهر بقى اليوم حتى خطابه والنبرة العالية وحتى وصفه القادة الإيرانيين كمان هيدي ما بتفتح مجال جيد للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. برأيي ممكن كتير نكون رجعنا للمربع الأول، وهيدا الأهم من هيدا كله سوا مدى انعكاس هيدا الشيء على الساحة اللبنانية.
4: كيف سيكون هذا الانعكاس بحسب رأيكم؟ سنكون أمام جولة عنف جديدة بين حزب الله وإسرائيل؟
7: أكيد، لأنه نحن نعرف أنه يعني أولا الإسرائيلي ما كان راضي وكان عم يشتغل لحتى يفشل المفاوضات أو الاتفاق اللي صار بين الإيرانيين والأمريكيين. وهيدا الاتفاق اليوم إذا انهار، والرئيس الأمريكي قال أنه نحن ما بقى موجود هيدا الاتفاق، وبالتالي بيطلق يد إسرائيل حتى يعني توسع اعتداءاتها على لبنان ونكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد بلبنان. الأهم من هيك كله هيدا عشو بيفتح يعني الباب بلبنان، بيفتحوا على كافة الاحتمالات والتكهنات. بالرغم من الخطابات اللي عم نشوفها من الدولة السورية، وبالرغم من انه اليوم الرئيس الشرع قال والمسؤولين السوريين انه هني ما ممكن يتدخلوا وبغير وارد ان يتدخلوا بلبنان، ولكن هل هني قادرين يصمدوا اذا صار في ضغط أمريكي عليهم بهذا المجال؟
4: الرئيس الأمريكي قال بالأمس في أنقرة بحضور الرئيس الشرع سنرى كيف يمكن أن تساعد سوريا بالنسبة لسلاح حزب الله.
7: يعني اليوم ما حدا يعني اليوم غافل عنه أنه الأمريكيين عم بيشجعوا، ويعني ما وصلت إلى حد الطلب من السوريين التدخل، الإسرائيليين بدهم هيدا التدخل. الأهم من هيك كله إذا رجعت اليوم شعلة المنطقة، اليوم حلف شمال الأطلسي وخاصة بظل التطورات الأخيرة الإيرانية وكيف صار في يعني اليوم إطلاق نار على ناقلات نفط سعودية وقطرية، وكيفية التعامل بدنا نشوف هل حلف الناتو سيبقى على الحياد، هل دول الخليج ستبقى على الحياد. يعني اليوم نحن أمام احتمالات خطيرة، وهون عم نقول ما حدا بيقدر يتكهن بنتائج انهيار المفاوضات وبدء الحرب شو ممكن المنطقة تقدم عليه، وشو بده يكون انعكاسات هذه الحرب على لبنان. أكيد رح الانعكاسات تكون خطيرة، الانعكاسات رح بتكون كتير يعني اليوم موجعة إلى لبنان إذا إسرائيل أطلقت العنان لاعتداءاتها جديدة على لبنان. الأخطر من هيد كله إذا صار في تدخل من قبل سوريا، نحن لحد اللي عم بيقولوا لا، ولكن اليوم نحن بدنا نصدق أنه لا، ولكن هل ممكن سوريا تقدر تقول للأمريكي وبعض الدول لربما يعني الحليفة لسوريا أو اليوم هي عندها الرعاية لسوريا إذا طلبت منا التدخل بلبنان؟ هون يكون دخل لبنان أمام مرحلة خطيرة جدا.
4: ولكن أستاذ درغام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من أنقرة إنه بحث مع نتنياهو في انسحاب إسرائيلي من لبنان، وقال نتوقع أن ينسحبوا، لا يريدون البقاء هناك.
7: إيه بس ولكن إسرائيل، هل إسرائيل رح تنسحب بلا يعني بلا شروط؟ هل إسرائيل أنا برأيي البوابة لكل الانسحابات والبوابة لاتفاق الإطار والبوابة لكل هالشي هو تسليم سلاح حزب الله. هل حزب الله بده يسلم سلاحه؟ يعني اليوم ما رحت إسرائيل تقدم هدية مجانية، ولا
4: إيران ستقدم هدية مجانية بسحب سلاح حزب الله.
7: إيران يعني اليوم سلاح حزب الله مرتبط بالصراع الأمريكي الإيراني. سلاح حزب الله هو ورقة إيرانية، ما رح تستغنى عنا إيران بهيدي السهولة. الأمور مش بهالسهولة، وهون كان اليوم العتب إنه أو الملاحظات على اتفاق الإطار ما كان في شيء كتير واضح، ولا في شيء بينص على انسحاب إسرائيلي واضح أو جدولة زمنية للانسحاب الإسرائيلي. نحن أمام يعني تداعيات دولية وتدخلات دولية. الكل اليوم عم يتدخل بلبنان، الكل عم بيحاول يمارس ضغوطاته ورسائله عبر لبنان. هذا البلد اليوم هل نحن قادرين نصمد أمام كل هذه التدخلات؟ الآتي ما بيبشر بالخير، يعني على كافة الصعود، الكان على صعيد الانعكاسات الصراع الإيراني الأمريكي إذا صار وتجدد بحرب واسعة، ولا على صعيد التدخل الإسرائيلي إذا كان بده يشتد حربا جديدة على لبنان، ولا على التدخل الإيراني اللي عم يمنع يعني كمان بكثير من المحلات أن الدولة اللبنانية تمارس سلطتها على أراضيها.
3: على أمل أن تكون اشتد أزمة فرجي النائب أسعد درغام، شكرا جزيلا لك.
4: لم يعطي لبنان بعد موافقة رسمية على جولات المفاوضات المقبلة والتي ستعقد على مدى يومين في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، إلا أن الموافقة وردت في وسائل الإعلام على يترأس السفير سيمون كرام وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض الوفد اللبناني، كما سيشارك في المفاوضات الجانب الأمريكي. وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات بأن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون صيغة الإطار للمشاركة في جولات التفاوض التي ستعقد في 15 و16 من تموز في روما، مشيرا إلى أن لبنان لم يعلن موقفه الرسمي منها بعد.
3: وقال مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية إن الهاجس الأساس لدى لبنان والذي يضعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في رأس قائمة أولوياته هو أن تدخل صيغة الإطار حيز التطبيق السريع عبر تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وبحسب المصدر الرسمي عينه فإنه على الرغم من توقيع إسرائيل صيغة الإطار إلا أنها لم تبدي أي إشارة إيجابية حيالها حتى الآن، وبالتالي فإن التعويل يبقى على دور فاعل للولايات المتحدة وهو ما ننتظره في المدى القريب. وعن موقف حزب الله قال المصدر إن حالة الإنكار التي يعتمدها لا تغير في حقيقة المأساة التي جرها على لبنان، وخيار التعطيل الذي ينتهجه لن يثنينا عن المضي قدما لاستعادة الدولة وحصر السلاح ووقف الحرب بصورة نهائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. هذا وتخوف دبلوماسي أوروبي عبر الجمهورية من انحدار الأمور إلى تصعيد، وقال لا نلاحظ وقفا لإطلاق النار وهذا يبعث على القلق، ومن الضروري التزام جميع الأطراف بصيغة الإطار التي حصدت تأييدا دوليا واسعا.
4: ومن أنقرة عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، كاشفا أنه ناقش الانسحاب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال نعم أعتقد أنهم سيفعلون ذلك وأنهم يريدون ذلك، لذا لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. وفي خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أجاب ترامب على سؤال حول اقتراحه السابق بأن تقود سوريا الحرب ضد حزب الله قائلا بإمكانهم المساعدة، سنرى، أعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن إسرائيل قلقة بشأن أمنها، والرئيس ترامب قام بعمل عظيم بجمع الإسرائيليين مع اللبنانيين.
3: في غضون ذلك من المنتظر وصول رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت للبحث في البدء بتنفيذ المناطق التجريبية. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، فنفذت تفجيرا في الطيبة وقصفت بالدبابات حداثة. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على الجنوب اللبناني ونفذت تفجيرا ضخما قرابة الساعة 1:30 فجرا في بلدة حداثة كما دوى انفجار للمرة الثانية في بلدة الطيب بعيد منتصف الليل. كذلك سجل خلال ساعات الليل قصف مدفعي طاول دير سريان وحداثة وأطراف بيت يحون برعشيد ومحيط زوتر الشرقية النبطية الفوقة. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس سلسلة تفجيرات في الطيري وأرنون وبنت جبيل، كما شن الطيران المسير غارة استهدفت النبطية الفوقة ما أدى إلى استشهاد شخصين. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وبيوت السياد وبيت يحون، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يحون برعشيد وحداثة. إلى ذلك يواصل الطيران المسير تحليقه في الأجواء الجنوبية، ويسجل هذا الصباح تحليق في أجواء عدد من قرى وبلدات قضاء صور. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: في السراي الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم للبحث في المستجدات السياسية والخدمات الإنسانية.
3: إلى ذلك تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، والتي ستستكمل بحث قانون العفو العام بعد التقدم الذي شهدته المفاوضات، بالإضافة إلى قانون الإعلام، وذلك تمهيدا لعقد جلسة عامة مطلع الأسبوع المقبل على جدول أعمالها مجموعة من القوانين المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمواطنين. وقبل صفحة الأحوال الجوية، نشير إلى أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت سقوط 14 قتيلا من جراء الغارات الأمريكية، بالإضافة إلى أن شركة سكك حديد إيران أعلنت توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت بعد الضربات الأمريكية فجر اليوم.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.
3: ختاما تذكير بالعناوين: تبادل ضربات بين واشنطن وطهران يهز اتفاق السلام، والردود طالت البحرين والكويت وتهدد بالأكثر. ترامب يشير إلى اتصال إيراني للبحث في صفقة، ويصف قادة إيران بالأشرار والمرضى. قليباب هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية، والعبور في المضيق متوقف تماما. السفير عيسى يسلم عون خلال ساعات دعوة ترامب لزيارة واشنطن، ولا رد رسميا بعد على جولة المفاوضات في روما. ترامب ناقش مع نتنياهو انسحابا إسرائيليا من لبنان، قاسم لعون الحل بالتفاوض غير المباشر، والميدان جنوبا لم يهدأ. مجلس الوزراء يلتئم في السرايا بعد الظهر، واللجان النيابية تستأنف البحث في قانون العفو تمهيدا لجلسة عامة.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستيكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. هل نحن أمام نظام جديد أم يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس، ضيف موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات، وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. إذا كنتوا بالبيت بعدكم عم تعملوا صبحية، عم تشربوا قهوة مع محبينكم، عم تتسايروا أو على الطريق على القنين بعجقة سير ورايحين على أشغالكم. اليوم الخميس 9 تموز 2026، يلا بلش يركض الشهر. وكيف عم تركض هالأيام؟ منترافق سوا من هلأ للساعة 10:07 وبرفقني المخرج توني خوري.

لليوم مثل العادة بنترافق مع مجموعة أخبار، مجموعة لقاءات وكمان اتصالات ورسائل واتساب منكم. وبلقاءاتنا لليوم إضاءة على كتاب La Sentinelle de la fin des temps للرسام والفنان أندري فيرديرو. في ترند عم نشوفه على السوشيال ميديا بهالأيام، البوزة مع الزيت ما بتنصح، قدي دقيقة هالخبرية وأي بوزة بتنصح وأي بوزة فينا نكلا وما تنصح. هالموضوع رح نحكي مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. ولا يلي بحب الهايكينج، افتتاح درب كفر عقاب، درب حلو كتير، رح نحكي عنه مع رئيس بلدية كفر عقاب شحيدة معلوف. وبكاذب مش كاذب رح نتأكد من خبرية إعادة مباراة الأرجنتين ضد مصر. على كل حال، تداعيات نتائج مباراة الأرجنتين مصر بعد ما خلصت، والمعلقين الرياضيين وعدد كبير من الإعلاميين بعدهم عم يتناولوا هالموضوع. قسم الرياضة بالبي بي سي عم يعمل تحقيقات وبحث عن مدى نظرية المؤامرة يلي بتقول انه كل شيء كان محضر مسبقا لتربح الأرجنتين. وبتقول البي بي سي، بتنقل عن المصريين انه هيدا الفوز كان معيب، ومصر تقدمت بشكوى على الفيفا لطرد المسؤولين عن خسارتها. وبتقول البي بي سي انه مصر عم بتقول كان في تحيز لصالح الأرجنتين ومسايرة لنجم هالمنتخب ليونيل ميسي. ومثل ما بنعرف مدرب منتخب مصر حسام حسن عم بيقول على وسائل الإعلام، نحن تعرضنا للظلم ويلي صار معنا ما كان عادل أبدا. وبيتهم حسن الفيفا بانتهاج نوع من التحيز، وبيقول يمكن الفيفا بدهن أنه يستمر بطل العالم بالبطولة ويكمل ليونيل ميسي مشواره بالمنافسة. ولدعم هالنظرية عم نشوف على السوشيال ميديا عم يتداولوا بصورة رئيس الاتحاد الدولي رئيس الفيفا من بعد ما سجلت مصر هدفها الثاني، عم بخبط على راسه وكأنه يعني زعلان لهالهدف.

0: وباخد رسائل الواتساب على 03-00-09-33 وأول رسالة من ست عصمت.
1: ايه صباح ندى، كيفك حبيبة قلبي؟ بنتي بسيكولوج، سألناها إذا كان الصوت بيعطي سمات للشخصية، قالت أكيد هذا علم قائم بذاته. صوتك بنم عن إحساس مرهف، عاطفة جيشة، تبكي بسرعة، تزعل بسرعة، والآخر بيعني لك. هذا تقييم بنتي إليك حبيبة قلبي. يسعد لي صباحك دايما.

0: دايما.
1: وكمان انا بدي وجه لك التحيه لإلك ولبنتك، وبدي اقول لك انه مزبوط معها حق.

0: بديش كريك ست عصمت وبديش كوربنتيك. حلو عم بتحللولي شخصيتي. وبناخد اتصال على التليفون. الو
1: الو بونجور ندى.
0: بونجور، مين معي؟
1: كيفك حبيبي؟ انا بدي اطلب منك نداء مستعجل كرمال الاولاد الصغار، لانه عايزه اكل ضروري للبيت. دخيل اجريك.
0: ما عم يتصلوا فيكي؟
1: لا ابدا ابدا، امبارح ما حدا حكاني وضروري ضروري مقطوع.
0: طب بدي اسالك، ما بتتواصلي مع جمعيات بتقدم مساعده؟ بلا، في كثير. انت باي منطقه موجوده؟
1: ببيروت.
0: وين ببيروت؟ وين ببيروت؟
1: بنبع.
0: انا بعرف كثير ناس موجودين هونيك، وفي كثير جمعيات عم تهتم، وانا رح خلي جمعيه تتواصل معك وتقدم لك صندوقه اكل.
1: بس كمان انا لانه مقطوع عندي الموتور بحاجه لاقدر كفسه وطعم للبنت، ابدا ما قادر اعمله.
0: هلا رح امن لك مواد غذائيه.
1: طيب في اعطي رقم اذا حدا بحب يساعدني بالطعم.
0: يلا قولي.
1: 71 530 807.
0: طيب اذا امنت لك كمان طعم عند حكيمه بيمشي الحال؟
1: ايه كمان.
0: اوكي
1: لاقدر كفسه.
0: انا رح امن لك صندوقه اكل وطعم عند الحكيم. اي طعم بدك؟
1: طعم الجدري.
0: طعم الجدري. قد ايه عمرها بنتك؟
1: 4 سنين.
0: نعم. هي رابيل او الطعم بدها تعمله؟ لانه الجدري لا بيعملوه قبل. اي اوكي انا بامن لك.
1: وكمان حبيبي لانه ما معي شيء بقى لكف الشهر ابدا ابدا، بالراضي فاضي على الاخر.
0: رح امن لك صندوق، رح امن لك صندوقه مواد غذائيه.
1: اوكي يا قلبي.

البرج الأفضل اليوم هن مواليد برج الأسد يلي ثقتهم اليوم بنفسهم كتير كبيرة وعم بحافظوا على تركيزهم خلال التقلبات العاطفية. يوم مليء اليوم بالسعادة وبالصحة والعافية وعندهم مواقف إيجابية وقراراتهم اليوم رح تنعكس إيجابا على مستقبلهم. أما البرج الأسوأ فهن مواليد برج الدلو. مواليد هالبرج اليوم رح يشعروا أنه أفكارهم ما عم بتلاقي أي تجاوب من الآخر، وعلى الصعيد المهني بيتلقوا مواليد هالبرج اليوم ملاحظات كتيرة وهالملاحظات بتحبطن. وبدي أقول هابي بيرثدي اليوم لميرنا ولليال شدياء. أيضا بدي أقول هابي بيرثدي لجمانة وعادل، وبدي أقول لهم عقبال المية. غنية هابي بيرثدي.

0: صباح الخير. الطعمة كلها ببلاش فيها تروح على مستوصف النبعة، الطعم ببلاش.
1: إذا عم تسمعينا المستمع اللي اتصلت وطلبت تعمل طعم لبنتها الطعمة بمستوصف النبعة ببلاش، فيك تروحي وتعملي طعم لبنتك ببلاش.

0: وهم نتوقف مع موجز الأخبار لنرجع نكمل صبحيتنا. لقونا
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولأولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان
3: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.
1: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: 9:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في قصر بعبدة تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. اللقاء الصباحي الذي جمع عون بعيسى استمر لساعة من الوقت. نبه النائب بلال عبد الله إلى أن لبنان سيكون من أكثر الدول تأثرا في حال انهيار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا في حديث عبر صوت كل لبنان أن المؤشرات الحالية لا توحي برغبة الطرفين في الذهاب إلى تصعيد شامل، بل تقتصر على تبادل الرسائل السياسية والأمنية. عبد الله أوضح أن موقف كتلة اللقاء الديمقراطي موحد حيال المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأنهم يؤيدون التفاوض المباشر ضمن سقف اتفاق الهدنة والانسحاب الإسرائيلي الكامل وحماية الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم. وانتقد عبد الله الاتفاق الإطاري معتبرا أنه لم يحمي المسلمات والأولويات وخرج عن كثير من الثوابت ولم يؤمن الحماية الكافية للمصلحة الوطنية اللبنانية، وأكد أن لبنان لم يعد يحتمل العودة إلى دوامة الحروب، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون للاستقرار السياسي والأمني عبر تسوية تضمن حقوقه وسيادته. اعتبر النائب أسعد درغام أن المؤشرات الأخيرة ولا سيما خطاب الرئيس الأمريكي توحي بأن العلاقات بين واشنطن وطهران عادت إلى المربع الأول، محذرا من أن أي انهيار للمفاوضات قد يفتح الباب أمام حرب أشرس وأوسع، ورجح أن يؤدي سقوط التفاهم إلى إطلاق يد إسرائيل لتوسيع اعتداءاتها على لبنان. وفي حديث لصوت كل لبنان أعرب درغام عن قلقه من الضغوط التي قد تمارس على سوريا، رغم تأكيد القيادة السورية أنها لا تنوي التدخل في لبنان، وتساءل عما إذا كانت دمشق ستكون قادرة على رفض أي ضغوط أمريكية أو دولية بهذا الاتجاه، خصوصا في ضوء الحديث الأمريكي عن دور سوري في ملف سلاح حزب الله. واعتبر أن أي انسحاب إسرائيلي يبقى مرتبطا بملف سلاح حزب الله، قائلا إن إسرائيل لن تقدم هدية مجانية، كما أن إيران لن تتخلى بسهولة عن هذه الورقة المرتبطة بصراعها مع الولايات المتحدة. وانتقد اتفاق الإطار معتبرا أنه خلى من أي التزام واضح أو جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، محذرا من أن لبنان بات ساحة للتجاذبات والتدخلات الخارجية، وأن المرحلة المقبلة لا تبشر بالخير على المستويات الأمنية والسياسية كافة. كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر إكس في ظل تأرجح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على الجميع الإقرار بأن الخيار الذي أخذه الرئيس عون والرئيس سلام بالإصرار على فصل مسار لبنان التفاوضي عن أي مسار آخر من خلال إطار الاتفاق الثلاثي هو الخيار الأمثل للبنان. السيادة الوطنية واجب وحق في آن واحد، فالسلطة التي لا تؤدي دورها كسلطة تفقد حقوقها كسلطة، ختم عيسى الخوري. توجه وزير الخارجية يوسف رجي إلى قبرص في زيارة رسمية، حيث يلتقي رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليدس ويلبي دعوة نظيره كونستانتينوس كومبوس للمشاركة في اللقاء السنوي مع سفراء القبارصة المعتمدين في مختلف دول العالم.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عقب إعلان انتهاء الضربات الأمريكية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية تلقت اتصالا وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا. في غضون ذلك توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالرد على الهجمات الأمريكية، ونبه إلى أن مضيق هرمز لا يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. وقال قاليباف عبر إكس إن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن التنمر ونقض الوعود لن تكون بعد الآن بلا ثمن، وسأقولها بوضوح: إذا ضربتم فستتلقون ضربات ولا تتخبطوا عبثا، وإلا ستغرقون أكثر. وسط هذه الأجواء يستعد البيت الأبيض لاحتمال استمرار التصعيد العسكري مع إيران لعدة أيام أو حتى أسابيع بشأن هرمز، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الذي نقل عن مصادر أمريكية أن مسار المواجهة سيتحدد وفقا لخطوات طهران المقبلة. الموقع أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الحرب التي بدأت بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية وتدمير ما تبقى من برنامجها النووي تحولت إلى صراع مفتوح حول أهم ممر للطاقة في العالم. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن التصعيد الحالي قد يستمر يوما أو يومين أو يمتد إلى أسبوع أو شهر إذا واصلت إيران استهداف السفن التجارية في المضيق. أضرار الضربات الأمريكية الليلية على إيران تتكشف تباعا. فقد أعلنت شركة سكك حديد إيران توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية سقوط 14 قتيلا من جراء الغارات الأمريكية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: هل نحن أمام نظام جديد أم ما يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس، ضيف موقف مسؤول، الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان.
0: نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات، وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
3: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80، لوبيا الكيلو ب 89 ألف ليرة.

رجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. ميراي مستمعة ميراي بعتي واتساب تنعيد فيكي ولأنه تمنضل لسنة الجاي مثل ما عم بتقول رح نعمل سبيسيال معايدة لفيكي من ميراي. يلا توني سمعنا.

0: بونجور ندى وصبحيت ندى وصبحيتك وصبحيت جميع المستمعين. هيدي بدك تقولي للمرة التالتة الرابعة يمكن الخامسة كنت عاملها مع زفان الله يجيبه بخير، وكنت أنا ملاحظة على عميد متقاعد بالجيش اللبناني اسمه منير شحادي، بيضلوا بالإعلام بيضلوا على التلفزيونات، حر هو حر، بس ما يطلع على التلفزيونات يكون متعصب لهالدرجة لحزب الله. هلأ في عمدة متقاعدين بيطلع على التلفزيونات بيحكوا، بس ما عندهم هالتعصب هيدا اللي عنده ياه منير شحادي. قال كان هو المنسق بين الدولة أو بين الجيش وبين اليونيفيل، وفهمت كان بعدين انه رئيس محكمة عسكرية كان. طب مش مسموح هالشي، ما بعده تحت قسم الشرف تضحي وفاء، بعده تحت قسم الجيش، ليش يطلع يكون متحزب ومتعصب لهالدرجة لحزب الله؟ ليه؟ طب ليه؟ والله في عمدة متقاعدين من جهة ضد حزب الله ما بيكونوا متعصبين هالقد لهالدرجة. طب ليش منير شحادة بده يكون متعصب لهالدرجة؟ شو السبب؟ لازم قيادة الجيش يلي أنا بأمن فيها بعدني لهلأ بأمن فيها لازم تحطه على حدوده.
1: يا أندري، التعصب موجود من كل الميلات، ليش بتضلك دايما تشوف من عين واحدة؟ بدك تروق يا أندري.
2: لا

0: ومن ناخد اتصال هلأ مع الكاتب والرسام والفنان أندري فيردورو. أندري يلي مبارح وقع كتابه لا سنتينيل دو لا فان دي تان، حفل أنيق جمع شخصيات سياسية أدبية دبلوماسية فنية وإعلامية. شو بيحكي هالكتاب؟ راح يخبرنا أندري فيردورو. صباح الخير أندري.
1: صباح النور ندى إليك ولمستمعين إذاعة صوتك،
0: ومبروك لك الكتاب، أول كتاب بتكتبه. نحن بنعرفك فنان رسام، لوحات حلوة كتير، فجأنا أنه كمان عندك فن الكتابة الرائعة، لأنه أنا صراحة مبارح بلشت أقرأ بالكتاب، كتاب ممتع جدا. خبرنا، خلينا نخبر المستمعين أول شيء، ليه اخترت هالعنوان؟ شو بتقصد بهيدا العنوان؟ يلي بالعربي بيعني حارس نهاية الأزمنة.
1: هو العنوان بيعني مراقب وكاشف آخر الزمن.
0: يعني أنت عم تتنبأ بهالكتاب كيف بده يخلص الزمن؟
1: أكيد الكتاب هو بعيدا عن التنجيم والتنبؤ، وهذا أول شيء كتب، يعني بأول صفحة مكتوب أنه بعيدا عن التنجيم والتنبؤ وكل الأشياء مثل ما بقوله theory of conspiration، كل هالأمور هيدي. العنوان بيعني بالتحديد أنه في مرحلة زمنية عم تنتهي، مرحلة حضارية إذا بدنا نقول عم تنتهي، وعم تبدأ مرحلة جديدة، مثل ما بمد العصور انتهت حضارات، مثل عصر الحجر انتهى، انتقلنا على العصر الحديدي. هذا شيء الإنسان إذا بيقرأ التاريخ يعرف أنه هذا مسار عادي للإنسانية. المراقب وكاشف ما بيتنبأ، هو بيدرس تاريخ وعنده دراسات متعددة، بحيث هيك هو الكتاب ملتي ديسيبلينير، كاتب عنه دراساته بتخليه تعرف شو هن إشارات آخر الزمن، وبس بيشوفها بيعلن عنه. آخر الزمن منه آخر الكون، منه آخر البشرية، هو آخر نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. هذا
0: يعني أنت عم بتقول نحن عم ننتقل من حضارة لحضارة جديدة.
1: ايه، في مرحلة زمنية، مثلا فينا نقول مرحلة الصناعة انتهت، اندستريالزاسيون، فاتين مثلا على مرحلة الذكاء الاصطناعي.
0: يعني بتحكي كمان عن ملامح الحضارة الجديدة اللي نحن فاتين عليها.
1: اكيد، لانه بهالدراسات المتعددة، في دراسة للعصور، مثلا في كتاب انكتب لبول لوكور عن لير ديفيرسو بيحكي عن العصور. العصور هي بتمتد على 2000 سنة، كل 2000 سنة البشرية بتنقل من عصر لعصر، وهذا علم شيء ينتبه، يعني اسمه لابريسيسيون دي زيكينوكس. نحن انتهت الفترة يلي هو عصر الحوت 2000 سنة، وعم ننتقل على عصر جديد. هسيك نحن بهالمفصل الزمني بده يصير في نوع من انهيار، نوع من مخاض، لتنتقلي على عصر جديد يلي هي ولادة جديدة وأمل بزبطك سلام وإشياء إيجابية.
0: أنت متفائل بالحضارة الجديدة، بالتحول الحضاري؟
1: أكيد، لأنه في قانون كوني بيقول كل شيء بيولد إنما بيوصل للكم بشيخ بيموت، بس من بعده في ولادة، عطول الولادة بتكون جيدة وحلوة وبنحيتها الإيجابية. يعني بعد هذا الانهيار أكيد في ولادة لكون جديد إيجابي، فيه سلام، فيه أيام، فيه أشياء كتير حلوة.
0: يعني أنت بتدعي القارئ أنه يكون عنده استعداد ليفهم المرحلة الجديدة ويقدر يتأقلم معها، والمؤشرات يلي بتبين نحن رايحين على مرحلة أحلى؟
1: أكيد أكيد. هلأ المرحلة الجديدة نحنا ما فينا نقول شو راح تكون بالمضبوط، بس فينا نقول على الأكيد إنه هي مرحلة إيجابية. الفينا نحكي عنه هو المفصل اللي نحنا عايشينه اليوم، في شوية ضياع، مش معروف شو عم بيصير بالكون. بالفعل كل شيء مرتبط ببعضه، والارتباط هو إنه هالحضارة يلي هي إذا بدك وصلت لنهاية كل شيء معقول تقدمه، ضرورة تنهار تتجدد حالة. مثل كل شيء بهالكون.
0: طيب أندري، أنت أول مرة بتكتب كتاب، شو اللي دفعك أنه تكتب هيك موضوع كتير عميق وفي خيط بين قراءة المستقبل وبين التنبؤ؟ لأنه كمان بمحل ما أنت عم بتقول شو بده يصير بالمستقبل وأي مرحلة ناطرتنا، يعني عم بتجرب تتوقع. هلأ أنت عم تربطها بمؤشرات قديمة وبمراحل قديمة، ولكن كمان فيها نوع من التوقع.
1: هو بالفعل تحليل، دراسة التاريخ ودراسات متعددة.
0: بتلاقي فيه بمحل أنه هيك محطات متشابهة؟
1: أكيد أكيد في محطات متشابهة، والإشارات هي كتير واضحة للي بيقدر شوي يطلع على هذا الموضوع. فينا نقارن مثلا انهيار، إذا بدك إذا صار انهيار لهالهجمونية اللي موجودة هلأ بالكون اللي هي أمبراطورية الغرب، فينا نقارنها بانهيار أمبراطورية روما. إشارات أمبراطورية انهيار أمبراطورية روما هن واضحين، يعني هن شيء 50 أو 60 مؤشر، بس في 3-4 أساسية هن الأساسية. اللي صار بالتحديد هو انتشار وباء كتير قوي بالأمبراطورية كان اسمه لابيت بيبونيك. فينا نقارنا بانتشار الوباء يلي صار هلأ بال 2021 الكورونا، يلي أثر على الكون، ما كان محل، كان كوني، وسكر المطارات وسكر الشراك والعالم بقيت ببيوتها، كان يعني حدث كوني كتير كبير. الثاني مؤشر للأمبراطورية الرومانية سقوطها هو الانفليشن. من بعد التوسع الكبير اللي عملته روما، وعادت إذا بدك من بعد ما تستولى على الأراضي الجديدة تاخد أرزاقها، ما عاد في مدخول. دونك الكوين الذهب اللي كانت عم تدفع فيه لجيوشها وهيك دخلت فيه فضة، راحت قيمته. اليوم أمريكا وأوروبا بإنفليشن كتير قوية. ثالث مؤشر لأمبراطورية أمبراطورية روما هو الانحطاط. مثل كل الحضارات يلي بتنجح بالقوة وبالحروب وبالانتصار، من بعد هاي الفترة بيصير في نوع من الخمول وحب للحياة، وبتفوت الحضارة بنوع من انحطاط. ونحن فينا نشهد هلأ في نوعا ما انحطاط شوي شامل بالغرب. آخر إشارة هو التخبط الداخلي والحروب اللي صارت مع روما، وهلأ كمان فينا نشهد بطريقة كتير يعني واضحة أنه في تخبط داخلي وفي حروب متفرقة. هذا مثال عن إشارات تقدر تفسرنا عن سقوط أمبراطورية، إن كانت بالتاريخ ولا كانت بالحاضر.
0: طيب من خلال قراءاتك وتعمقك بهيك المقارنة اللي عم تعملها، ونحن هلأ عم نعيش بأسوأ صراعات بالمنطقة وبالعالم، برأيك قدي بعد هيدا المخاض بدو ياخد وقت لنرجع ننتقل لهالحضارة الجديدة يلي فيها الاستقرار والسلام يلي عم بتشوفه؟
1: مظبوط. هلأ بهودا الحسابات في عطول كمان حسابات الرقمية، لأنه الأرقم شيء كتير مهم. بيتاغور اكتشف أنه الكون رقمي، واليوم نعرف أنه كل شيء رقم. الأرقم كتير مهمة، والأرقم بتقول أنه المشروع تياخد مجاله ويتمم وينتهي بده 7 سنين. بقى فينا نحط إذا بدك حسابات أنه إذا من 2021 بتروح لل 2022 تتخلص الحروب، وعطول كل حرب تنتهي بيكون في بعدها كمان مخاض صغير لتنتقلي إذا بدك المرحلة الجديدة. دونك فينا نقول حسابيا هيك تقريبيا أنه لل 2033 ساعتها بيكون كل شيء انتهى وبلشت بالمرحلة الجديدة.
0: أندري، بدنا نقول للمستمعين أنه كتابك باللغتين، بالفرنساوي وبالإنجليزي، ويلي بده يحصل على هالكتاب وين بيقدر يحصل عليه؟
1: إديسيون أنتوان، ليبراري أنتوان، كانت الإديسيون من ليبراري أنتوان، ورح يكون موجود بالليبراري أنتوان. وعندك كمان سيناتور 21 بأبسي أشرفية ليبراري أنتوان، بدل كل بتحب يجو هذا السيناتور.
0: بدي ارجع لك مبروك, وان شاء الله دايما بنشوف هيك عندك اعمال ادبيه جديده. شكرا لك أندري فيرديرو.

0: صباح الخير شبك لبنان، صباح وندى. على كل شيء بالبلد، بلدنا نحن طائفي، معروف انه طائفي، وكل واحد متعصب لطائفته لجماعته وكذا. يعني حزب الله هو فئة من لبنان كمان، بس هو أندري متعصب كثير ضد حزب الله، هو كمان متعصب ضدهم. يعني ما يلاحظ حاله كمان هو كثير، يعني في كثير عمدة بيطلعوا كمان من طرف تاني متعصبين ضدهم ومتعصبين لميلتهم. على إذا الدولة بتزعب كل المتعصبين بيضلش حدا بالبلد، بيفضل البلد. نتمنى يصير البلد علماني مثلا مش طائفي، ويصير كله مثلا يشتغل لصالح الوطن بدون يخلي الدين على جنب، الدين ببيته ويعبد اللي بده اياه ويشتغل لصالح البلد. يا ريت يا ريت بيصير هيك لبنان، بس هو لبنان مجبول هلا، مجبول بالطائفية والتعصب. شو بدنا نعمل؟ مشكلة،
1: مجبول بالطائفية والتعصب للأسف. بلد التنوع يلي نحن بنتغنى فيه دايما وبنتغنى بالتنوع الطائفي، ولكن للأسف يعني صرنا بمحل في انقسام عمودي كتير كبير.

0: هل صحيح البوزة إذا بنحط لها زيت ما بتعود تنصح؟ عم نشوف كتير هذي دا تريند على السوشيال ميديا، فقلنا بنتأكد من الموضوع وبنشوف أي بوزة فينا ناكل بدون ما ننصح. كل هالتفاصيل رح نحكيها هلأ مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين. راشيل قسطنطين بونجور.
1: بونجور ندى، كيفك؟
0: اشتقنا لك. وبصراحة كتير نحن بحاجة هيك لإرشاداتك بهالصيفية. أول شي خبرينا عن قصة البوزة. أنا من الناس اللي بيأكلوا كتير بوزة، مزبوط إذا بنحط لها زيت بتبطل تنصح؟
1: هلا اكيد كل الناس بتحب البوزه، خصوصي هلا وقتها بتشوي بالدنيا، كل الناس صغار وكبار بتصير تروح صوب العصير صوب البوزه. وهلا اخر ترند على السوشيال ميديا هي انه اذا منزيد زيت الزيتون على البوزه ساعتها بتبطل تنصح. فنحن رح نحكي اليوم انه مش هالقد هيدا الترند مثل ما نحكى عنه، بدي احكي شو الفوائد تبع البوزه مع زيت الزيتون، بس اكيد كيف لازم ناخذها حتى ما نكون عم ننصح مثل ما قلنا.
0: كيف بدنا نحافظ على طعمتها؟
1: مزبوط. هلأ هي صارت ترند ودرجة هلأ، بس هي منا جديدة بالمطبخ الإيطالي، يعني هيدا زيادة زيت الزيتون هيدا بيعملوها من تمام، بس انتشرت هلأ بآخر فترة على السوشيال ميديا. هلأ انتشرت لأنه بتجمع هيدا ترند بين الطعم الطيبة والفوائد الصحية. هلأ أكيد في ناس حبوها، في ناس قالوا أنه منا كتير طيبة، بس أكيد منا نحكي هون عن فوائد زيت الزيتون بشكل عام، أنه هو غني بالدهون المونو أنساتورية الغير مشبعة منيحة كتير لصحة القلب، كما أن زيت الزيتون غني كمان بالبوليفينول، مضادات الأكسدة، الفيتامين E، فهول كلهم بحاربوا التأكسد وأكيد مضاد للالتهابات. هلأ زيادة زيت على البوزة شو بيعمل؟ بيبطئ من امتصاص السكر بالجسم، كرمال هيك هيدا الترند طلعت. فهيك نحن منعرف وقتها منزيد دهون لحيلا شي عم ناخد وجبة طعام فيها كارب، هيدا الشيء ببطئ انه يفرغ المعدة بسرعة، فبيخفف من ارتفاع السكر بالدم، وهيك بنكون عم ناخد البوزة بطريقة صحية لانه ما عم بيعلي لنا السكر بالدم.
0: طب بس الزيت ما بينصح؟
1: ما هيدا هي انه نحن منعرف ملعقة الزيت الكبيرة فيها 120 كالوري تقريبا، ملعقة الزيت الصغيرة 45، فنحن فينا نكون عم ناخد بدل ملعقة زيت كبيرة ملعقة زيت صغيرة عم نضيفها للبوزة. وفينا اكيد بدنا نتحكم بكميه البوزه يلي عم ناخذها، يعني ما ناخذ اكثر من نص كوب تقريبا، يعني نص كوب، هيك ما بنكون نحن عم نزيد. هلا اكثر شيء انتشرت هيدا ترند لطعمه البوزه على فانيليا، يعني اكثر شيء الناس حبتها بوزه على فانيليا مع ملعقه زيت زيتون، فانا بقول لهم يحطوا ملعقه زيت صغيره، هيك منبطئ من امتصاص السكر، منبطئ من امتصاص الكربوهيدرات، فهيك منكون عم ناخذها بطريقه صحيه اكثر. بس هل مزبوط انه هي ما بتنصح؟ لا، فيها كالوريز ان كان البوزة وان كان زيت الزيتون.
0: طب مش افضل نروح دغري على البوزة الدايت او مثلا السوربي اللي يمكن ما بينصح؟ صحيحي لمعلوماتي، قد ايه السوربي بينصح مثلا؟
1: اكيد هلا لكل العالم يلي بتحب البوزة نحن بننصحهم اول شيء بالسوربي، لانه السوربي بيتكون من مي فواكه وسكر. هلا في سوربي عم بيكون بطريقه كتير صحيه انه بس عم يتكون من الفواكه 100%، فنحن بدنا نروح صوب هول الانواع، وتقريبا كل بوله من السوربي بتحتوي على 40 ل 45 كالوري، يعني هي منا كتير عاليه بالوحدات الحراريه لانه مصنوعه من الفواكه المثلجه. بس وقت اللي بنروح صوب البوزة الايطاليه كل بول عم تحتوي على 88 كالوري، وهي بالأساس مصنوعة من الحليب، من السكر، من الدهون، فكرمال هيك نحن أكيد بننصح أنه نروح صوب السوربي. بدنا نتأكد أنه هيدا السوربي ما في عليه إضافات سكر، فينا نكون عم ناخد السوربي الطبيعي مثل ما قلنا الفواكه المثلجة، فينا يمكن نحن نعملها بالبيت بطريقة صحية، نجيب الموز، نجيب كافة أنواع الفواكه ونتلجها، نعملها أكيد على البلندر، فينا نضيف لها شوية عسل تتعطي هيك كمان طعمة طيبة العسل بطريقة أنه هو فيه سكر طبيعي، وفينا نعطيها ساعتها لأولادنا. هيك منكون عم نروح صوب القصص الطبيعية اللي ما فيها إضافات للسكر. هلأ البوزة الإيطالية مثل ما ذكرت أنه فيها كتير حليب وفيها كتير سكر وفيها كتير قشطة، وكل ما نزيد لها إضافات الكراميل والكوكيز والشوكولا عم تصير فيها كالوريز أكتر. ولكل العالم يلي بيسألون بناخذها بالصحن أو بالكورني، أنا بقول لهم الكورني لحاله فيه 100 كالوري، فأكيد فينا نكون عم ناخذها نحن بالصحن، منكون عم نخفف وحدات حرارية. وللعالم يلي بحبوا الماري كريم أو الآيس كريم هيدا بدي قلن أنه هو أكتر شي بيحتوي على نسبة دهون بتوصل ل15% لأنه فيه كتير قشطة وحليب. فأكيد البوزة الإيطالية أحسن والستوربين اللي هو أفضل شي. هلا البوزه الدايت مثل ما ذكرت ندى اكيد احسن. يعني نحن اذا بنروح سوق البوزه الدايت بنعرف انه هن عم يعطونا الحليب المنزوع الدسم، عم يعطونا السكر يلي هو معقول يكون مصنوع من ستيفيا او محليات تانية، فعم بيكون فيه كالوريز اقل. والبوزه العتلجي للي لكل عالم يلي بتحبها انا بنصحهم يجيبوا البوزه عتلجي الدايت، فما بتتخطى ال 20 كالوري، في انواع عم بتكون ب 15 كالوري او 20 كالوري، فهيك بنكون عم نبورد من دون ما ناخذ كالوريز كثير عاليه.
0: يعني بدنا نبورد بس يعني بتعرفي البوزه هي طيبه، البوزه الايطاليه او البوزه العربيه تتحسي حالك انه عن جد اكلتي بوزه.
1: بس يلا نكون عم ناخذها بطريقه معتدله، يمكن مره بالاسبوع، ونلغي حصص الفواكه تنقدر نحن ناخذها، هيك ما بنكون عم ننحرم من الطعم الطيبه.
0: هو الواحد لازم ينظم أكله. شكرا لك رشال وأكيد رح نستعين كتير فيك بهالصيفية.

0: المي. بدي اقول بونجور لبوب خوري يلي عم بيصبحني على الواتساب.
1: بونجور دموزال، بونجور مدام ندى، شو اخبارك؟ تمام. انا بس بدي اسال على شغله ببيروت، انه شو وضع الدرك على الاشارات؟ بس لانه العالم اشاره حمراء ولا خضراء عادي ما عنده مشكله، بس اشارات رئيسيه مثلا في اشاره مثلا سليم الحص تقاطع ما في عليها دركه، والسير فتح احمر فتح اخضر عادي ما عنده مشكله بيقطعوا بيروحوا، او اذا بدك الدركه بيكون واقف على الاشاره على جنب هاي الخيمه على التليفون. بس نشوف شو الوضع، لا يعني قبل ما يكمش الموتسيكات ومعهم حق ينظموا امور السير بالاول، بس سيارات عكس السير، سيارات بلا نمر، سيارات مفهيمه، كل هالقصص هذه شو وضع؟ بس بدنا نعرف.
0: لك الله يساعد دركي السير. على كل حال امبارح انا كنت عند وزير الداخليه عم نحضر معه، راح يكون معنا بحلقه بحوارات السراي، وفتحنا موضوع الدرك على الطرقات. هالحلقه راح تكون ب 21 الشهر اذا بتحب تحضرها، واذا بتحب توجه اسئله لوزير الداخليه حول هالموضوع. وبناخد واتساب.
2: صباح الخير مدام ندى، انا بحييكي وبحيي الاذاعه الحلوه. بالنسبه للطائفيه فعلا في خوف، كل طائفه وكل مذهب في عنده خوف من المذهب الثاني والطائفه الثانيه، انه بده ياكله بده يحكم هو، هيدي مشكله. ونحن انا يا ريت كل الاعلام مثل اعلامكم تكون علماني، لانه هو اكثر شيء العبيد امور هي الجرايد والمواقع يلي بتعطي الصيت انه والله هاي طائفة ضد هاي طائفة، وهاي دا يمكن بسلاحه ياخدنا وهاي دا بسلاحه ياخدنا. يا ريت ما في كل سلاح بين العالم، والدولة هي الوحيدة، الدولة العلمانية هي الوحيدة الحاكمة. وانا بشكرك فعلا في خوف كل مذهب والطوائف جماعتها في خوف من الامور هاي دي. وانا بحييك وان شاء الله كل شيء بيروح.

0: بونجور مدام مدى، بونجور إليك ولكل صوت لبنان. إذا ممكن بس تبعتي لي رقمها لهذه الفقيرة اللي اتصلت، ممكن بس تعدي لي رقمها لو سمحتي، هذه اللي معطرة اتصلت لو سمحتي.
1: بونجور يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. فعلا انت هالصوت الدافئ بيريح القلب والاعصاب وبيريح الراس. صبح يسعد صباحك، وصباح الانوار للاستاذ الكبير زفان اذا عم يسمعنا. ست ندى، بالنسبه لمصر والارجنتين، نحن عودونا اخواننا العرب انه اذا لعبوا لازم يربح، اذا خسروا مشكله، يعني ضحايا صار، يعني هيدي بروباغندا معتمدة. يعني ما هني استفزازيين، كنا معهم بأول المباراة كنا عم نقول يا رب مصر هيك تبيض لوجه العرب، لأن احنا بنعتبر حالنا مثلهم، يعني عرب إذا بدك. بس استفزاز، في مستفزين الجماعة، يعني وقت الخسروا خلص صاروا ضحايا، صاروا مظلومين، صارت الفيفا متآمرة، صار ما بعرف شو الكفار، ما بعرف، خليها على الله. يسعد صباحك يا ست ندى.
2: ويسعد صباحك يا عطوان، بس ما فيك ما تشوف كمان الغلط يلي صار ويلي أجمعوا كتار من الحكام على هالموضوع. أكل حال على مدام رجعنا على موضوع مصر والأرجنتين، الحكم يلي كان عم بحكم بالمباراة بين مصر والأرجنتين سكر حسابه على الإنستغرام بسبب هجوم الجماهير عليه. فشو عملوا المصاروي؟ جابوا رقم هيدا الحكم وصاروا يبعثوا له واتسابات على تليفونه.

0: ومنروح على كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: فيفا قررت أنه تعيد مباراة مصر والأرجنتين. هذا الخبر قلب منصات التواصل وألاف الناس شاركوه على أنه عاجل ورسمي. مصر يلي كانت من يومين متقدمة بهدفين مقابل

0: هون بلشت الخبريات تنتشر، ساعة انه الفيفا اقتنعت بهالاخطاء، وساعة انه المباراة رح ترجع تصير بعد بكرة. بس قوانين الفيفا كتير واضحة انه ممنوع ترجع تنلعب اي جيم بسبب اخطاء تحكيمية حتى لو كانت بتأثر على النتيجة. ماكسيموم يلي ممكن يصير اليوم انه الفيفا تقرر تحط عقوبات على طائم التحكيمة في حال تثبتت الاخطاء عليهم، وحتى لو هيك بتضل النتيجة 3-2 مع خسارة مصر. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الاسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: فإذن خبرية أنه يرجع عيد المباراة بين الأرجنتين ومصر مش مظبوطة.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة إدام لوقية ب $1.90.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وسبعة آلاف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وخمسة وعشرين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون وسبعمية وثمانين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وتسعة وتسعين ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: صبحية ندى

0: وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من صبحيتنا بكفر عقاب، هالضيعة الجبلية الحلوة كتير بالمتن الشمالي، راح تفتتح مشروع لوضع هالبلدة على الخريطة السياحة أو خريطة السياحة البيئية. كيف؟ من خلال افتتاح درب. رح نحكي عن هالموضوع مع رئيس البلدية شحادة معلوف. صباح الخير رئيس شحادة معلوف.
1: صباح النور.
0: خبرنا عن فكرة درب كفر عقاب، أول شيء كيف هيك صارت عندكم هالفكرة وشو الهدف من هالمشروع؟
1: هي درب كتير قديمة وكانت موجودة بحراش الضيعة، كان اسمها طريق المكارية، كانوا يستعملوها تزقوا الفحم والحطب والمحاصيل الزراعية. نحن استحدثناها ونظفناها وشحلنا الشجر وعم نحضرها تتكون صالحة للمشي والتنزه بالطبيعة الحلوة. المنطقة كتير حلوة وكلها وسط الغابات يعني والأشجار والصخور الطبيعية الحلوة، وبتمرق على اشياء اثريه وتاريخيه مثل معصره عنب من سنه 1760 محفوره كلها بالصخر، وكمان بتنتهي الطريق تقريبا عند صخره طانيوس يلي ذكرها
0: أمين معلوف
1: اللبناني الفرنسي العالمي

0: أمين معلوف بروايته الشهيرة، وفيها مناظر كتير طبيعية ولهوات المشي، منطقة كتير حلوة وفيها أشجار لزاب وسنديان وبلوط وطبيعة حلوة، والهدف إنه الناس تتعرف أكثر على طبيعة كفر عقاب الحلوة وهواة المشي بنوع خاص، إنه يطلعوا يزوروا هالمنطقة ونعرف الناس أكثر عليها ونستقطب أكبر عدد من الناس يلي بهمهم هالموضوع وخاصة هواة المشي.
1: رئيس، هيدي الدرب في إلها مسارين، مسار أصفر ومسار أحمر؟
0: نعم.
1: خبرنا شو بيميز كل مسار؟
0: القصير الهين يعني لكل الناس، وطوله تقريبا 2.5 كيلومتر، هيدا للمبتدئين وللولاد وفي عنا المسار الأطول يلي هو شي 6.5 كيلومتر، هيدا يعني للمحترفين، وكمان بيقدروا الناس يمشوا، ونحن عاملين منه مفارق، اللي ما بيقدر يكمل بيقدر يطلع من مفرق ويفوت على قلب الضيعة، على الكنايس، على ساحة الضيعة، على المطاعم يلي بيحب يتروق، بيحب يشرب قهوة، بيحب يتغدى، وكمان بتكمل على منطقة عين الأبو والمشرع، على بتمرق حد مدرسة آل معلوف القديمة يلي من سنة 1600 أنشأوها، ما بقى في مدرسة بس في أثار المدرسة يعني، وعلى عين المشرع، وبترجع بتفوت على راس الضيعة بكفر عقاب.
1: رئيس شحادي، بدي أقول لك هيدي الدرب يلي عم تحكي عنها والمشرع هو كلهم أنا وصغار، نحن وصغار كنا نمشيهم فوق، لأنه والدتي من المنطقة من عندكم، ونطلع كنا نصيف فوق، وقلنا ذكريات كتير حلوة. وبدي أقول إنه منطقة عن جد كتير يعني واحد بيمشي فيها وهيك بعدها محافظة على طبيعتها، فبدي شجع كل
0: على الطبيعة القروية المضبوطة اللي بعيدة عن صخب المدينة وعن البنايات العالية وعن الضجة، واللي بيجي بيشوف بيكتشف إنه اللي عم نقوله نحن 100% مزبوط.
1: طب فيك تذكر المستمعين أول شيء كيف منوصل على كفر عقاب، ومن وين بياخدوا هيدي الدرب يلي بدو يعمل هايكينج؟
0: الوصلة على كفر عقاب في من عدة محلات، يعني من المتن عن طريق التغرين، أو عن طريق أبو ميزان زبوغة، ومن كسروان عن طريق كفر دبيان. عفوا. والطريق بياخدوها من طريق عام زبوغة بسكنتا، بنص الطريق أول ما يفوتوا على كفر عقاب نحن حاطين أرمات من هونيك بتبلش، وحاطين وين بتخلص، وأكيد الطريق كله فيها أرمات من وين بيفوتوا من وين بيطلعوا، وبتدلهم كل منطقة شو اسمها، وبيتعرفوا على كل الأشياء.
1: وفي رح تعملوا مشاريع سياحية تانية ببلدة كفر عقاب، يعني هذا مشروع رح يكون هلأ محطة مهمة ليصير يجذب هواة المشي لمنطقة كفر عقاب، بس هل يعني نحن هلا على أبواب صيفية رح يكون في مهرجانات للبلدة؟
0: صراحة السنة نحن كل سنة بنعمل مهرجانات، بس السنة بسبب الوضع يعني ما مش كتير تشجعنا، ما بعرف إذا رح نرجع نعمل شيء بآخر الصيف، بس ولا سنة نحن وقفنا، يعني من نهار اللي أنا استلمت البلدية لليوم كل سنة كان عنا مهرجانات، وعنا احتفالات بعيد السيدة، وعنا بس صراحة السنة مش عاملين برنامج لهالأشياء، بس إن شاء الله إذا كان الوضع إلى تحسن، وهذا اللي منتأمل فيه، إنه يكون عنا شيء بأواخر الصيف، يعني تقريبا بأواخر هيك
1: إن شاء الله. أي متى افتتاح الدرب رئيس؟
0: افتتاح الدرب يوم السبت ب11 الشهر، التجمع الساعة 8 والانطلاق الساعة 9 اللي بيحبوا يمشوا
1: الصبح.
0: الصبح طبعا.
1: نحنا بدنا نقلكن برافو، يعني بدنا نحييكن على هالنشاطات البيئية الحلوة، ويلي إن شاء الله بكل المناطق هيك تصير لنشجع السياحة الداخلية والسياحة البيئية. شكرا لك رئيس بلدية كفر عقاب،
0: ومنشكر كل المستمعين، ومنشكر إذاعة صوت كل لبنان، وبنوجه لكم تحية وبنشكركم على اللفتة الحلوة اللي ضوت على مشروعنا.
1: ونحن دائما جاهزين نضوي على أي مشروع بيبرز هيك السياحة مثل ما قلنا البيئية بلبنان ومنشجعها.
0: نحن كتير منتشكركم.
1: أهلا وسهلا.

0: ولهون منوصل لختام صبحيتنا لليوم. بدي وجه تحية للرقم اللي بينتهي ب 613، وكمان هو بيوجه لك تحية توني لأنه عم بتحط أغاني مصرية فبيتشكرك. وبدي أقول بالختام أنه الموعد بيتجدد يوم الاثنين، طبعا نحن اليوم بآخر حلقة لهالأسبوع، منغيب عنكم بالويك إند حتى نهار السبت، ما رح يكون معكم صبحية ندى، نرجع منلتقى اثنين بإذن الله. إلى اللقاء.
1: صبحية ندى على صوت كل لبنان.

0: هل نحن أمام نظام جديد أم يزال ميثاق الطائف خشبة خلاص الوطن؟ الكاتب السياسي الدكتور نزار يونس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ربيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70، بيرسيل 8 كيلو ب $16.70.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له التزاما بشأن حزب الله، قائلا: نعم أفعل ذلك، إنه يقوم بعمل رائع، لقد وحد سوريا، ولن أفصح عما قاله لي، لكن نعم لقد قدم تعهدات. في جديد المواقف الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى بالمنطقة الأمنية في لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وأضاف: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، وقد سحقنا خلال العامين والنصف الماضيين معظم قدرات حزب الله وقيادته. مواقف كاتس جاءت ردا على ما قاله رئيسه الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة بأنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، وقال إنه يعتقد أن الانسحاب سيتم. في الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة. جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي تأكيد موقف الحركة الرافض للمفاوضات المباشرة، معتبرا أن التنازل أمام إسرائيل بالمفاوضات لا ينفع لبنان ولا يقدم ولا يؤخر، ودعا البعض في الداخل إلى موقف موحد. دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين صرف المستحقات للمعلمين بأسرع وقت ممكن، محذرا من أن النقابة ستضطر إلى اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية المناسبة إذا استمر التأخير. زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني دمشق، حيث بحث مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعزيز التعاون في إدارة المعابر الحدودية وتسهيل حركة النقل والترانزيت بين لبنان وسوريا. كما عرض رسامني مشروع إنشاء مركز حدودي لبناني جديد في المصنع، ولاقت الفكرة ترحيبا من الجانب السوري، مع التأكيد على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر اللجان المشتركة.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار اصطناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بمسيرات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. توازيا، أعلن الجيش البحريني إحباط هجمات إيرانية استهدفت البلاد، وقالت قوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والمسيرات. الخبر الأخير، تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، استعرض فيه خلاله تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن استنكار ورفض قطر للاعتداءات على السفن التجارية بمضيق هرمز، وأكد لعراقجي ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم توافق عليه في مذاكرة التفاهم ودعم قطر لمساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم يتابعونا عبر صوت كل لبنان. بيرافقني بالتحية اليوم المخرج توني خوري. في اللقاء الوطني اللي دعانا إليه المفكر والكاتب السياسي الدكتور نزار يونس مع كوكب من المفكرين حول الطائف ذلك المجهول، ميثاق شرعية مغيب وعقد معلق، كانت البداية من فكرة لبنان الوطني اللبناني من أجل الحرية، من أجل الثقافة، ومن أجل العيش معا. واليوم وبعد 36 عاما على ميثاق الطائف يشدد الدكتور نزار يونس على ذلك المجهول. ما زلنا نناضل من أجل لبنان الرسالة، من أجل لبنان جوهر حضارة البشر ومفتاح التنمية والسلام، في ظل أزمة وجودية تطال المنطقة ولبنان يشكل حلقة الأضعف فيها، وسط حديث عن إمكانية التلاعب بدستور الطائف من جراء الحروب التي قامها حزب الله، وبأي ثمن تسليم السلاح بموضوع تعديل الطائف والذهاب نحو المثالثة. هذا ما يجاهر به ناشطون مؤيدون لحزب الله. ماذا بقي من الصيغة اللبنانية؟ وهل هي بخطر؟ وهل من مقومات لحماية الطائف والعيش المشترك؟ وهل ما زال ميثاق الطائف هو شبكة خلاص الوطن؟ الأجوبة بحوار وطني شامل مع المفكر والكاتب السياسي الدكتور نزار يونس. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا. أهلا فيك
0: دكتور نزار. منطلق اليوم معك كمفكر سياسي وكاتب وكمناضل وطني، بدي أسميك من أيام الشباب لليوم. رح ننطلق من تأسيس لبنان الفكرة بهالمرحلة المصيرية وما أصاب لبنان من خراب ومعركة ما زالت دائرة على جنوبه، ونتساءل كلبنانيين لمصلحة من وبإعاز من من، وهل الدولة اللبنانية لم ترد ما يجري اليوم؟ هل نحن أمام معركة هوية لبنان الصيغة، لبنان الكيان؟ هل نحن أيضا بخطر؟
1: الحقيقة نحن من أكثر من 100 سنة بمعركة من أجل هوية لبنان، ولكن هذه المعركة كل يوم عم بتصفي أقصى، لأنه كل يوم عم نبتعد عن هوية لبنان الحقيقية. اليوم الهوية يعني يعملون لها هويات مصطنعة. يعني الحقيقة كتير مهم أنه نعرف ما هي هوية لبنان. هوية لبنان العميقة. لبنان منه بلد مثل كل بلدان العالم. لبنان هو بلد خاص في العالم. أنا ما بعتقد أنه في بلد في العالم، في كل العالم على كل القرى الأرضية عنده نفس المقومات اللي هي موجودة عند هذا الوطن اللبناني. الوطن اللبناني هو يمثل ويحاجي للعالم. يعني بالزمان ريني ماهو اللي هو كان المدير العام لليونسكو كتب أنه سمات لبنان وشعب لبنان هم جوهر الحضارة نفسها، وفرطوا فيهم، لأنه هودي إذا فرطوا فيهم هودي جوهر الحضارة، هودي حاجة للعالم، وهو بالفعل هيك.
0: وحتى مدننا يلي منتغنى فيها إن كان صيدا وسور كمان لعبت دور تاريخي بالعالم.
1: يا سيدتي الحقيقة مثل ما بقول أنا إنه لبنان مش بس لقاء الأديان ولا لقاء القارات ولا لقاء الحضارات ولا لقاء الثقافات، ولكن هذا البلد الوحيد في العالم الذي هو لقاء الأزمنة. يعني من 7000 سنة لليوم هذه، يعني هذه اللقاءات، يعني هو في تراكمات لقاءات الأزمنة على هذه الأرض، وهذا شيء غريب. يعني هذه حضارة البشر. شو هي الحضارة؟ الحضارة هي هذه التراكمات اللي بتتجمع مع الأيام. فإذا عيب وحرام أنه اليوم يفكر أنه لبنان هو، يعني أنه لبنان قوة لبنان هو سلاحه. يعني عيب عيب عيب.
0: الراحل بيير جمال كان يقول قوة لبنان من ضعفه. كان شو كان يقصد من ضعفه؟
1: الحقيقة لبنان منه ضعيف. يعني حبيب لبنان كتير كتير قوي. لأنه إذا بتعملي اليوم تسألي بالعالم عن لبنان اللي نحن، لبنان اللي بنمثله، لبنان الحقيقي، وبين مثلا دولة إسرائيل، أنا بأكد لك أنه 99 من دول العالم بما في ذلك الصين، بما في ذلك روسيا، مع لبنان من مع إسرائيل. إذا بتقولي مع لبنان ولا مع إيران، يمكن ما في ولا بلد مع إيران إلا إيران. يعني لبنان، لبنان في بالمحبة، يعني في مخزون هائل من المحبة والتقدير للبنان. ومشان هيك هاي الدياسبورة اللبنانية اللي فيها هالعشرين مليون شخص اللي خارج لبنان، اللي راحوا على العالم واللي محترمين بالعالم والمعروفين بالعالم، هذا هو لبنان الحقيقي.
0: واللي رفعوا اسم لبنان بالعالم من خلال مثابرتهم، من خلال ذكائهم، إبداعاتهم، يعني ما تخلوا عن انتمائهم الوطني، ولكن الظروف اليوم جبرتهم، وخصوصا بآخر هجرة.
1: الناس ليش تركوا؟ تركوا لأنه ما عاد فين يعيش. يعني لبنان اللي غيروه، لبنان اللي زوروه، هذا لبنان المزور لم يعد لبنان الصالح لبقائهم فيه. يعني كانوا جودنا يسافروا ويرجعوا، كانوا كل المهاجرين يسافروا ويرجعوا، بس لما زورنا لبنان وزورنا معنا لبنان، صاروا الناس ما عادوا يرجعوا، لأن هذا لبنان مش هو لبنان اللي عاد يجذبون. مشان هيك أنه اليوم كتير مهم أن نعود إلى معنى لبنان. ما هو هذا البلد؟ ليش نحن بنحبه؟ ليش نحن معه؟ ليش نحن بنقاتل من شانه؟
0: لا بدنا نناضل كرماله.
1: وليش لبنان هو أكثر يعني لبنان أكثر من وطن،
0: أكثر من رسالة،
1: هو أكثر حتى أكثر من رسالة. لبنان هو جوهر حضارة العالم مثل ما بيقول رينا مهور. يعني كل الكلام الباقي وكل التسخيف الباقي هو كلام سخيف. لبنان بالفعل هو شيء عظيم جدا. يلا تخزيني أنا بعمري، ومر علي كتير بالأوام، وصرت بعرف يمكن أكثر من غيري ما يمثل هذا لبنان. هذا لبنان يمثل بالفعل شيء ثمين جدا، هذا هو لبنان.
0: اليوم للأسف دكتور نزار يونس يقابل لبنان مشروعين خطيرين، من جهة مشروع الهيمنة الإيرانية عبر حزب الله بالرغم من اتفاق الإطار يلي صار مؤخرا، مما يعني مصادرة قرار الدولة وإلحاق لبنان بمحور إقليمي وتحويل اللبنانيين إلى رهائن، ومن جهة أخرى اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي لا يرى في لبنان إلا ساحة يجب إضعافها. ولكن اليوم فكرة لبنان نفسها هل هي مستهدفة؟ وبالتالي كيف ممكن برأيك استعادة لبنان الوطن والسيادة الكاملة؟ كيف ممكن نحن نستعيده اليوم أمام هالمشروعين الخطيرين يلي اللبناني، ويعني ما نريدهم، اللبناني المنتمي للبنان ما نريدهم.
1: يعني كلامك بالحقيقة هو يعني بدي أقول إذا درر، يعني هذا الكلام اللي عم تحكيه هو الكلام المهم جدا،
0: وهذا ما يقلق اللبنانيين اليوم،
1: أنه لبنان مثل ما قلت لك انه العالم كله مع لبنان باستثناء الفكرين العنصريين اللي هو الفكره الصهيونيه والفكره الايرانيه. يعني هذه الفكره الفارسيه والاثنيناتهم عندهم مشروع اخر، مشروع الايراني هو انه ضم لبنان، جعله اسم من هذا المحور الايراني الغريب يعني. والمشروع الاسرائيلي هو مشروع سيطرة حضارية على هذه المنطقة. من هو الفريق، من هو الدولة اللي ممكن تهدد إسرائيل؟ ما في غير لبنان بيهدد إسرائيل، وإسرائيل بتعرف إنه لبنان بالتاريخ مين عمر لإسرائيل هيكل سليمان
0: من أرض لبنان
1: صور؟ مين على مين؟ مين على يعني مين يعني كان بيعرفوا اللي هو الإسرائيلي بالتاريخ ما هو موقع لبنان في حضارة العالم؟ بيعرفوا الإسرائيليين اللي كانوا برو في الصحارى أنه وين كانت صور، وين كانت صيدا، وين كانت بيروت، وين كانت جبيل، وين كانت يعني هذا الشاطئ شو كان أهميته. يعني اليوم هني بيعرفوا هذا الشيء، وهني يخافوا من هذا الشيء. وهذا الشيء من جد يعني بالعكس انه نحن ما بنعرف قديش الاسرائيليين يخافوا من هذا الموقع. الاسرائيليين ما بدهم ارضنا لانه بتعرفي ارضنا محرمه عليهم لانه بالتوراة تبعهم.
0: نعم.
1: يعني من لبنان لم يكن يوما من جزء من ارض الميعاد. لبنان هو كارض كنعان يعني.
0: نعم.
1: الارض الكنعانيين منا ارض يعني الجليل هو لليهود ولبنان خاصة وجنوب لبنان هذه أرض كنعان. فإذا الإسرائيليين ما عندهم طمع بأرضنا بس عندهم طمع إنه يحططمونا ويضعفونا ونصفي بلد بالعالم ما بنمثل هذا التحدي الكبير عليهم.
0: ولكن اليوم هذه الفئة اللي هي حزب الله اليوم قدمت يعني للأسف الشديد بقولها كلبنانية معلقة بلبنان قدمت الجنوب وكأن اليوم مثل هدية لإسرائيل بأرض محروقة.
1: إذا
0: وما زالت اليوم عم بتدافع عن مين؟ نحن عم بتقاوم لمين ومن أجل مين؟ هيك بس بحب أعرف.
1: إذا أنا لو خليني يمكن رح تنزل دمعتي لأنه اليوم أنا عشرات آلاف الناس عشرات آلاف الشباب اللي عم يموتوا وعم يقتلوا لشو؟ لأي مشكلة؟
0: لمين؟
1: لأي موضوع؟ لا يا أختي اليوم بدنا نكون عندنا الشجاعة تنقول الحق. اليوم قولوا الحق والحق بينجيكم مش هيك بيقولوا؟
0: صحيح. والحق اليوم يحرركم.
1: الحق يحرركم. اليوم الحقيقة انه حزب الله منه حزب الله هو حزب منه حزب الله والحزب الإيراني. يعني هالحزب الإيراني اللي عنده مشروعه الخاص وانا بحترم كل الناس وكل مشاريعهم بس مشروعه مش عندي. يعني انا ما فيني اعيش مثل ما بتعرفي ومثل ما دايما بقول ما فيني أعيش ببلد في سيادة إلا سيادة هذا الوطن إلا سيادة الشعب.
0: ما في يعني سلاحين في عنا سلاح الجيش اللبناني
1: يعني مش بس سلاحين. أنا دولي هذا من معي سلاحين يعني في دولي وفي لا دولي. يعني هذا الموضوع يعني اليوم ليش دخلت هجروا الناس من لبنان؟ ليش هذه الملايين اللي هجرت؟
0: هلا مؤخرا داي عم بيهاجر ناس.
1: شوف الاعداد اللي عم بتهاجر يعني الناس عم بيهاجروا ويتركوا هذا البلد. ليش هذا البلد المهم؟ يعني هل بدنا نحن اليوم هل سعينا ان نخلق لبنان بلا لبنانيين؟ هل هذا الشيء المطلوب اليوم ان يكون لبنان بلا لبنانيين؟ لا ما رح نقبل ان يكون لبنان بلا لبنانيين وحرام. وما رح نقبل انه شبابنا اللي اهل الجنوب ان يروحوا ضحايا لهذا التعنت اللي جاي من حزب من المحور الإيراني ومن المحور الصهيوني.
0: ولكن اليوم دكتور من بعد اتفاق الإطار اليوم في رفض من قبلهم من قبل حزب الله لاتفاق الإطار مع الرغم أنه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام متوافقين انه هذا الاتفاق نحن يعني ما قضية نحن سلمنا لإسرائيل. لا هذا اتفاق الإطار اليوم هو اللي بده ينهي الحرب مثل ما الطائف انهى الحرب في لبنان مع انه الطائف هو دستور وميثاق. بينما اليوم اتفاق الإطار هو اليوم نتيجة حرب دايرة على ارضنا مش قرار الدولة اللبنانية.
1: يعني
0: أراد ما أرادته الدولة اللبنانية.
1: يعني كل اللبنانيين بيعرفوا مش أنا بعرفه أنه اليوم أنا إذا بدي أطلب أنه إسرائيل تترك لبنان ولو إسرائيل بدها لبنان 99% من دول العالم مع إسرائيل تترك لبنان إذا ما بيكون في سلاح على حدود إسرائيل عم بيهدد وعم بيقول أنا بدي أضرب القرى الإسرائيلية. اليوم كل العالم معنا ما في حدا مع إسرائيل ما في حدا بيبرر أنه إسرائيل تحتل لبنان لأنه لبنان لم يكن يوما بلد عم بيقاتل أو بلد عم يعتدي على الآخرين. لبنان كنا دائما نحن مع القضية الفلسطينية وقتلنا مع القضية الفلسطينية بس قتلنا بكرامة مع القضية الفلسطينية. ما قتلنا أنه نضرب على يعني ما قتلنا كمقاومة أو كحزب إرهابي أو شتري. قتلنا بإسرائيل وأخذنا مواقف بإسرائيل ومنشئ الأمم المتحدة شارل الملك غسان تويني كل البشر اللي أخذوا مواقف ضد إسرائيل هذه المواقف اتخذت في بشكل حضاري. ولكن أن بتحول من هذه المواقف إلى مواقف أنه عم دمر قراي في الجنوب وعن دمر القرى في كل لبنان وعن دمر اقتصادي وعن دمر وطن لمصلحة مين؟
0: وعم هجر شعبه
1: لمصلحة مين؟ مشان هيك انه انا يعني انه انا كان بدي اهم يعني اتفاق القضاء. انا بدي يعني انا اذا بدي باللبن انا بدي انه ما يكون في سلاح لفريقين. وانت بتتذكري انه بكتابي الاخير
0: صحيح.
1: الميثاق والانفكاك شو عملت وصيتي اخر كلمه بالهذا فيه انه بقول لحزب الله انه اذا ارادوا هذا سنه 1919 انه اذا اردتوا
0: سنه 2019
1: ان نعيش بسنه 2019 قلت لهم اذا اردتوا ان نعيش مع بعض تفضلوا سلموا سلاحكم للدوله وشبابكم الريحين الطوال خليهم نحن بحاجه اليهم. لبنان بحاجه اليهم. من نحن بدنا نعمل لهم نتعاون للنيران وللحرب ولا
0: يعني شو عملنا؟ دمرنا اكثر من 77 ضايعه وقريه لبنانيه صارت ارض محروقه لمين ولا شو؟
1: هيدي القرى يعني انت بتعرفي انه قرى الجنوب هي اجمل من اي قرى في لبنان؟
0: والجنوب غني
1: لانه بالتركيب الجيولوجي
0: نعم.
1: انه الجنوب مشان هيك كانوا عاملين مشروع ري الجنوب مشروع ري الجنوب الليطاني
0: صحيح.
1: يعني اليوم الجنوب اجمل منطقه في لبنان وسياحيا كان ممكن انه الجنوب تكون اجمل منطقه. وبعدين الجنوب عندهم صور وعندهم صيدا وعندهم كل هذا الساحل الغني وعندهم المياه عندهم كل شيء.
0: هل تؤيد دكتور نزار يونسو مواقف رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه؟
1: بتعرفي انا بعيد بشكل ما بعيد دائما عن السلطه
0: نعم.
1: لاني يعني هذا قرار اخذته من زمان انه بعيد عن السلطه ولكن مش بس بايده انا بقول انه حرام يعني انه رئيس الوزاره يعني احترم جدا شجاعته بالفعل انه شجاع ورئيس الجمهوريه كمان يعني هذه المواقف اللي اخذوها بس كان رغبتي انه هذه المواقف يعني يبقوا فيها يكون اشداء فيها ما يتراجعوا ولا يتهاونوا يعني التراجع والتهاون في هذه المواقف بعتبرها ان شاء الله انه انا اكيد بايدهم وبايدهم بكل شيء بايدهم باي موضوع
0: خصوصا انه حضرتك بتشوف دائما دكتور نزار انه هناك فرق بين صيغه ال 43 كان بين مسلمين ومسيحيين ولكن الطائف كان له ثلاث شرعيات وانت حكيت عنها بكتبك ورجعت ذكرتها باللقاء الوطني. اليوم احنا كمان انه بعده الطائف بخطر. اليوم عم نسمع بالمتالتي عم نسمع من هذا الفريق يلي اليوم أخذ لبنان للحرب عم نسمع بالمتالتي عم نسمع بعدم التوافق على الاتفاق عم نسمع أنه ما بده يسلم سلاحه عم نشوف أنه كمان في ناس من مقلب الآخر عم بيطالبوا بالفيدرالية. طيب وين بيكون الطائف هون بهالوثيقة الدستور بظل هالمواقف اللي عم نسمعها مؤخرا؟
1: للحقيقة يعني كلنا بنعرف انه اي خروج عن الميثاق الطائف ميثاق
0: نعم.
1: الطائف اتفقنا بالطائف انه هذا هو البلد اللي بدنا نعيش فيه هذه هي القيم التأسيسية تبعه هذا هو نظامه كل شيء بدنا نعيش بدولة دولة حضارية دولة ثقافة دولة لبنان الحقيقية هي الدولة اللي رسمها المهندس
0: إبراهيم
1: الأخضر الإبراهيمي الأخضر الإبراهيمي هي هذه الدولة اللي رسمها
0: نتكلف من اللجنة
1: دولة
0: حضارة
1: دولة علم دولة ثقافة دولة دولة لا طائفية يعني شعار الطائف كانت ثلاث أشياء أو شيء علمني بدون التباس هذا الشعار بدي أعممه علمني بدون التباس يعني علمني بدون عروبي بدون انتقاص وسيادي بدون نداء منادع أو شريه هذه هي الأسباب التي صار بطرابلس
0: وحتى بدستور الطائف لا تجزئة لا تقسيم لا توطين كيف بدنا نرجع نحكي اليوم بالفدرالية كيف بدنا نحكي اليوم يعني بالمتالتة كيف بدنا نحكي
1: لأن قصة المتالتة والمفرق يعني هذا أنا بالنسبة لي يعني هذه مواضيع بحثة حتى بحثة بعتقد أنه جريمة ولو أنا حاكم كان اللي بيبحث بهذه الأمور اللي هي ضد الطائف طائف هو عقد بين اللبنانيين وكل خروج عن الطائف وعن ما جاء في الطائف يعني أنه أنت عم تطلبي للفتنة أنت لأنه إذا بدنا نخمه أي خروج عن الطائف يعني حرب جل
0: وأي حرب تعديل للطائف يعني إنهاء الطائف
1: يعني حرب أي يعني حرب أهلية جديدة، يعني أي خروج عن الطائف
0: وأي تعديل للطائف كمان بيعني
1: الطائف ما فيك تعدلي، هذا ميثاق. تتعدل الميثاق بدك الميثاق لا يعدل، الميثاق فوق الدستور. الدستور فيك تعدلي، الدستور معمول تيتعدل، ولكن الطائف ما ناس عن غلط بيقولوا دستور الطائف. الميثاق هو الميثاق في بتراتبية المعايير القانونية في ثلاث أشياء.
0: نعم.
1: أول شيء بتبلش فيه الحقوق الطبيعية لدروا ناتوريل، يعني الناس في عندي حقوق طبيعية، يعني إذا حدا اعتدى باسم الدستور أو باسم أي قانون على حقوق طبيعية كإنسان، حقوق الطبيعية بتتقدم على كل شيء آخر. بس بعد منه بيجي الميثاق، يعني نحن اتفقنا مع بعضنا اللبنانيين في أي بلد بدنا نعيش. نحن مثلا اتفقنا أنه البلد اللي بدنا نعيش فيه بدنا يطبق شرعة حقوق الإنسان في كل الميادين وبدون استثناء. هذا هو الطائف اللي بيقول بدي طبق شرعة حقوق الإنسان، يعني معناتها حرية التفكير،
0: حرية
1: الرأي، حرية العبادة، حرية كل المجتمع، الحرية المساواة بين المرأة والرجل، يعني أنه هذا هو الطائف. الطائف وجد لك أنك تعيشي بدولة حديثة، وهذه الدولة اللي أنا مثلا وخليت ولادي فيها وعم بحاول أنه خلي ولادي فيها، ولكن هذه الدولة إذا ما بدها تكون هيك بنروح لغيرها. إذا بدها تكون دولة مسيحية بنروح على غير بلد، يعني أنا ما بدي أعيش بدولة مسيحية، ولا بدي أعيش بدولة سنية، ولا بدي أعيش بدولة شيعية. أنا بدي أعيش بدولة لبنانية، دولة للجميع، دولة لا طائفية. بالمحاصصة بتطلع، يعني دولة المحاصصة هي عكس الطائف تماما. أي محاصصة إنه المسيحية لهم كذا، لما تحكيني عن المثلثي يعني بكون يعني معناتها عن ننصف الطائف من أساسه. لما بدنا نحكي حصص الطائف ما في حصص، يعني منين قال لك إنه الطائف في حصص؟ الطائف بيقول ما عاد في تقنين، ما عاد في ولا مركز، يعني الطائف أخذ كل المواقع من الطوائف وعطاها للدولة، صارت المواقع كلها للدولة، وصارت ومن يعني بيستلم هذه المواقع هو أكثر الناس أهلية لألا. يعني صار المعيار أو المقياس للمواقع هو الأهلية
0: أكيد. حتى اليوم إذا بنرجع للبنان، الفكرة حطيت دكتور حضرتك 10 أفكار أساسية.
1: نعم.
0: وهذه 10 أفكار أساسية هي مثل 10 يعني
1: وصايا الله
0: وصايا العشر. بحب أرجع لها خصوصا للمستمعين اليوم، لأنه لا يعرفوا قيمة لبنان وقيمة وجودهم بلبنان وقيمة أنه حاملين الهوية اللبنانية. قديش مهمة هالعشر أفكار الأساسية والسياسية اللي حضرتك دايما بتنادي فيها وذكرتها بكتابك؟
1: هيدي الحقيقة من
0: هي بتختصر، خليني أقول، كرامة شيء. الإنسان اللبناني
1: أنا اخترعت،
0: هي بتختصر كرامة الإنسان اللبناني،
1: بتختصر وبتختصر فلسفة وجودنا بهذا الكون.
0: صحيح.
1: فلسفة وجودنا منا، يعني منا نحن منا هيك، يعني لبنان هو الوحيد في هذه المنطقة المنو كيان مصطنع ومنو كيان مؤقت ومنو كيان هيك. لبنان هو كيان قديم، قلت لك من 7000 سنة هذا الكيان.
0: صحيح.
1: هذا يعني في يعني هذا الكيان، أنا مني عم بحكي، لا تخزين، مني عم بحكي بلغة سعيد عقل، أنا عم بحكي بلغة العلم، بلغة المنطق، بلغة التاريخ.
0: نعم صحيح. اليوم دكتور نزار كلنا منعرف أنه عم ينحكى كتير كان بالميثاق الوطني التوافقي، مع العلم أنه حضرتك ما بتحب كلمة التوافقي، بتروح أكتر للطائف الوفاق. ليه؟
1: لأنه بدنا يعني نحن من شان تنعيش مع بعضنا.
0: نعم.
1: لأنه بتعرفي لبنان كان هيدي أنا دايما بقولها، لبنان قبل الحرب الأهلية، شو خلينا نوصل للحرب الأهلية؟ كان بلبنان في فئتها كنا عم نعيش يعني نظام المحاصصة.
0: صحيح.
1: كان في فريقين بلبنان، فريق اللي هو الموارني أو المسيحي، بس الموارني بشكل خاص عندهم كل السلطة، والفريق الآخر ما عنده شيء من السلطة. صار في فريق بيحس حاله أنه يعني مغبون ومعه حق أنه ينغبن، لأنه ليش بدي أعطي السلطة؟ أنا في بالمرسي كاتب بأحد الكتب تبعي كان اسمه نظير حسامي، حكي عن نظير حسامي كيف اكتشفت انه عم بيقول لي انا هيدا لبنان لكم، شو لكم؟ انا ما كنت بعرف هالشيء، يعني تعلمته من رفيقي بالمدرسه اللي اسمه نظير حسامي. طيب انه اليوم المسلمين كانوا مقبولين وكان معهم حق انه ينغبنوا. ونحن بنقول ليش المسلمين او جزء من المسلمين بالبدايه الحرب الاهليه كانوا ماشيين بتيارات اخرى وكمان معهم حق، كانوا يحسوا حالهم مغبونين، لانه بس المسيحيين كانوا خايفين، يعني كنا صار لبنان مؤلف من من من كتلتين، كتلة مغبونة وكتلة حاسة حالها خايفة.
0: يعني برأيك المارونية السياسية فشلت، مع أنه اليوم لما تأسس لبنان الكبير ونحن اليوم بانتظار كمان تطويب البطريرك الياس لحويك، ما أعطى المسلمين كمان حقهم في لبنان؟
1: يعني حقيقة حقيقة يعني نحن أنا ماني عم أقول بطرك حويك على راسي والكذي، وأنا عم أقول إنه الممارسات السياسية
0: هي اللي أفشلت،
1: هي اللي وصلتنا إلى يوم إنه صار في نظامنا ما عاد يقدر يتحمل يعني لو كل رؤساء الجمهوريات كانوا مثل فؤاد الشيب ما كان عندنا مشكلة في لبنان، ولكن مشكلتنا إنه ما كان عندنا إلا فؤاد الشيب واحد، وعدم وجود فؤاد غير يعني رؤساء الجمهورية غير هذا الفؤاد الشيب خلينا أنه نوصل إلى مع أنه المسلمين أو الكتلة المسيحية أو جناح المسلم في لبنان كان حاسس بالغبن ومعه حق أنه يحس بالغبن، والفريق المسيحي صار حاسس بالخوف وصار معه حق أنه يحس بالخوف، مشان هيك وصلنا للحرب الأهلية واستمرت هذه الحرب الأهلية 15 سنة. في نهاية هذه الحرب الأهلية اجتمعوا اتفقوا على شغلتين، انه بعد اليوم ما بقى في هيمنه الى فريق على اخر، لانه بدنا نعيش خارج من نظام المحاصصه
0: ضمن مسلمات الشراكه.
1: بدنا نعيش شركاء، ما بقى في محاصصه، البلد هو بلد شراكه.
0: ولكن الواقع الحالي دكتور يونس اليوم
1: الواقع الحالي نحن بتعرف يعني انت لازم يعرفوا كل الناس، وانا بحب انه ما يطبق حاليا باسم الطائف ما له علاقة بالطائف، هو إنكار كامل للطائف. ما ينفذ اليوم ما له علاقة أطلاقا بالطائف، هو تماما عكس الطائف، هو الانقلاب اللي عملوه السوريين على الطائف. السوريين عملوا انقلاب على الطائف لأن وجود الطائف بخليهم أنه هني كمان يعني يحسوا حالهم أنه هني ما عاد عندهم هذه السلطة بلبنان، لأن الطائف بيعطي السلطة للشعب اللبناني ما بيعطي السلطة لحدا.
0: يعني برأيك دكتور أنه اليوم الطائف ذلك المجهول، دايما حضرتك بتضيف عليه ذلك المجهول،
1: لأنه ما بيعرفوه. يعني لا تأخذيني أنا من جمعة، يعني هذا وهذا يمكن أحد الأسباب اللي خلتني أنه كتير أكتب ذلك المجهول، أنه بعد من قبل جمعة كنت عزمت شباب معنا بالشركة على الغداء، واكتشفت يعني بأسى انه ما حدا منهم بيعرف الطائف، كلهم عمره تحت 30 سنة، شباب وصبايا تحت 30 سنة
0: بيعرفوا انه الطائف اخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية،
1: الطائف اخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبيعرفوا انه الطائف نظام محاصصة. يعني كلهم ما ضد المحاصصة، يعني انه المحاصصة يعني لأن لبنان حصص، والطائف إجا أخذ قسم من حصص المسيحية وعطاها للآخرين، علما أنه يعني ما أنه ما بتصور أنه بالمحل اللي أنا بشتغل أو ما في حدا يعني هو يعني مع مع مع نظام المحاصصة، ما في حدا مع مع الكذا. يعني أنه اليوم نحن موجودين كنا مشان تنكون في هذا لبنان الجديد، أنه حتى الناس اللي عايش أنا وياهم اللي بحبهم كتير وبعرف يعني أخلاقهم وبعرف قيمهم وبعرف كل شيء ما بيعرفوا الطائف
0: للأسف.
1: يعني هذا الشيء الطائف لازم يتعلم بالمدارس. الطائف هو أهم من الدستور، الميثاق هو أهم من الدستور. في فرق كبير بين الميثاق الوطني اللبناني اللي صار سنة 43 وميثاق الطائف. الميثاق الوطني اللبناني هو صار ميثاق شفوي بين رئيس الجمهورية اللي كان اسمه بشار الخوري في تلك الأيام والرئيس رياض الصلاح، وقالوا نحن ما بقى بدنا لن نروح نحو ذاك المحور ولا بنروح نحو هيك المحور، فإذا بنتخلص عن المحورين ومشان هيك بدنا نسأل. ولبنان نال استقلاله على أساس هذا الاتفاق، يعني ميثاق الوفاق الوطني هو ميثاق لبنان الحيادي، يعني لبنان حيادي بين كل الأطراف، هذا الميثاق
0: برعاية عربية والدول كمان اعترفت فيه برعاية دولية،
1: يعني
0: وبتوافق من يعني
1: نواب لبنان. هذا هو الوفاق الأساسي. وأنا بقول لك لو رياض الصلح ما لم يغتال، لو رياض الصلح بقي طيب، لأنه رياض الصلح كان هو كان مهندس هذا الاتفاق، هو كان مهندس العلماني في لبنان.
0: نعم.
1: هو بأول بيان وزاري، بأول بيان للوزارة، لأنه كان رئيس الوزارة، أول شيء حكي عن العلماني، والتاني بيان يعني بعد 10 أشهر قال نحن آسفين لأنه ما قدرنا بس ماشيين في العلماني. يعني رياض الصلح كان ماشي في موضوع اللي وصلنا ليه بالطائف. لو رياض الصلح لم يقتل ما كان صار عنا ما صار عنا الحرب الأهلية، أنا بأكد لك.
0: اليوم دكتور نزار، طبعا نحن بدنا ننطلق يعني اليوم حتى إن

0: الحقيقة أول شيء بدنا نعرف الناس على الطائف، مشان نعرف الناس على الطائف. أنا يعني لقيت إنه تعرفي إنه أنا ما بقى عمري يسمح لي إني أعمل أحزاب، ولكن إنه يجب أن يوجد حزب هو حزب الميثاق. يعني اليوم كل الطوائف في لبنان صار عندها أصوليات بقلب كل طائفة،
1: للأسف
0: لازم يصور في أصولية لبنانية جامعة أصولية من أجل لبنان المتحرر من المحصصة الطائفية، وهذا بدك حزب لبناني، وما في عندك حزب لبناني إلا الحزب اللي عنده شرعية اللي هو طائف، لأنه مثل ما قلتي بلشتي إنه الطائف عنده ثلاث شرعيات، عنده شرعية لبنانية وعنده شرعية عربية وعنده شرعية دولية. فإذا اليوم إذا أنا بمشي بحزب إنه هذا الحزب اللي يكون عنده شرعية دولية،
1: يعني بفهم من حضرتك إنه أنت بصدد تأسيس حزب في لبنان.
0: الحقيقة أنا عمري يا ريت بيبي ما بقى يسمح لي، بس إنه أنا عم بدي ساعد ما في شك بتأسيس بالفكر وبالأفكار وبالإداء،
1: يعني
0: وبكل شيء
1: إنه
0: يوجد حزب، بس الأحزاب تشكلها الشباب من كل لبنان، ما بيشكلها. اليوم أنا ضد الأحزاب اللي هي أحزاب شخص معين، الأحزاب هي تتجاوز شخصية معينة، الأحزاب هي كل الوطن.
1: وبعدين بالنظام الديمقراطي الأحزاب مفروض تلعب دور كتير أساسي، ما بعرف إذا أحزابنا اللبنانية لعبت هذا الدور ببلد ديمقراطي.
0: الأحزاب موجودة مشان تحكم، صحيح. أنت اليوم اللي عندك حزب مشان يحكم، اي حزب بيكون غاية تبعه انه يحكم. نحن مع الاسف ولن ياخذوني الاحزاب كلهم، يعني اكثر الاحزاب عندنا صارت مافيات طائفيه، يعني مافيات تابعة على الطائفه تبعها.
1: يعني نحن لازم نكون شعب مش طوائف.
0: لان تتذكري باللقاء انا قلت انه اليوم بدنا نعرف اول سؤال طرحته، هل نحن شعب او طوائف؟ اذا يا عيني نحن شعب خلينا نعمل دوله، وإذا نحن الطوائف ليش بدنا نعيش مع بعضنا؟ خلي كله. مشان هيك أنا بتضحك لما بيحكوا الناس على الفيدرالية، ليش بدنا نعمل فيدرالية؟ ساعتها كل واحد يروح يعيش على مزبلته. ليه بدنا نعيش مع بعضنا إذا نحن منا قادرين نعيش بدولة مع بعضنا؟ نحن دول صغيرة، أو بدنا نعيش مع بعضنا أو كل واحد منا بيروح يعيش بذاته بكذا نصب. يعني أنا مني إطلاقا مع الفيدرالي، أنا اليوم أو مع لبنان الواحد أو مع لبنان اللي يعني المقسم. يعني بالنهاية أنا إذا لبنان تقسم أنا بفل، ماني باقي بلبنان المقسم، يعني أنا بؤمن بلبنان لبنان 10452 متر، هذا لبنان اللي بدي إياه. فإذا بالنسبة لي إذا لبنان 10452 بطل هو لبنان أنا بفل، أو إذا لبنان في سلاح غير سلاح الدولة أنا بفل، أو إذا لبنان العميق فكرة لبنان الحضارة، فكرة لبنان الثقافي، فكرة لبنان هذه الفكرة المهمة كتير، جوهر الحضارة، أنا ما عندي شغل. يعني ما عاد هذا لبنان اللي لبناننا، صار لبنان غيرنا.
1: لمين بتتوجه اليوم دكتور نزار يونس عبر موقف مسؤول من صوت كل لبنان؟ شو بتقول للشباب يلي لمست عند البعض منهم انه ما عندهم اي فكرة عن الطائف؟ شو بتقوله لشباب اليوم يلي ما بقى عنده امل بلبنان؟
0: بقوله للشباب ما لشي، انا سنة 1960 يعني بعد حرب الاهلية اللي صارت 58 لستين، اللي صارت قبل 58 56 58، يعني فتت على الجامعة وبعتذر اني احكي عن حالي، وترأست يومتها اتحاد الوطني للطلاب الجامعي، او بالاحرى اسسنا طلاب ما يسمى الاتحاد الوطني للطلاب الجامعي، وجمعنا كل جامعات لبنان في هذا الاتحاد. طيب يومتها انا برأيي ان الطلاب كانوا عم يلعبوا دور اساسي في انقاذ لبنان، وبرأيي لو ما صار محاولة انقلاب الحزب القومي السوري يومتها اللي خربطت الواحد، كان لبنان اليوم غير لبنان. ولكن هذه المحاولة خربطت الأوضاع، أنه صار فيه اعتداء على الشرعية في لبنان، والاعتداء على الشرعية خلت أنه كتير ناس

0: يفلوا او يتركوا او يهاجروا. يعني هم انا في الليت
1: شو بدنا نقول لهم اليوم للشباب؟
0: بدنا نقول لهم يرجعوا يجمعوا بعضهم، جمعوا بعضهم، لانه المحصصه ما راح توصلهم لمحل. انا بقول لهم ببساطه، او يبدلوا لبنان اللي خرج انه يعيشوا فيه او يفلوا. يعني ما عندي خيار اخر. يعني او لبنان خرج انه نعيش فيه او نترك هذا البلد.
1: كيف بدهم يعيشوا المواطنه والانتماء الوطني؟
0: يا عيني، انه نحن بدي خبرك شغلي. طيب اليوم انا بتعرفي انا دراستي الاساسيه اقتصاد. انا دكتور بالاقتصاد.
1: صحيح.
0: اليوم هذا البلد اذا بيكون في دوله مثل دول الناس، انا اكيد انه هذا البلد بخمس سنين بيصير من اغنى بلدان العالم. هذا البلد عنده كل المقومات، وعنده الدياسبورا اللبنانيه، عنده كل المقومات، عنده الادمغه تبعه، شو البشر تبعه، عنده الارض، عنده السياحه، عنده كثير مقومات، عنده يعني المعرفه. يعني هذا يعني غنى لبنان لا يقدر، وهذا المارد قادر انه يرجع ينهض يطلع اذا خلينا دولة. مشان هيك بقول للشباب انه حرام هذه الدولة اللي هي احلى دولة في العالم انه نتركها، ولكن انا ما فيني انصحهم انه يبقوا فيها اذا بيكون في سلاح لغيرهم.
1: اليوم للي ما بده يسلم سلاح، وكلنا عارفين ما بدهم يسلموا السلاح، ما بدهم يعترفوا باطار توافقي، ما بدهم يعترفوا بلبنان، طب شو بدنا نقول لهم كمان؟
0: انا بدي اقول لهم انه اليوم لا، اليوم ما يعني ما فيني انا مرح انا ماني مسلح ولا بعرف انا
1: ولا تسلح لبنان.
0: بحياتي ما استعملت سلاح ولا بعرف استعمل سلاح ولا شغلتنا نستعمل سلاح، ولكن انا بقول لهم مثل ما قلت لهم بالزمان انه يا جماعه اذا بتريدوا تنعيش مع بعضنا تفضلوا طوعيا سلموا سلاحكم للدوله وتعوا تنبني هذا البلد اللي ما في مثل ليس مثله احد. ما في عنا غير طريقة انه طيب، والباقي صفى على شغل رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية، هذه وظيفته.
1: شو بتقلهم اليوم؟
0: بقلهم رئيس الوزارة جاعتم. انت رئيس وزارة، وانا كتير سعيد بهذا الرئيس الوزارة، لانه لاول مرة بحس انه من زمن طويل من وقت اللي كنت رئيس اتحاد طلاب جامعيين، لاول مرة بحس بالفعل انه في رئيس وزارة هيك يعني انه شجاع. وانا كتير رئيس الوزارة يعني معجب بشجاعته، معجب بشجاعة رئيس الجمهورية، يعني انه اليوم يعني هذه المواقف، بس انه رئيس الوزارة اللي هو مسؤول عن السلطة الاجرائية، يعني انه اليوم بتصور بالسلطة التنفيذية، لم يخطئ رئيس الوزارة. ورئيس الجمهورية هو يعني اليوم الدستور بيعطيه لرئيس الجمهورية هو حق المفاوضة، وهكذا الطائف بيقول انه رئيس الجمهورية هو بيفاوض.
1: ويبقى الطائف برأيك هو خشبة خلاص الوطن؟
0: يا عمي بلا الطائف يا عزيزتي، بلا الطائف نحن رايحين الى حرب اهلية جديدة. وانا بقول لكل الناس، بقول لرئيس الوزارة، بقول لرئيس الجمهورية، بقول لكل الوزارة، بلا الطائف لبنان ما في لبنان، لانه الطائف ضلينا يعني من سنة 26
1: 36 سنة
0: للدستور.
1: نعم
0: الى سنة 75 تعملنا هذا الاتفاق اي وطن بدنا نعيش فيه. اذا اليوم بدنا نرجع بعد بالحرب وبوجود المحاور وبوجود الضغط بدنا نفتش على غير شيء، يعني رايحين على حرب اهلية ورايحين الى زوال هذا الوطن
1: للأسف. وانا بدي بالنهاية هيك استرجع اللي قلته دكتور نزار يونس، لا مستقبل لبنان خارج استعادة دولته، ولا مستقبل لدولة خارج استعادة فكرته، ولا شرعية لأي مشروع يقتل حرية اللبنانيين. حماية لبنان هو شأن إنساني حضري بالنضال من أجل لبنان الفكرة، لبنان الرسالة، لبنان السيادة، لبنان الحرية. وشو بتضيف عليها؟
0: بضيف عليها أنه هذا لبناني كستنا العزيزي، أنا بعرف أنت شو عندي قيم بحياتي، وبعرف انه هذا لبنانك، يعني هذا لبنان كل واحد منا لازم يقول بده لبنانه، لبنان هذا بالله. يعني بنرجع مثل ما قلت دائما، يعني برجع بذكر بصور وبرجع بذكر بصيدا. انت بتعرف انه صيدا حرقت حالها سنة 350 قبل المسيح
1: لما
0: اجى ارتحشت على صيدا
1: الفارسي
0: الفارسي واجا طلعوا الناس اهل صيدا وقدموا له، اجا الملك واجا معه 40 شخص يعني كل اعيان البلد وقدموا له مفاتيح المدينه قتلهم. ساعتها ما كان عند خيار لاهل صيدا الا انه يحرقوا مدينتهم. هذا هو بالتاريخ بتسمعي انه انحرقت ليش انحرقت المدينه؟ لانه لقيوا اهل صيدا انه اذا بدنا نخلي فاتح اجنبي همجي فوت على المدينه افضل انه نحرق حالنا ونروح. نحن ما بدنا نحرق حالنا، اليوم صار فينا نهاجر.
1: ما بدنا نهاجر دكتور نزار يونس، بدنا نبقى بهذا البلد لأن جذورنا وتاريخنا وشهدائنا وقديسينا هن حامين هذا البلد. شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج موقف مسؤول من إذاعة صوت كل لبنان. بشكر كل الأصدقاء المستمعين يلي تابعونا اليوم، بشكر على إخراج هذه الحلقة توني خوري وعلى كمان صوت والصورة لروي جبور، رفقتكم ريبيكا أبو نادر. لازم نحن كلنا نناضل من أجل لبنان لأنه بيستحق. إلى اللقاء الخميس المقبل عبر صوتكم صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول من صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى في الزيارة التي سيقوم بها عون إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. وفي خلال اللقاء أكد عون ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات. السفير عيسى أوضح بدوره أن زيارة عون لواشنطن تكتسب أهمية خاصة، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن. وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 من الجاري، أوضح عيسى أن انتقال الاجتماع إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار. وأكد السفير الأمريكي أن ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن، مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية، أوضح عيسى أن التحضيرات جارية وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. ومن قصر بعبدة إلى السراي الحكومي انتقل السفير الأمريكي ميشيل عيسى والتقى رئيس الحكومة، وجرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولاسيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني فيها. في الميدان جنوبا تقوم القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوتر الشرقية.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا مساء أمس على متن طائرة الرئاسة القديمة بدلا من طائرة البوينغ التي أهدت إياها قطر، في خطوة احترازية جاءت بعد استئناف المواجهة مع إيران. ونقلت نيويورك تايمز عن أشخاص مطلعين على الترتيبات قولهم إن القرار اتخذ بناء على توصية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي من دون أن يكون هذا مرتبطا بتهديد محدد. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران بعد اتهامات وجهتها لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. الخبر الأخير، أعلن الأمن الروسي إحباط محاولة الهجوم على مؤسسة رائدة في المجمع الصناعي العسكري التي تنتج مكونات الصواريخ. نهاية الموجز من صوت كولي روبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديتي ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان
2: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: أخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف منذ استئناف الأعمال العدائية في 2 آذار، بدأ العديد من الأهالي بالعودة إلى القرى التي تأثرت بدرجات متفاوتة. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل المزيد عن ذلك.
2: UNIFIL peacekeepers continue to remain in positions across South Lebanon.
3: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية

0: الرئيسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
1: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
2: As the conflict gradually intensified،
0: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديد من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل. ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض، كما لا يزال وجود ذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع، بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاما كاملا بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
1: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال. وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقا على ذلك، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال. وأضاف أن منحهم قدرا من راحة البال هو أيضا وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكن القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسبان التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياءً للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام 6 الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكلين من الزهور تخليدا لذكراهم وتقديرا لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم، لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفيل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفيل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.
3: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
0: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: 12:15 في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. يجول السفير الأمريكي ميشيل عيسى في بيروت، حيث يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أن التقى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. عيسى استهل الجولة بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، متحدثا من قصر بعبدة عن جولة التفاوض المرتقبة في روما الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى المناطق التجريبية. جويل غابي والتفاصيل.
4: حضرت التطورات السياسية في لقاء صباحي بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. وفي خلال اللقاء جرى البحث في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. الرئيس عون أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير الجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها. بدوره أوضح السفير عيسى بعد اللقاء إلى أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وردا على السؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 من الجاري، أشار السفير عيسى إلى أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية يتعلق بأسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. السفير عيسى أكد أن ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن، لافتا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها، وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن. أوضح السفير عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه فيما خص المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت في خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. إلى ذلك، علمت صوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية يكثف جهوده قبيل انطلاق الجولة التفاوضية الجديدة في روما الأسبوع المقبل لتحقيق تقدم ملموس بالنسبة إلى تحديد المناطق التجريبية وجدولة الانسحاب الإسرائيلي منها. جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: ومن قصر بعبدة، طمأن رئيس لجنة الشأن الوطني المطران بولس مطر ألا خوف من فتنة داخلية، مؤكدا أن الرئيس عون يعمل من أجل لبنان، كل لبنان، وحتى من أجل منتقديه.
5: نحن كلنا ثقة بأن لبنان عائد ولبنان يبقى وسيبقى إن شاء الله.
6: يوم تتخوف شيء من فتنة داخلية بظل الأوضاع الراهنة؟
5: يجب أن نتحاشى كل ما يؤدي إلى مثل هذه الأمور، لكننا لا نتخوف. اللبنانيون عقلوا الأمور. مررنا بخمسين سنة حرب، 51 سنة حرب، شو بعد بدنا؟
6: شو طمانكم اليوم الرئيس؟
5: فخامد الرئيس واثق بأنه يعمل بحسب ضميره من أجل كل لبنان وكل اللبنانيين، حتى الذين مثلا ينتقدون فخامد الرئيس هو يعمل لأجلهم ولأجل مصالحة اللبنانيين بعضهم مع بعض، ونحن نشد يدنا عليه.
3: في الضاحية الجنوبية لبيروت لا تزال المسيرات الإسرائيلية تحلق على مستوى منخفض في الأجواء منذ أكثر من ساعتين، وفي الميدان جنوبا أفيد بتفجير ضخم في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. هذا وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الزوتر الشرقية. في غضون ذلك أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن الملحق السري بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح إسرائيل حرية العمل ضد أي تهديدات داخل الخط الأصفر، ولقد بقي الملحق سريا بناء على طلب الحكومة اللبنانية. في ساحة النجم تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لبحث اقتراح قانون الإعلام واقتراح إلغاء قانون الإعدام. وفي السراي الحكومي يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في بنود على صلة بالتطورات السياسية الراهنة بالإضافة إلى شؤون إغاثية. في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول العربية وتوسيع آفاق الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، بحث وزير الزراعة نزار هاني مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في سبل تطوير التعاون الثنائي في القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بين البلدين وتفعيل آليات التنسيق الفني وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء.
7: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: دانت وزارة الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا، وقالت إنها تعدها جرائم حرب. في أخبار المونديال، تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 مع دخول البطولة مرحلة الحسم، حيث تلتقي فرنسا والمغرب في أولى مواجهات هذا الدور عند 11 مساء بتوقيت بيروت. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو يواجه احتمال الخضوع لتحقيق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد اتهامه بخرق الحياد السياسي من خلال دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: ja.
1: نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: أولى مباريات تصفية الربع النهائي لمونديال 2026 بتنطلق الليلة الساعة 11، فرنسا بتواجه المغرب على ستاد بوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولأولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان،
1: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 71 99 7 9 5 9.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80، لوبي الكيلو ب 89,000 ليرة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: 1:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة حولة قضاء مرجعيون. توازيا، دخلت دورية للجيش اللبناني برفقة اليونيفل وفرق فنية إلى وادي سلوقي لإصلاح شبكة المياه المغذية لبلدة شقرة. أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي في خلال جولته في النبطية أن أحدا لا يقبل التنازل عن شبر أو عن أي حق من حقوق لبنان الطبيعية، وقال وجودنا هنا للتأكيد على الوقوف إلى جانب الناس وتسريع عودة الأهالي. التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بوفد إيراني ضم معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والشؤون الإيرانيين في الخارج وحيد جلال زادة، يرافقه مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا مهدي شوشتري، وطلع منهم على المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة ومستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته الإقليمية على لبنان، وكانت مناسبة للتشديد على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي تعب من الحروب المستمرة، والتشديد أيضا على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. أفادت معلومات صحفية بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة سيزور عين التيني في الساعات المقبلة للقاء الرئيس نبيه بري، ومن المرجح بحث أزمة السفير الإيراني في بيروت.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بوشهر. هذا وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى أن هجوما أمريكيا استهدف ليلا جسرا للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. أعلن الجيش الكويتي إصابة شخص من جراء الاعتداءات الإيرانية على البلاد، وقال إنه اعترض بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 مسيرات معادية، وكشف عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع. وتعقيبا على الاعتداءات التي طالت الكويت، شددت وزارة الخارجية الكويتية على أن أمن الكويت وسيادتها خط أحمر، وقالت نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا وصون سيادتنا. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله لدينا خطط هجومية جاهزة ضد إيران. إلى ذلك بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني هاتفيا مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: ولك انت مليون.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات جديدة عنيفة بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى، وأضاف أنه يدرس الاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية، وأنه لم يعد مهتما بعد الآن بأي مفاوضات مع القادة الإيرانيين. على الجانب المقابل، أكد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الاعتراف النفطي أو اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، وشدد على أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، فيما حذر مقر خاتم الأنبياء دول الجوار في الخليج من تقديم الدعم للقوات الأمريكية في عدوانها على إيران. فهل تعني تصريحات ترامب نهاية المسار الدبلوماسي؟ وما قدرة الطرفين على الدخول في جولة جديدة من المواجهة؟ يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني عبر الإجابة على السؤال التالي: برأيك هل تشهد المنطقة حربا إقليمية كبرى بعد إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران؟ أجيب على خيارين نعم أم لا في موقعنا على شبكة الإنترنت. لحوار اليوم معي من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، ومن طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز. مرحبا بكما ضيف الكلمين على شاشة RT. أبدأ معك دكتور حكم أمهز، رئيس ترامب يعني أعلن إعلان إلغاء مذكرة التفاهم وقال بأنها قد انتهت فعليا، هل هذا يعني عودة الحرب على الأقل من الجانب الأمريكي؟
5: أولا أستاذ محمد أحييك وأحيي ضيفك الأستاذ مسعد والمتابعين. أنا بتقديري أولا يجب أن أسأل السؤال أنه طيب في حال ألغى هذه الاتفاقية ما هي المآلات التي ستذهب إليها الأمور؟ أنا بتقديري أنه إذا الآن هناك نوع شبه إجماع، يعني بطبيعة الحال لا يمكن ضمان مواقف ترامب، ولكن هناك كل الخبراء والمحللين والمتابعين يقولون أنه من المستبعد أن يذهب إلى حرب جديدة لأسباب كثيرة جدا، لأنه هذا يمكن أن يعيد ويغلق مضيق هرمز، وهذا يؤثر على الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الوضع في العالم، يمكن أن يؤدي إلى إغلاق باب المندب، يسبب كوارث على المستوى الداخلي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك موضوع الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي إلى آخره من هذه الأمور التي باتت معروفة لدى الجميع. فلذلك هذا الاحتمال يمكن أن يكون مستبعد، فلذلك الأرجح يمكن أن يكون هناك ضربات توجه إلى إيران، يمكن أن يفرض عقوبات على مزيد من العقوبات على إيران، هجمات سبرانية، هجمات إعلامية، مثلا منع تصدير النفط إلى آخره. وهذه بطبيعة الحال الأمور تعودت عليها إيران، ولكن أنا بتقديري أنه خلال الفترة الماضية أصبحت هناك يعني نماذج جديدة للعمل، تكتيكات للعمل جديدة لدى الإيرانيين، بطبيعة الحال لدى الأمريكيين. فلذلك لا أعتقد أن الإيراني، وكما نلاحظ في كل فترة يحصل فيها يعني اعتداء من قبل الأمريكي على مواقع إيرانية، يكون هناك الرد إيراني ورد إيراني قوي. فلذلك بتقديري أنه في النهاية، حتى سواء كان هناك حرب أو حتى كانت هناك ضربات أو إلى آخره، بالنتيجة سيكون هناك مفاوضات مرة أخرى لإعادة يعني البحث في المسار السياسي. نعم. وأن يكون هناك تسوية. الآن هذه التسوية موجودة، هذا وقع عليه الأمريكي، لماذا يريد أن يتراجع عنه الآن الأمريكي وينتهك يعني نقاطه ويعود إلى نقطة الصفر من جديد؟ هذا السؤال الذي يوجه. نعم. إلى الولايات المتحدة الأمريكية،
6: يوجه للولايات المتحدة. ولدينا عضو الحزب الجمهوري هنا في هذه الحلقة، أستاذ ماركو مسعد، ضيف، يقول بأن ترامب يتحدث كل يوم بأشياء ويغيرها في اليوم الذي يليه وفي اليوم الذي يلي ذلك يعود للحديث عن، يعني لا يؤخذ على ترامب كثيرا في هذه الأمور.
7: أولا تحية حضرتك وتحية الضيف الكريم والسادة المشاهدين. يعني ليس من أنهى المذكرة التفاهم هو من قالها، باعتقادي من أنهى مذكرة التفاهم هو الطرف الذي دخل مذكرة التفاهم ووقع عليها، وكل كان بعدها بأقل من 24 ساعة وكل يوم يحاول التحرش ومضايقة السفن في مضيق هرمز ويحاول الوصول لأكبر قدر من المكاسب. الطرف الإيراني هو من قام بذلك، والطرف الإيراني أيضا والطرف الأمريكي ذهب إلى الدوحة لتهدئة الأوضاع وللتأكيد على مخرجات سويسرا، وكان هناك دعنا نقول اتفاق على تهدئة لمدة أسبوع لتشييع المرشد الراحل وحدث، وكان هناك أيضا اتفاق على رفع التجميد عن 3 مليار دولار وحدث، وكان هناك أصلا اتفاق على كسر الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز، وقد حدث من قبل الطرف الأمريكي. إذن ماذا قدم الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم؟ قدم الجانب الإيراني هو محاولات لتهيئة الأوضاع لي، سواء كان القول بأنه ينسق مع الجانب العماني،
6: لكن الجانب الإيراني يقول إن الولايات المتحدة هي من خرقت مذكرة التفاهم، لأن البند ينص على دخول سفن تجارية وليس سفن حربية. الولايات المتحدة قالت بأن هذه السفن تحمي السفن الأخرى، ومن هنا بدأت هذه المواجهة ما بين الجانبين.
7: لا أعتقد أن السفن التي تم استهدافها سفن عسكرية، كانت كلها سفن تجارية، وكانت كلها سفن ناقلات نفط تحمل أعلام ليست أمريكية ولا حتى إسرائيلية. فإذن لا يوجد هناك أي دعنا نقول مبرر أو منطق وراء الأمور بأن الجانب الإيراني يستهدف هذه السفن. وعندما نتحدث عن لكي نفهم الموضوع، لا يجب علينا أن نتحدث عن الوقائع والحقائق. الحقائق تقول بأن إيران هي من استهدفت هذه السفن، لأنها إطارة تتحدث بأن هناك فرض الرسوم والقيود لاعتبارات بيئية، وعندما يفشل هذا المبرر تقوم إيران تستخدم هذا بأن هناك اعتبارات أمنية يجب على السفن أن تستمع إلى رأيها. إذن إن لم تستمع السفن إلى لمطالب النظام الإيراني فيقوم بقصفها ليحميها، فهذا أمر غير منطقي. فعندما نتحدث عن من أفشل الاتفاق، هو من لم يقدم شيء أو لم يلتزم بالتزامات أو لم يكن بالتزامات أو المسؤوليات المطلوبة له بعد توقيع مذكرة التفاهم. ولكن عندما نتحدث بأن ترامب هو من ألغى الاتفاقية لفظيا، فاعتقادي هو ليس المسؤول عن فشل الاتفاق، وهو لكن الوسطاء يعلمون عن ملكين بأن من يحاول استخدام ورقة مضيق هرمز للعودة إلى ما قبل الحرب. نعم. هذا أمر مرفوض أصلا خليجيا وغربيا، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
6: دكتور حكم، بالتالي ضيفي هنا في هذا الجانب أشار إلى أن نعم، مسؤولية ما جرى يقع على عاتق إيران. هذا المسار حتى تصنفه الولايات المتحدة بأنه مسارا عمانيا، بالتالي ما شان إيران به؟
5: طب أولا شوف، يعني أنا أتمنى من صديقنا العزيز أستاذ مسعد أن يفتح الآن الموبايل ويقرأ البندين الرابع والخامس من مذكرة التفاهم باللغتين العربية والإنجليزية، وهو يجيد الإنجليزية بطبيعة الحال، فسيجد حتما أن هناك تم الاتفاق في هذين البندين على أن تتولى إيران إدارة عملية المرور والخروج، الدخول والخروج إلى مضيق هرمز خلال مدة 60 يوما التي تلي التوقيع على مذكرة التفاهم، هذا موجود بالنص الحرفي سواء بالإنجليزية أو بالعربية. إيران وبطبيعة الحال وأن لا تتقاضى إيران أي رسوم. جيد، طيب عندما إيران بدأت وسهلت، وهذا أصلا يعني أصلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، عندما حددت إيران المسارات للدخول والخروج لأن هناك ألغام وغيرها من المخاطر، وحصل أنه قبل أيام حصل جنوح سفينة تحمل حاويات تجارية، جيد، وبالتالي حصلت كان يمكن أن تحصل كارثة. تصور أنه لو انفجر فيها لغمان حتما سيلصق الأمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. الإيرانيين أخذوا على عاتقهم في المذكرة أن يحفظوا أمن المرور، أمن المرور، وأن يلتزموا تنظيم المرور، وهذا موجود. طيب لماذا الأمريكي يحاول أن يفتح كريدورا في المنطقة الجنوبية ويأتي بقطاعه الحربية والعسكرية ليرافق القطاع الأمريكية؟ هذا عفوا القطع
6: لأنه مسار عماني، يعني هو من دخل ويتحدث عن مسار عماني وليس عن مسار إيراني.
5: لا شوف في النص في المادة هي ذاتها أستاذ محمد، في النص هو ذاته قال أيضا قالت المادة البند الخامس أنه يتم هذا الأمر يعني بعد انتهاء مدة 60 يوما، يكون هناك توافق ما بين سلطنة عمان والدول العربية، ليس فقط عمان، والدول العربية على كيفية معالجة موضوع مضيق هرمز. طب حتى الآن لم ينتهي شهر، لماذا يذهب الأمريكي بهذا الإطار؟ طيب أيضا يقول ضيفك أنه الإيراني يريد أن يتقاضى يعني رسوم. طيب جيد، ما الأمريكي أعلن، صرح الرئيس الأمريكي قال أنه هو سيسيطر على مضيق هرمز ويتقاضى 20% من كل سفينة تمر، وفي مرة أخرى قال أنه يريد أن يشارك الإيرانيين فيما سيجنوه من رسوم من مضيق هرمز. يعني هذه الإشكالية. النقطة الثانية والمهمة جدا أنه أيضا المرحلة الأولى من الاتفاق نصت على التالي، أن إيران تفتح مضيق هرمز، جيد، في المقابل ماذا عليها أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ خمسة أمور أعتقد على ما أذكر. الأمر الأول هو أنهاء الحرب في المنطقة بشكل كامل ولا سيما في لبنان. هل انتهت الحرب في المنطقة وانتهت في لبنان؟ لا. أن تفرج عن الأرصدة المجمدة، هل تم الإفراج عن الأرصدة المجمدة؟ لا. إبعاد القطع البحرية الأمريكية من المنطقة، هل حصل ذلك؟ لم يحصل. ماذا فعلت أمريكا؟ فقط فكت الحصار عن يعني نفذت بندين. البند الأول هو المتعلق بموضوع فك الحصار عن مضيق هرمز، والأمر الثاني هو يعني الإجازة لرفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. إذن من يكون قد خلى بالأقل بالموضوع بالاتفاق؟ الإيراني فتح مضيق هرمز وكانت تمر السفن بشكل طبيعي، وحتى ترامب كان يتباهى بأن السفن تمر بشكل طبيعي خروجا ودخولا. ماذا حصل؟ من يكون قد أخل يعني نعم. انتهك الاتفاق. لكن دعنا نقول حتى نكون واقعيين أن المذكرة التفاهم كانت بنسبة كبيرة جدا جدا جدا لمصلحة الجمهورية الإسلامية، وبالتالي الرجل ترامب تعرض نعم. للكثير من الانتقادات، وربما هو رأى أنه لابد أن إعادة النظر بهذه المذكرة. طيب على طريقته وعلى عادته بأنه دائما يقول الشيء ونقيضه، ولذلك يحاول أن يعيد موضوع المفاوضات مرة أخرى بطريقة أخرى.
6: هل فعلا تعرض ترامب لضغوط أستاذ ماركو مسعد الآن يريد أن يعدل هذه المذكرة أو يغير شروط التفاهم مع الجانب الإيراني؟ هل هناك ضغوط إسرائيلية مورست عليه؟
7: هو بكل تأكيد هناك ضغوط، ولا يوجد هناك أحد يجمع على هذه مذكرة التفاهم، وهذا أمر طبيعي في السياسة الدولية عندما نتحدث في الداخل الأمريكي. ولكن ما يريده دونالد ترامب هو بكل تأكيد، هو أوضح ذلك مرارا وتكرارا بأنه يريد الوصول إلى اتفاق ويريد الوصول إلى أو يقول بأن الحل
6: لا
7: هو
6: لا لا لا لكن ضيفي يقول بأن الولايات المتحدة لم تنفذ كل هذه البنود، عددها لك البند الثالث والرابع من المذكرة والبنود التي تحدث عنها الدكتور حكم أمهز.
7: اوكي، دكتور حكم امهز قال بان هناك بندين تم التوافق عليهم او قامت الولايات المتحده بالوفاء بالتزاماتها. البند الثالث هو الافراج عن 3 مليار دولار، هذا جزء من الاموال الايرانيه المجمده وتم الاتفاق عليه في اتفاق الدوحه. البند الرابع وهو البند لبنان، يعني الولايات المتحده الامريكيه راعت ان هناك مفاوضات ما بين اسرائيل ولبنان، الحكومه الشرعيه والرسميه للبنان للحل للوصول الى حلول كبيره من خلال المفاوضات. فهناك 4 بنود تم التوافق توافق عليهم، أو على الأقل قامت الولايات المتحدة الأمريكية بيرفع التزاماتها. وعندما يجد هناك، يعني إذا كان هناك لدى النظام الإيراني مشكلة في لبنان يقوم بقصف السفن التجارية في مضيق هرمز، هذا أمر يعني بعيد الفهم. يعني دعنا نقول، دعنا نركز على أن هناك مصلحة أساسية وهناك إرادة سياسية من النظام الإيراني بأن لا يتخلى عن ورطة.
6: لكن مشكلة لبنان كيف حلت؟ يعني أصلا إيران وحزب الله لا يعترفان بكل هذا المسار الذي تحدثت عنه أستاذ ماركو مسعد. يعني
7: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نعلم بأن هناك مشكلة الآن بأن الحكومة اللبنانية غير قادرة على فرض سيطرتها على التراب اللبناني، ولكن هناك إرادة سياسية أمريكية بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني حتى يتمكن من فرض سيطرته، وأن يكون هناك السلاح ويكون فقط لدى الحكومة اللبنانية، وهذا أمر مفهوم أو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك مفاوضات تم الاتفاق عليها أو التوقيع على اتفاق إطاري ما بين لبنان وبين إسرائيل، والأمور سوف تأخذ مجراها. هذا هو الموقف الأمريكي. فعندما نتحدث الآن، إذن ما هو علاقة لبنان ما يحدث في مضيق هرمز؟ هذا هو السؤال. تفضل
5: استاذ عز. انا ساسالك، يعني اصلا استاذ مسعد، ليس هناك من رابط ما بين الان ما بين ما يجري في مضيق هرمز ولبنان؟ الذي حصل في مضيق هرمز هو نتيجة الانتهاك الأمريكي للاتفاق، مذكرة التفاهم. أنا قلت لك المد الرابع والربند الخامس يمكنك أن تقرأهما الآن على الهواء، ليس هناك من مشكلة. أنه تم الاتفاق على أن تدير هذه الفترة الزمنية إيران مدة 60 يوما. طيب لماذا يأتي الأمريكي وينتهك هذا الموضوع ويحاول أن يفتح كريدورا بقدراته العسكرية وقواته العسكرية؟ أليس هذا انتهاك؟ أنا أسألك الآن على الهواء، وأنا أعرفك أنك من الموضوعيين والواقعيين في طرح الأمور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنه في الاتفاق الذي جرى حول لبنان، إذا سمحت لي، حول لبنان أصلا قبل أن يكون هناك مفاوضات أمريكية وإسرائيلية، كان هناك مفاوضات أمريكية إيرانية. وأنت تذكر في مفاوضات اسطنبول تأخرت يوما واحدا لأن الإسرائيلي لم يلتزم بما طلبه منه الأمريكي من وقف النار في لبنان، وتأخرت مفاوضات اسطنبول من يوم الجمعة أعتقد في 10 نيسان إلى يوم 11 ويومها. وأنا الآن هناك الآن الكل يسمع ويرى، تعهد الرئيس الأمريكي للطرفين الباكستاني وللقطري بأنه سيلزم نتنياهو بإنهاء الحرب في لبنان. ولكن ما حصل هو أنه للأسف الشديد عاد الرئيس الأمريكي وتراجع. الآن لماذا؟ لا أدري ما هي الأسباب بينه وبين نتنياهو، لا أدري. ولكن الذي حصل أنه بعد أن كان طلب لبنان مرات عدة من الأمريكي قبل المفاوضات، قبل الحرب أيضا، طلب من الأمريكي مرات عدة، من الإسرائيلي عفوا، مرات عدة أن يعقد معه مفاوضات مباشرة، كان الإسرائيلي يرفض. ولكن عندما بدأت مفاوضات اسطنبول وأقر البند المتعلق بمذكرة التفاهم، يومها نتنياهو قال نحن موافقون، لم يكن هناك طلبا أمريكيا، قال نحن موافقون. لا، لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يسحبوا البساط من تحت أجر الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من هذا المنطلق الإيرانيون حتى الآن، أنا أقول لك بالمعلومة، أختصر فقط، لا أقول لك بالمعلومة أن القرار قد تم إبلاغه إلى اللبنانيين وإلى السلطات اللبنانية وإلى حزب الله وإلى حركة أمل والكل، بأنه لا مفاوضات إن لم يكن هناك وقفا لإطلاق النار في لبنان، ولن يكون هناك اتفاق مع الأمريكي إن لم يكن هناك انسحاب. وهذه سجلها عني
6: أستاذ ماركو.
7: تمام. أنا حضرتك تحدثت عن نقطتين، النقطة الأولى ورقة مضيق هرمز، وذكرت التفاهم والبند الخامس. البند الخامس يتحدث على أن الإيران ملتزمة بأنها توفر ممر آمن في مضيق هرمز.
5: الرابع والخامس.
7: تمام، دعني أفهم الفكرة. المذكرة تحدثت بأن إيران
5: لا، الرابع عفوا، فقط الرابع والخامس. اقرأ الاثنين إذا سمحت. الاثنين
7: بلا
5: مقاطعة
6: يا دكتور.
5: الخامس. اقرأ الاثنين
7: دعني أرد. المذكرة التفاهم تقول بأن إيران ملتزمة بتوفير ممر آمن في مضيق هرمز. لم تتحدث المذكرة على أن مضيق هرمز ممتلك من ممتلكات النظام الإيراني. هذا بند. البند الآخر، عندما نتحدث عن المسار العماني، ما سيطرة إيران على المسار العماني، ما هي المسألة القانونية التي يتم اختراق فيها الحدود الإيرانية أو السيطرة الإيرانية؟
5: لم يفتح العماني، العماني لم يفتح الممر.
6: طيب، بلا مقاطعة يا دكتور حكم، لو سمحت مقاطعة. دون ملاحظاتك يا دكتور حكم، مرودة في وقت لاحق. يعني هو أستاذ ماركو قال لك بموجب الاتفاق إيران هي المسؤولة عن كل المضيق، يعني من الجهة الإيرانية ومن الجهة العمانية، بموجب هذه مذكرة التفاهم، بموجب البندين الرابع والخامس. تفضل أستاذ ماركو.
5: صحيح.
7: المذكره لم تقل بان مضيق هرمز ممتلك من ممتلكات النظام الايراني، فقط تحدثت عن المسؤوليه الايرانيه بفتح المضيق وتوفير ممر امن. هذا معناه بان نعم. ايران تمتنع عن استهداف السفن التجاريه، تمتنع عن مضايقه السفن، تمتنع عن فرض رسوم، وتمتنع ايضا عن فرض ان هناك مشاركه للمعلومات الخاصه بالسفن، الخاصه بالحموله، وخاصه بالجي بي اس حتى لا تتمكن.
6: طيب دعونا يعني تحدثنا كثيرا في موضوع تفسير الاتفاقيه ومذكره التفاهم، نتحدث عن الابعاد وعن
5: الانعكاس. بس 10 ثواني فقط استاذ محمد،
6: تدهمنا
5: 10 ثواني فقط، 10 ثواني لا اكثر. شوف الممر الامن، الممر الامن هو هناك استخدمت كلمه تنظيم المرور بالبند الرابع، تنظيم المرور، واستخدمت الامن طبعا. طب كيف يكون امن اذا كان هناك الغام؟ يعني ايران هي مسؤوله عن امن المضيق كله، هو بموافقه نعم. الولايات المتحده الامريكيه
7: ليست مسؤوله طبعا عن امن المضيق كله. لا
6: استاذ ماركو، استاذ ماركو ودكتور حكم،
7: ليست مسؤوله عن امن المضيق.
6: تحدثنا كثيرا عن الموضوع، عن موضوع مذكره التفاهم، والان دعونا نتحدث عن الابعاد. ما سيجري الان، واتابع معك استاذ ماركو مسعد، استهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة ولدول الجوار، برأيك هل سيجبر الولايات المتحدة الأمريكية على أن تعود مرة أخرى للتفاوض، وسيضع ضغطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحلفاء في هذه المنطقة، خصوصا أن كل النفط يمر عبر مضيق هرمز؟
7: جزء من الفهم الامريكي او المعادله الامريكيه هو حمايه الحلفاء في المنطقه، ولكن في اعتقادي دونالد ترامب قال جمله مهمه اليوم عندما نتحدث بان يعني امتلاك ايران للقنبله النوويه ومنعها من امتلاك القنبله النوويه مقابل ارتفاع اسعار النفط والوقود، فهذا اقل ثمن تدفعه الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في المنطقه. فعندما يتحدث دونالد ترامب بهذه اللهجه، هذا معناه بانه من الممكن ان يفهم تمهيدا لما سوف يحدث خلال المرحله القادمه، لان كما قلت المشكله هنا ان النظام الايراني لا يريد أن يفرط في ورقة مضيق هرمز، وهو الآن لا يتحدث عن كل الملفات. هذا قصد إيراني. يعني دعنا لا نغوص في التفاصيل، لأن هذا أيضا تكتيك تفاوضي إيراني مفهوم، دعنا لا نغوص في ذلك، ولكن الفكرة الرئيسية وراء كل ما يحدث الآن هو إغراق الجانب الأمريكي بالتفاصيل نعم. وعدم الوصول إلى التفاصيل المهمة الذي يريد يسمعها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت الولايات إيران تقول نحن من نسيطر على مضيق هرمز، هذا مرفوض تماما كليا وتفصيلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الدول المتشاطئة.
6: دعني أنقل هذا للدكتور حكم،
7: هناك علاقات وثيقة والدول الغربية.
6: ما شأن دول الجوار دكتور حكم لكي تبدأ إيران بقصفها مرة أخرى وتستهدف كل هذه المطارات والقواعد العسكرية الموجودة فيها يا دكتور؟ لا تحدثني عن الاتفاقية وعن تفسير مذكرة التفاهم، تجاوزنا ذلك، نتحدث الآن عن ما سيجري وما جرى.
5: لا تجاوزناه، ولكن
6: يا دكتور لا أريد أن أمضي هذه الحلقة يا دكتور،
5: لماذا يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تهيمن على المضيق؟
6: طيب يا دكتور،
5: شوف أولاً دكتور. لا إيران لا تستهدف، أولاً إيران لا تستهدف الدول العربية، لا تستهدف الدول العربية. أنا أجيبك على سؤالك. شوف إيران لا تستهدف الدول العربية، هذا المصطلح استهداف الدول العربية هو مصطلح مسيس وواضح، أنهم يريدون أن يحولوا المعركة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية إلى معركة بين إيران والدول العربية. إيران تستهدف القواعد الأمريكية بدليل أن الإعلام الأمريكي CNN وغير CNN تحدث عن أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تعرضت لتدمير كامل وتحتاج إلى 10 سنوات لإعادة ترميمها. هذا يعني أنه لم تكن إيران تستهدف الدول العربية، هي تستهدف القواعد الأمريكية وتستهدف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الدول العربية.
7: مطار الكويت على سبيل المثال،
5: لاحظ أنه الآن هناك بعض الدول العربية لا تستهدف
6: مطار الكويت. يا دكتور مطار الكويت، مطار الكويت
5: أستاذ مسعد، جيد
6: الكويت. يا أستاذ مسعد، أين المطارات العسكرية في مطار الكويت يا دكتور؟
5: يمكنك اصلا لم تستهدف ايران مطار الكويت، اعطيك دليل.
6: من الذي استهدفه
5: الان؟ الان ونحن على الهواء، ارجع الى اليوتيوب. انا ساقول لك عندما قامت ايران باستهداف قاعده علي السالم العسكريه الموجود فيها القوات الامريكيه، استهدفته بالليل، استهدفت القاعده العسكريه وليس المطار، استهدفتها بالليل. طيب الصور التي عرضت لمطار الكويت الذي استهدف عرضت نهاريا، طيب كيف يمكن أن يكون استهداف بالليل وقت تكون الصور في النهار؟ يعني كمان أضع شيئا في مكان معين مظلم ذهب إلى مكان آخر.
6: سأعود لك أستاذ ماركو، بعد قليل سأعود لك أستاذ ماركو، سأعود لك
5: يا أستاذ مسعى، ما أنا عم أجيب، أنا أجاوبك يا أستاذ ماركو، أنا أجاوبك
6: يا أستاذ ماركو، سأعود لك. دكتور حكم سريعا، سريعا دكتور حاتم.
5: هناك بعض المصالح التي تعرضت للاستهداف في بعض الدول العربية، مثل استهداف مصنع تحلية المياه في الكويت أو ميناء صلالة أو استهداف التركي. هذا أعلنت إيران في ذلك الوقت أنها لم تستهدف أي هدف.
6: من الذي استهدفهم؟ طيب من الذي استهدفهم إذن بسريعا؟
5: الإسرائيلي والأمريكي. الإسرائيلي والأمريكي لكي يحدثوا فتنة بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الأمر واضح، لا يحتاج إلى كثير من الجهد.
6: دكتور أستاذ ماركو مسعد، إذن إيران لم تستهدف هذه كما استمعت. الإسرائيلي والأمريكي يريد أن يشعل فتنة ما بين إيران والدول العربية.
7: الولايات المتحدة هي من تحاول الوصول للاتفاق مع الجانب الإيراني، هي من تشعل فتنة مع الدول العربية. وإن كان هذا، طب إذن يعني سوف أذهب معك بعيدا، إذن كان الإسرائيلي بالفعل يعني هو من انقصف الدول الخليجية، وإيران لديها القدرات العسكرية والتكنولوجية والمخابراتية الهائلة التي عرفت هذا الخبر بحين أن العالم كله لم يعرفه، لماذا لم تشارك هذه المعلومات؟ لماذا لم يتحدث الحرس الثوري الإيراني في بيان بمعلومات وبيانات وصور بأن إسرائيل هي من قامت بذلك؟ وإن قام بذلك فاعتقادي سوف يأخذ اتفاق، سوف يأخذ الدعم الخليجي المهم، لأن هو إيران هي من قامت بقصف الدول الخليجية. هذا أمر لا بأس فيه ولا يمكن الحديث عنه. إيران لا تؤكد ولا تنفي هذا، وهذا هو هذه هي الطريقة الإيرانية. يعني أصلا إيران كانت تنفي بأن لديها ميليشيات ولديها علاقة على سبيل المثال مع حركة حماس وحزب الله، فهذا أمر مفهوم تماما بأن إيران تقوم بالفعل بالشيء نفسه ولا تقوم بالتأكيد عليه.
5: هذا أمر مرفوض تماما.
7: إيران هي من قصفت الفنادق، إيران هي من قصفت مركز البيانات، إيران من قصفت مطارات، هي من قتلت المدنيين في الدول الخليجية. فلكي تأتي الآن على الهواء وتقول بأن إيران لم تقصف الدول الخليجية، هذا يعتبر تضليل عن ما حدث خلال الأيام الماضية والأشهر الماضية.
6: ردك الأخير دكتور حكم بثلاثين ثانية.
5: يعني شوف أستاذ محمد، باختصار شديد أنه للأسف الشديد عندما تستهدف إيران المصالح الأمريكية والإسرائيلية ندافع عنها، عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ولكن عندما يستهدف عدوان كامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويقتل ويجرح الآلاف ويدمر من داخل الأراضي العربية، الدول العربية تكون بريئة في هذه الحالة. وعندما تستهدف إيران القواعد العسكرية التي انطلقت من هذه القواعد تكون إيران مذنبة. هناك إشكالية جدا في هذه المعايير وفي هذه المفاهيم.
6: شكرا.
5: العدوان انطلق من القواعد الأمريكية في الدول العربية، وبالتالي هذا يعني شكرا. أصلا لا يقاس بالنسبة إلى إذا كان هناك خطأ حصل من إيران أو لم يكن هناك خطأ.
6: إلى نتائج التصويت، هل تشهد المنطقة حربا إقليمية كبرى بعد إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران؟ 69% أجابوا نعم، 31% أجابوا لا. الاستطلاع متواصل عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم أن تتابعوا التصويت. أشكر الضيفين من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، ومن طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز. شكرا الموصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: أولى مباريات تصفية الربع النهائي لمونديال 2026 بتنطلق الليلة الساعة 11، فرنسا بتواجه المغرب على ستاد بوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
5: معمول
6: يا دار السلام.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
10: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولولادكن.
11: شتي يا دنيا سيسان،
10: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9999.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$1.90.

0: أصنع أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: طابت أوقاتكم، نشأت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان اليوم الخميس 9 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، ألان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

السفير الأمريكي يجول على بعبدة وعين التين والسراي. وفد عسكري أمريكي سيصل بيروت لإطلاق خطة المناطق التجريبية، والموعد بعد التشاور. وفد دبلوماسي إيراني بدأ جولة على المسؤولين اللبنانيين. الرئيس عون للسفير عيسى للضغط على إسرائيل للتقيد بصيغة الإطار. بعد أعلان ترامب أن إسرائيل ستغادر لبنان، كاتس يرد: لا نحتاج إذنا للبقاء هناك. الإعلام الإسرائيلي: الملحق السري مع لبنان يمنح تل أبيب حرية الحركة داخل الخط الأصفر. ترامب: الشرع قدم تعهدات بشأن حزب الله ولن أفصح عنها. رسامني في سوريا للبحث في الأوضاع الحدودية بين البلدين. سماع دوي انفجارات في إيران بعيد الظهر. واشنطن قصفنا 90 هدفا إيرانيا، والحرس الثوري يرد باستهداف الأردن والكويت والبحرين.

0: القزي مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. بعد حوالي 3 أسابيع على توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، والتي من المفترض أن تقود إلى اتفاق خلال فترة محددة وهي 2 شهر فقط، تتسع الهوة بين واشنطن وطهران على خلفية ملفات عدة، منها السيطرة على مضيق هرمز والملف النووي، إضافة إلى التوترات الدولية المتصلة التي قد تلامس ملفات أخرى تتعلق بالمصالح الدولية مع كل من الصين وروسيا، إذ قصفت القوات الأمريكية أمس سكك الحديد التي تربط إيران بالأراضي الصينية والروسية من ضمن 90 هدفا. وردت إيران بقصف الكويت والبحرين مجددا لليوم الثاني على التوالي، ومنذ قليل أعلن الأردن اختراق صواريخ أجواءه. ومنذ بعض الوقت سمعت انفجارات في إيران رغم إعلان الرئيس الأمريكي منذ ساعات انتهاء الجولة الثانية من القصف ضد طهران ليلة أمس. لبنانيا، ووسط المحاولات لفصل مسار لبنان عن المسار الإيراني، زار السفير الأمريكي اليوم الرؤساء 3، وجرى بحث في انطلاق تنفيذ خطة المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل، وزيارة الوفد العسكري الأمريكي التي ستكون صافرة الانطلاق للانسحاب الإسرائيلي المرتقب من الجنوب، إضافة إلى بحث تفاصيل مفاوضات روما المرتقبة في منتصف تموز، وزيارة رئيس الجمهورية واشنطن في 21 منه. تزامنا استمرت المواقف الإسرائيلية المصرة على رفض الانسحاب من لبنان. وسط هذه الأجواء كان اللافت وصول وفد دبلوماسي إيراني إلى بيروت، التقى حتى الآن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والرئيس نبيه بري. أما بداية النشرة فمن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي مع إلان.
1: إذن في جديد المواقف الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى بالمنطقة الأمنية في لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وأضاف لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، وقد سحقنا خلال العامين والنصف الماضيين معظم قدرات حزب الله وقيادته. مواقف كاتس جاءت ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة بأنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، وقال إنه يعتقد أن الانسحاب سيتم.
0: في غضون ذلك، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن الملحق السري بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح إسرائيل حرية العمل ضد أي تهديدات داخل الخط الأصفر، ولقد بقي الملحق سريا بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وفي الساعات الماضية كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له التزاما بشأن حزب الله، قائلا نعم فعل ذلك، إنه يقوم بعمل رائع، لقد وحد سوريا، ولن أفصح عما قاله لي، لكن نعم لقد قدم تعهدات.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى جال اليوم على الرؤساء 3 للبحث في زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن وانتقال المفاوضات مع إسرائيل إلى روما بعد واشنطن وبدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية. وتأتي الزيارة في وقت تشير المعلومات إلى أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان خلال أيام ليبقى فيه وليبدأ الإشراف على انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المناطق النموذجية في إطار الآلية التنفيذية المنبثقة من اتفاق الإطار. تفاصيل زيارة عيسى لقصر بعبدة مع جوال غابي.
2: حضرت التطورات السياسية في لقاء صباحي بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. وفي خلال اللقاء جرى البحث في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. الرئيس عون أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها. بدوره أوضح السفير عيسى بعد اللقاء إلى أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 من الجاري، أشار السفير عيسى إلى أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية يتعلق بأسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. السفير عيسى أكد أن ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن، لافتا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح السفير عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه فيما خص المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت في خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانياً، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. إلى ذلك علمت صوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية يكثف جهوده قبيل انطلاق الجولة التفاوضية الجديدة في روما الأسبوع المقبل لتحقيق تقدم ملموس بالنسبة إلى تحديد المناطق التجريبية وجدولة الانسحاب الإسرائيلي منها. جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: ومن قصر بعبدة انتقل عيسى إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني فيها. ثم زار عيسى عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
0: وفي قبرص التقى وزير الخارجية يوسف رجي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حيث بحثا مرحلة ما بعد مهمة قوات اليونيفيل، وسط تأكيد الرئيس القبرصي أن نيكوسيا ستدعم أي قرار يتوصل إليه لبنان في هذا الشأن. وفي موقف له أكد الرئيس القبرصي أمام رجي أن سيادة لبنان واستقراره يشكلان أولوية بالنسبة لقبرص، مشيدا بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة اللبنانية. رجي أكد من جهته أن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة ولا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. وجدد رجي أمام الرئيس القبرصي التأكيد أن حصر السلاح مطلب لبناني وشرط أساسي لقيام الدولة القوية والطبيعية.
1: التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بوفد إيراني ضم معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في الخارج وحيد جلال زادة، يرافقه مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا مهدي شوشتري، وطلع منهم على المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة ومستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته الإقليمية على لبنان. وكانت مناسبة للتشديد على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي تعب من الحروب المستمرة.
0: مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة زار كذلك عين التيني والتقى الرئيس نبيه بري، ومن المرجح بحسب المعلومات بحث أزمة السفير الإيراني في بيروت.
1: في المواقف المحلية كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر إكس: في ظل تأرجح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على الجميع الإقرار بأن الخيار الذي أخذه الرئيس عون ورئيس سلام بالإصرار على فصل مسار لبنان التفاوضي عن أي مسار آخر من خلال إطار الاتفاق الثلاثي هو الخيار الأمثل للبنان، السيادة الوطنية واجب وحق في آن واحد، فسلطة التي لا تؤدي دورها كسلطة تفقد حقوقها كسلطة، ختم عيسى الخوري.
0: جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي تأكيد موقف الحركة الرافض للمفاوضات المباشرة، معتبرا أن التنازل أمام إسرائيل في المفاوضات المباشرة لا ينفع لبنان ولا يقدم ولا يؤخر، ودعا البعض في الداخل إلى موقف موحد. وفي المواقف أيضا وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر النائب أسعد درغام أن المؤشرات الأخيرة توحي بأن العلاقات بين واشنطن وطهران عادت إلى المربع الأول، محذرا من أن أي انهيار للمفاوضات قد يؤدي إلى إطلاق يد إسرائيل لتوسيع اعتداءاتها على لبنان. درغام أعرب عن قلقه من الضغوط التي قد تمارس على سوريا.
3: يعني اليوم نحن أمام احتمالات خطيرة، وهون عم نقول ما حدا بيقدر يتكهن بنتائج انهيار المفاوضات وبدء الحرب، شو ممكن المنطقة تقدم عليه وشو بده يكون انعكاسات هذه الحرب على لبنان. أكيد رح الانعكاسات تكون خطيرة، الانعكاسات رح بتكون كتير يعني اليوم موجعة إلى لبنان إذا إسرائيل أطلقت العنان لاعتداءات جديدة على لبنان. الأخطر من هيد كله إذا صار في تدخل من قبل سوريا. نحن لحد هلا عم بيقولوا لا، لكن اليوم نحن بدنا نصدق انه لا، ولكن هل ممكن سوريا تقدر تقول للامريكي وبعض الدول لربما يعني الخليفي لسوريا او اليوم هي عندها رعاية لسوريا اذا طلبت منا التدخل بلبنان؟ هون يكون دخل لبنان امام مرحلة خطيرة جدا.
1: النائب بلال عبد الله نبه إلى أن لبنان سيكون من أكثر الدول تأثرا في حال انهيار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. عبد الله أوضح في حديث عبر صوت كل لبنان أن موقف اللقاء الديمقراطي موحد حيال المفاوضات، وأنه يؤيد التفاوض المباشر ضمن سقف اتفاق الهدنة، وانتقد الاتفاق الإطاري.
4: أكيد لبنان سيكون يعني منطقة تداعيات سقوط هذا الاتفاق، ولكن يبدو أنه طرفان لا يريدان تصعيد متمادي، فقط توجيه رسائل.
5: دكتور عبد الله، هل هناك تنوع في المواقف من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي داخل كتلة اللقاء الديمقراطي؟
4: تنوع بالآراء دائما كان موجود، ولكن بالعكس الموقف واحد، خاصة بالملاحظات والاعتراضات التي بدأت منذ اليوم الأول على اتفاق الإطار الذي تم. كنا مع التفاوض المباشر وما زلنا مع التفاوض، ولكن ضمن سقف الهدنة، ضمن سقف الانسحاب الإسرائيلي الكامل ومع حماية الجيش مع عودة النازحين. ولكن اتفاق الإطار للأسف يعني لم يحمي هذه المسلمات والأولويات التي وضعناها بالأول الطريق عندما عيننا التفاوض، بينما يعني خرج الاتفاق الإطار مبهم بكثير من الأماكن ولا يحمي المصلحة الوطنية اللبنانية.
0: في جديد الانتهاكات الإسرائيلية، حلقت المسيرات على مستوى منخفض في أجواء الضاحية على مدى ساعات اليوم. وجنوبا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في حولة في قضاء مرج عيون، كما أفيد بتفجير ضخم في حداثة في قضاء بنت جبيل. وشهدت الخيام منتصف ليل أمس وحتى ساعات الفجر الأولى تصعيدا تمثل بسلسلة تفجيرات عنيفة هزت أرجاء المنطقة بشكل متكرر. هذا وقامت القوات الإسرائيلية اليوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية. توازيا دخلت دورية للجيش اللبناني برفقة اليونيفيل وفرق فنية إلى وادي سلوقي لإصلاح شبكة المياه المغذية لبلديات شقرة.
1: ومن النبطي، أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي في خلال جولة له في المدينة أن أحدا لا يقبل التنازل عن شبر أو عن أي حق من حقوق لبنان الطبيعية، وقال وجودنا هنا للتأكيد على الوقوف إلى جانب الناس وتسريع عودة الأهالي.
0: وفي السراي الحكومي يحضر ملف عودة الجنوبيين وإغاثتهم على طاولة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، كما تحضر الأوضاع السياسية والميدانية ذات الصلة. ومن أبرز ما يبحثه المجتمعون موضوع البيوت الجاهزة للجنوبيين العائدين وملف الأبنية المتصدعة في طرابلس، كما يبحث المجلس في رواتب الموظفين في عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
1: في ساحة النجم تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لبحث اقتراح قانون الإعلام واقتراح إلغاء قانون الإعدام. إلى ذلك زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسام لدمشق، حيث بحث مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قطيبة بدوي تعزيز التعاون في إدارة المعابر الحدودية وتسهيل حركة النقل والترانزيت بين لبنان وسوريا. كما عرض رسامني مشروع إنشاء مركز حدودي لبناني جديد في المصنع، ولاقت الفكرة ترحيبا من الجانب السوري مع التأكيد على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر اللجان المشتركة.
0: في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول العربية وتوسيع آفاق الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، بحث وزير الزراعة نزار هاني مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في سبل تطوير التعاون الثنائي في القطاع الزراعي.
1: دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين إلى صرف المستحقات للمعلمين بأسرع وقت ممكن، محذرا من أن النقابة ستضطر إلى اتخاذ الخطوات النقابية والقانونية المناسبة إذا استمر التأخير.
0: مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف القوات الأمريكية الأراضي الإيرانية أمس لليلة الثانية على التوالي ردا على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، وبسبب استمرار الخلافات على أكثر من صعيد بين الطرفين، يستمر مستوى التوتر مرتفعا جدا في منطقة الخليج. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: لدينا خطط هجومية جاهزة ضد إيران. وظهر اليوم أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بوشهر، وأفاد التلفزيون الإيراني بأن قذيفة أمريكية استهدفت محيط المحطة النووية، كما دوت انفجارات عدة في جغغاد كاف في محافظة بوشهر. كما أفادت الحكومة في الأردن منذ قليل بأن إطلاق صفارات الإنذار جاء على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران. هذا ووجهت السفارة الأمريكية تحذيرا لرعاياها في الأراضي الأردنية. ويأتي ذلك عقب إعلان انتهاء جولة أمس من الضربات الأمريكية على إيران، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تلقت اتصالا وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية مع الأمريكيين.
1: في المقابل توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بالرد على الهجمات الأمريكية، ونبه إلى أن مضيق هرمز لا يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. وقال عبر إكس إن الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن التنمر ونقض الوعود لن تكون إلا بعد الآن بلا ثمن، وسأقولها بوضوح: إذا ضربتم فستتلقون الضربات، لا تتخبطوا عبثا وإلا ستغرقون أكثر. وسط هذه الأجواء يستعد البيت الأبيض لاحتمال استمرار التصعيد العسكري مع إيران لعدة أيام أو حتى أسابيع بشأن هرمز، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الذي نقل عن مصادر أمريكية القول إن مسار المواجهة سيتحدد وفقا لخطوات طهران المقبلة. الموقع أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الحرب التي بدأت بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية وتدمير ما تبقى من برنامجها النووي تحولت إلى صراع مفتوح حول أهم ممر للطاقة في العالم. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن التصعيد الحالي قد يستمر يوما أو يومين أو يمتد إلى أسبوع أو شهر إذا واصلت إيران استهداف السفن التجارية في المضيق.
0: وفي الاستهدافات، أعلنت واشنطن أنها قصفت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات على إيران. هذا وتتكشف تباعا أضرار الضربات على إيران، فقد أعلنت شركة سكك حديد إيران توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت. كما أشارت وكالة فارس إلى أن هجوما أمريكيا استهدف ليلا جسرا للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. ودانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا، معتبرة أنها جرائم حرب. هذا وأعلنت وزارة الصحة في إيران سقوط 14 قتيلا من جراء الغارات.
1: في المقابل أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة باتريوت أمريكية في الكويت ومعدات أقمار اصطناعية في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين بمسيرات. وفي الكويت أعلن الجيش إصابة شخص من جراء الاعتداءات الإيرانية وقال إنه اعترض بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشر مسيرات معادية، وكشف عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع.
0: الخارجية الكويتية شددت على أن أمن الكويت وسيادتها خط أحمر، وقالت نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا. توازيا أعلن الجيش البحريني إحباط هجمات إيرانية استهدفت البلاد، وقالت قوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والمسيرات. ودبلوماسيا استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران بعد اتهامات وجهتها لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا.
1: وتلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، استعرض في خلاله تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن استنكار ورفض قطر للاعتداءات على السفن التجارية بمنطقة هرمز. كما بحث رئيس الوزراء القطري هاتفيا مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان تطورات التصعيد العسكري.
0: غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا مساء أمس على متن طائرة الرئاسة القديمة بدلا من طائرة بوينغ 8747 المهدات من قطر، في خطوة احترازية جاءت بعد استئناف المواجهة مع إيران. ونقلت نيويورك تايمز عن أشخاص مطلعين على الترتيبات قولهم إن القرار اتخذ بناء على توصية من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من دون أن يكون مرتبطا بتهديد محدد.
1: في أخبار المونديال، تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 مع دخول البطولة مرحلة الحسم، حيث تلتقي فرنسا والمغرب في أولى مواجهات هذا الدور عند 11:00 مساء بتوقيت بيروت. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو يواجه احتمال الخضوع لتحقيق من قبل لجنة الأولمبية الدولية بعد اتهامه بخرق الحياد السياسي من خلال دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين: السفير الأمريكي يجول على بعبدة وعين التين والسراي، وفد عسكري أمريكي سيصل بيروت لإطلاق خطة المناطق التجريبية والموعد بعد التشاور. وفد دبلوماسي إيراني بدأ جولة على المسؤولين اللبنانيين. الرئيس عون لعيسى للضغط على إسرائيل للتقيد بصيغة الإطار. بعد أعلان ترامب أن إسرائيل ستغادر لبنان، كاتس يرد لا نحتاج إذنا للبقاء هناك. الإعلام الإسرائيلي الملحق السري مع لبنان يمنح تل أبيب حرية الحركة داخل الخط الأصفر. ترامب: الشرع قدم تعهدات بشأن حزب الله ولن أفصح عنها. رسامني في سوريا للبحث في الأوضاع الحدودية بين البلدين. سماع دوي انفجارات في إيران بعيد الظهر، واشنطن قصفنا 90 هدفا إيرانيا، والحرس الثوري يرد باستهداف الكويت والبحرين والأردن.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي، حدك بكل محطة.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. لبنان الحلم كما يراه الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان ربيع الهبر، هل هو حلم قابل ليصير حقيقة؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
3: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
5: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن، المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية

0: قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وتسعة وتسعين ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر $4.70، بيرسيل 8 كيلو $16.70.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
4: معمول.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن بري كرر خلال استقباله اليوم السفير الأمريكي ميشيل عيسى سؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي به وخطوات الانسحاب من لبنان إلى الحدود الدولية. رئيس المجلس النيابي استقبل مساعدة وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. ونقل زادة لبري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي، وجدد زادة تأكيد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الأثناء رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وكان عون استقبل السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف وبحث التطورات المحلية والإقليمية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى العربي الروسي. في السرايا الحكومية يحضر ملف عودة الجنوبيين وإغاثتهم على طاولة مجلس الوزراء، كما تحضر الأوضاع السياسية والميدانية ذات الصلة. التفاصيل مباشرة مع جوزة الحج. تفضلي جوزة.
2: يعطيك العافية جايال. بدأت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وعلى جدول الأعمال 17 بندًا. أريد الإشارة جايال إلى أهمية هذه الجلسة التي تتزامن مع التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة عقب الضربات الإيرانية والأمريكية المتبادلة، وبطبيعة الحال كيفية تأثير هذا الوضع الأمني على لبنان. توازيًا، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ خطة المناطق التجريبية، وبالتالي سيبحث هذا الموضوع في طبيعة الحال في الجلسة، إضافة إلى آخر المعطيات التي سيطرحها رئيس الحكومة نواف سلام على طاولة الجلسة عقب لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى. على المقلب الآخر، يبحث مجلس الوزراء في طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب الإجازة لهما بشراء البيوت الجاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر. كما سيبحث أيضاً في طلب وزارة الأشغال الموافقة على منح تراخيص نقل جوي منتظم في مطار الشهيد رونيم عوض في الإليعات، إضافة إلى مناقشة عقد وزارة الداخلية موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس، إضافة إلى بنود عادية وشؤون وظيفية. قبيل الجلسة أمل وزير الداخلية أحمد الحجار عدم العودة إلى الحرب وعدم تأثر لبنان جراء الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، إذ أن لبنان برأيه لم يتعافى بعد من أثار الحروب السابقة، مشيرا إلى أن ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس الذي سيطرح اليوم هو استكمال لملفات سابقة بهذا الشأن. وزير التنمية الإدارية فادي مكي لفت إلى أنه لمس لدى زيارته النبطية حجم الدمار، مؤكدا أن الجميع يريد الدولة والسلام والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أنا وزير الأشغال فايز رسمي فأوضح أن خطة شراء البيوت جاهزة لمن تهدمت بيوتهم جاهزة بانتظار هدوء الوضع الأمني للقدرة على المباشرة في التنظيم. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية بانتظار تلاوة المقررات. عودة لأليك أيان.
1: شكرا لك جوزة، تحدثنا من السرايا الحكومية. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن انفجارات عدة دوت في مدينة بندر عباس بعد ظهر اليوم. هذا وأفادت أيضا بقصف على رصيف للصيد في قرية بنود التابعة لمدينة عسلوية في محافظة بوشهر. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره في خوزستان جراء الغارات الأمريكية فجر اليوم. إلى ذلك، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن مغامرات أمريكا وتدخلها في تحديد طرق الملاحة في المضيق لن تؤدي إلا إلى رد إيراني ساحق. بعد التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء بلادها، أكدت الحكومة الأردنية جهوزية قواتها المسلحة للتعامل مع أي تهديد. بعد الهجمات الإيرانية جددت الخارجية الإماراتية تضامنها مع البحرين والكويت ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. الخبر الأخير، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف معسكرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية في شمال إربيل في العراق. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخواند. أهلا بكم وأهلا بضيف حلقة اليوم من لبنان الحلم ناشر لبنان فايلز والرئيس التنفيذي لشركة ستاتيستكس لبنان ربيع الهبر. عودنا أنه ما يكتفي بقراءة الأرقام إنما يقرأ من خلالها نبض الناس وما بين السطور وما وراءها. ضيف اليوم اسم ارتبط على مدى سنين بالأبحاث واستطلاعات الرأي وأسس وحدة من أبرز المؤسسات بهذا المجال ورافق أهم المحطات اللبنانية بعين الباحث وعرف بقراءته السياسية يلي بتحظى بمتابعة واسعة لأنها بتجمع بين عمق التحليل والقدرة على استشراف مسار الأحداث. حوار اليوم مع ربيع الهبر غير حواراته كل يوم لأني رح استضيفه وحاوره فقط كمواطن لبناني وكإنسان لنحكي عن رؤيته للبنان الحلم مع أطيب التحيات مني ومن المخرج توني خوري.

0: استاذ ربيع الهبر، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك.
0: اول شغله بدي اقول لك كيفك؟
1: كتير منيح.
0: مش باللوج؟
1: باللوج. مش باللوج لانه جاي لعندك على اساس بدي يكون عندك الساعه 3. مشيت الساعه 2 وربع من الحزميه، وصلت لعندك 3 ونص الا 5.
0: على القد.
1: ايه على القد يعني لعندك. اخذتني حوالي ساعه وعشر دقائق كانت.
0: شوفي اليوم انا كمان من اوتيليس لهون اخذت معي نص ساعه اليوم.
1: ما بعرف في شيء غريب يعني، كله هيدا ان شاء الله يكون خير وازدهار وحركه بصيفيه ورجعه مغتربين.
0: متفائل كتير اليوم ربيع الهبر.
1: دايما أنا متفائل.
0: عادة باللوج ما بتعني باللوج اليوم.
1: باللوج يعني احنا كتير منيح، بعدنا بالتوب توب باللوج، ولكن نحن يبدو انه بعدنا باللوج لأنه الآتي أعظم.
0: كمان. المحور الأول من حوارنا مع الإنسان يلي ورا هالمسيرة المهنية الحافلة بالنجاحات. أستاذ ربيع، كيف منحمي النجاح؟ كيف منحافظ عليه؟ كيف منزيده في رسات؟
1: بالمصداقية. المصداقية هي أهم شيء، أهم معيار من معايير النجاح. نعم. يكون واحد صادق مع نفسه ومع غيره، يكون عنده الحقيقة هي أساس وعنوان. يكون عنده الخبرة الكافية وما يعمل الشغل يلي ما بيعرف يعمله. يعني احنا عندنا للأسف بلبنان بتجيب طراش ليطرش لك البيت، بصير عندك شغل حدادة بقلك أوه أنا حداد، شوي بصير هو كونسابل، شوي بصير محامي كمان. تبقى يعني أكتر شيء أنا بضحكني أنه ببقى قاعد بسالون في سياسيين وغير سياسيين وناس ما قالن علاقة بالموضوع، بيبقوا عم يحكوا على الانتخابات، آخر شيء كلهم بيطلعوا معهم حق، أنا بطلع الغلطان أو بطلع أنا مش فهمان، كلهم بيفهموا. عرفتي؟ نفس الشيء بالتاريخ ونفس الشيء بالمات ونفس الشيء بالفلسفة ونفس الشيء
0: مشترك بلبنان بين لبنان.
1: يعني كل الناس حكم خود هيدا الدواء، بيجي حكيم بيصف لك دواء لك هيدا مش منيح، لا بدك تاخد هيدا، شو بدك فيه من هالحكيم بالخرفان؟ خي اذا كان خرفان بس دارس 12 سنة طب بيضل اشطر منك شوي.
0: اي نجاح بمسيرتك المهنية بتعتبره العلامة الفارقة؟
1: لكن ما في نجاح بمسيرتي المهنية بعتبره عملامة فارقة، بس كان أكتر شيء بفتخر فيه إنه كل عمري بصيب الانتخابات على فرق 10 أو 20 صوت. هيدا بعتبره العلامة الفارقة يلي بفتخر فيها، يلي ما خلتني بأي مرحلة من المراحل إلا ما أكون فخور بالإنجازات. وهيدا مرده للطريقة العلمية اللي ننتهجها والاحتماء بالمعايير العلمية أكتر من انتهاج المعايير العلمية. هيدا شيء أنا بفتخر فيه. المصداقية، بفتخر أنه يعني السمرة الشجرة المثمرة ترشق بالحجار، بس حدا يجي يهاجمني ويقول بعرف أنه
0: انه في ثمر، في ثمار
1: كثير، مثل الدواء ما عنده رياكشن، ما عنده تأثير، يلي ما بيعمل ردة فعل ما له تأثير بيكون. انا منشان هيك بعمل ردود فعل.
0: ما حدا دعمك؟ بس هيدي الاشياء اللي ما حدا
1: أبداً. أبداً. بالعكس، بالعكس كان في كتير عالم حاولوا يفشلوني بالمهنيا، بس ماشي الحال، لا ترشق بالحجارة إلا الشجرة المثمرة.
0: لو ربيع الهبر اليوم بيلتقي بربيع الهبر ببداية الطريق المهني
1: بال94،
0: شو كان بيقله؟ بيقله خليك بلبنان، هيدا لبنان يوما ما رح يصير بلد يعني يكرم أبنائه ويأمنهم الاستقرار والأمن والنجاح ببلدهم، أو كنت بتقله أنه لا شو بدك بالشغل، سافر وشوف مستقبلك بغير بلد؟
1: لكن لو بدي يضل مطرح ما كنت، ما كنت جيت لهون، كنت برات لبنان وجيت واشتغلت بلبنان. بقله لربيع الهبر كمل مثل ما عملت، بس ما كانت الطريق سهلة، ما كانت طريق معبدة.
0: اندمت شي نهار
1: مع كل حرب بقول شو جيت أنا أعمل هون، بس بالنتيجة لا، هيدا بقول حاطت شعار كبير أنا اسمه لبنان لنا.
0: حلو.
1: ما بدنا نعطي لبنان لحدا، لبنان مهما غلت التضحيات نحن بدنا نكون بلبنان، بدنا ندافع عن لبنان، بدنا نحافظ على لبنان. مش ضروري واحد يحمل بارودة ويلبس بدلة عسكر لحتى يدافع عن لبنان، كل واحد بيدافع من باب، من مكان عمله، من من مطرحه، من اختصاصه، من قناعاته. لبنان في عدة لبنانات، ولبنان لقلنا كلنا.
0: لبنان لقلنا كلنا، ونحن اليوم رح نحكي عن لبنان. رح نعمل جولة، نترك لبنان الواقع لنروح على لبنان الحلم، ونعمل جولة بلبنان وطن أحلامك، بس من بعد هالفاصل من عند المخرج.

0: أستاذ ربيع الهبر، مثل ما قلنا هلأ رح ندخل إلى لبنان وطن أحلامك. بحق لك بثلاثة باس السؤال يلي ما بتحب تجاوب عليه.
1: لا بجاوبت على كل شيء، ما بدي ولا باس.
0: داكور. ربيع الهبر، المواطن اللبناني من هو؟
1: هو مواطن لبناني بكل بساطة. رجل إنسان متواضع، يعني يحب أن يكون هناك لبنان مثل ما بيحلم فيك الإنسان. بيحب ما حدا يكب زبالة من السيارة، ما حدا يشفط بسيارته، ما حدا يروح يدفع رشوة، يلتزموا الكل بالقوانين، يكونوا الكل متسامحين مع بعضهم، يرفض التطرف.
0: حلوة هيدي.
1: أسوأ شيء عندنا بلبنان هو التطرف. يعني هلأ شو صاير بالبلد؟ تطرف أعمى، وأنا بكره التطرف. سقطت الأقنعة عن الكل قد ما تطرف، ووقفوا تطرف.
0: أنت بكل شيء ما بتحب التطرف، يعني بتحب الحلول هيك الوسط
1: أو... أنا دايما زلمة مني تصادمي. بحب يعني ما عندي عدو بحياتي، ما كان عندي خلاف مع حدا. يمكن عالم بيختلفوا معي بس ما بيختلف مع حدا.
0: برأيك أنه مفروض نحن بلبنان كنا ناخد هيدا النهج، ألا نتصادم مع أحد ونكون عم نمارس سياسة النقي بالنفس؟
1: ما فيك أنت، ما كان فينا ناخد هيدا النهج لأنه نحن ما تصادمنا مع حدا. أنا ضد من ضربك على خدك الأيسر ضربت له الأيمن. ما ضد هيدا المبدأ. أنا وقتها الغير تصادم معي واضطر اضطريت دافع عن نفسي، أنا بدي دافع عن نفسي. ما فيني بكل المطارح أقول إنه لبنان بدو ياخد كل، بدو يكونوا عندهم نهج إنه متسامحين مع الكل في أشياء بالقضايا الكبرى. لا
0: يعني أنت ما أنت ضد إنه الواحد هو يهجم، بس مع إنه يدافع عن نفسه.
1: أنا معش أرضك الكرامة الغنية. أنت سألتيني شو بدك مني، قلت لك أرضك الكرامة، بس كنت بفضل فيرسيون هيدا فيرسيون دو المحدث. كنت بفضل
0: أول
1: هالغنية لأستاذ أنطوان جبارة، هو كلماته ما بعرف مين ملحنها، لأنه بتعبر عن جد إنه صلابة من الجبل ومن جبال الشهامة ومن عنجر البطولة. نحن لبنان أسطورة، أسطورة، بس أسطورة بالكرامة والحرية وبالإنسان، وعند الكل بتنطبق على كل اللبناني.
0: هيدا المواطن اللبناني اللي هالقد عاشق للبنان وبيحب لبنان، هل عنده باسبور آخر غير الباسبور اللبناني؟
1: عندي باسبور آخر.
0: ليه؟
1: لأنه الحقيقة فرضت هيك، الحياة فرضت أن يكون عندي باسبور آخر. لأنه
0: ما كنت عايش بلبنان. ليه ما استعملته؟ بس تستعمله لتسافر.
1: استعمله لسافر، وكنت رافض بمرحلة ما، كنت رافض أنه هيدا الباسبور جدده. يعني بس وقت صار عندي أولاد وهيك، أنه أخذت قرار كمان أنه هالولاد خلي يكون عندهم باسبور بإيدهم، اضطريت سجلهم وجيب لهم باسبورات. والباسبور ما هو شيء، الانتماء هو الأهم. الانتماء هو الأهم.
0: أنت دايما واقع كتير وبتسمي الأشياء بأسمائها، وفي عالم ما بتحب،
1: ما بتحب
0: لأنه الناس دايما بتحب أنه تشوف صورة يلي هي بتحلم فيها، ما بتحب تشوف الواقع. هيدي المرحلة شو عنوانها؟
1: هيدي المرحلة عنوانها المرحلة المفصلية، مرحلة المصير إذا بدك.
0: بعدنا باللوج يعني؟
1: ما نحن باللوج، نحن بعدنا منيح، وضعنا ما انقطعت عنا للكهرباء ولا الماء. الكهرباء بتجي لثلاث ساعات أربع ساعات بالنهار، بس ما صار في عنا تأنين على الفيول، ما صار في عنا انقطاع للماء.
0: بس ما صار في عنا فواتير باهظة جدا.
1: ضل عندك خبز، ضل عندك أكل، ضل عندك كل شيء، كل الخدمات ضلت مستمرة. نحن بمرحلة المصير، إما يبقى لبنان أو يزول. نحن كل 100 سنة عنا لبنان، نحن قطعنا. هاي أول مرة بتقطع على هيدي الصيغة 100 سنة.
0: نعم.
1: نحن أول مرة بتقطع 100 سنة على لبنان، ونحن هلأ بمرحلة مصير. نحن إما يبقى لبنان أو يزول، وارد كتير يزول.
0: حسيسك شو بيقول؟
1: لا نحن سيبقى لبنان، ولكن يمكن أن يبقى متغير، يعني لا يبقى مثل ما هو.
0: لو عدنا إلى لبنان الكبير بال 1920 يلي مثل ما قلت أنه نحن قطعنا المئوية، كنت بتفضل يبقى هيك لبنان قبل لبنان الكبير؟
1: لا ما كنت بفضل لبنان الكبير، لحتى أكون كتير صريح. كنت بفضل لبنان مثل ما كان، جبل لبنان، لأنه أثبت التجربة أنه نعم. بالصيغة اللي نعمل فيها لبنان لبنان بخطر. عملنا 100,000 حرب, عملنا 25 اليوم حكيت عنها, أنشأوا المجلس العدلي حتى يضمنوا ما حدا بيقتل التاني. بال25 أنشأوا جنرال جورو, عملنا مشاكل ال 32, عملنا مشاكل ال 43, عملنا مشاكل 58, 67, عملنا مشاكل بال 73, بال 75 وجرت لل 90, وعملنا 2007 2008 عملنا عدة مشاكل, صار عندنا كتير مشاكل داخلية. نعم. فهذه الصيغة كنت بعمل لبنان الكبير لأنه لبنان الكبير يضم الجميع. في عالم ما كانوا مصدقين أنه هذا لبنان لقلهم, بعدين صدقوا صاروا لبنانية وبدوا يدافعوا عن لبنان أكتر ما غيرهم بدوا يدافع عن لبنان. إنما بعمله بغير صيغة, بصيغة تضمن الجميع وتعطي الحق للجميع.
0: طب أنا كنت مرة عم بعمل ريسيرش ولقيت أنه لبنان مثل ما أنت عم بتقول أنه سنة الكذا وسنة اللي عرفت أنه هالمشاكل كلها يلي مرقنا فيها, أنه نحن مثل ما كنا قبل 1900 بعدنا اليوم ونحن بال 2026.
1: بال 1900 ما كان في شيء, بس كان في شيء بال 1860 وكان في شيء ب 1941 وكان في شيء ب 1555.
0: بس حتى قبل ال 1920 يعني الناس كلها عندها انتماءات, ما في سقف واحد هو الولاء للوطن.
1: مش كله, ما حدا كان هون. ما حدا كان هون, ايش اخترعوا لبنان يلي كان موجود, يلي بالانجيل مذكور, يلي بالتورات مذكور, يلي ازلي ابدي سرمدي. ازلي يعني لا لا لا يزول, وسرمدة لما ما بنعرف امتين بدايته.
0: نعم.
1: ايه وسرمدة اللي هو على طول موجود. ايه اشو الكل قالوا لا بدنا نعمل دولة اسمها دولة لبنان الكبير.
0: نعم.
1: الكل مش الكل يلي هون, كل يلي برا عملوا دولة لبنان الكبير, ولكن ما حطوا قانون لدولة لبنان الكبير يضمن بقاء دولة لبنان الكبير.
0: نعم.
1: نحن سنة 75 صار في عنا حرب دموية هائلة. اجت نتيجة شو؟ نتيجة انه سوريا كان بدها تغير السلطة لتصير السلطة موالية لها وتبطل ضدها. صار كل هالشي ادى الى خراب لبنان, وادى الى يعني نشوء لبنان اخر. ولبنان الاخر اليوم نشأ على غير معيار الذي انشئ لبنان على اساسه سنة 1919 او 1920. ما بدي اعطي درس تاريخ يلي انا كتير بحبه, إنما بدي أقول إنه لبنان بده صيغة ترعى استمراريته ويعترف بكل أبنائه ويحافظ على حقوق أبنائه. منشان هيك هذه الصيغة فشلت, وأكيد نحن بس تخلص هلأ المشاكل أزمة الشرق الأوسط الحديثة رايحين على أزمة لبنان الداخلي.
0: نعم. نعم.
1: لحتى نوصل على لبنان مثل ما الكل حبينه.
0: لو أعطيت صلاحية اتخاذ قرار واحد أنت بتؤمن أنه بيغير واقع لبنان اليوم, شو بيكون هيدا القرار؟
1: أذهب إلى دولة المدنية في لبنان. ما بروح على الدولة الطائفية. ليش الشيعي ما بده يعمل رئيس جمهورية أو السني أو الدرزي؟ والله أنا بفضل مش دائما
0: ما بتقسم, يعني بتخلي البلد بلد واحد.
1: لا مش ما بقسم.
0: ايه
1: بعمل لبنان دولة مدنية, إنما بعمل لبنان لألي ولبنانه لألو ولبنانه مثل ما بيشوفوا لألو. يا بروح على نظام فيدرالي أو بروح على نظام لمركزي موسع, أو بروح بفتش على صيغة تضمن الجميع وتطمئن الجميع. اليوم لبنان كما هو لا يطمئن الجميع.
0: صحيح. وهل عدم الاطمئنان هل يعود إلى الحاكم بلبنان أو إلى المواطن؟ مين المسؤول؟
1: المسؤول المسؤول إنه ما بنعرف مين الحاكم بلبنان. مش الحاكم, ما بنعرف مين الحاكم. لو في عندي حاكم واحد كنت بقدر حاسبه, بس عندنا مش عارف مين الحاكم بلبنان.
0: طيب هالحاكم مش ضروري برأيك يكون عنده خلية عمل, يكون عنده ناس حواليه خبرين بكل شيء وأهم شيء بالمواطنة؟
1: ايه الحاكم, بس إذا بدي الحاكم. أعرف إذا الحاكم هو الحاكم, بدي أعرف إذا اتفاق الطائف خلى رئيس الجمهورية يكون حاكم أو رئيس الوزراء يكون. ضاعت الأمر. عرفتي سنة 76 كان في حرب وتحاصرت الدامور إذا بتذكري.
0: نعم.
1: يمكن ما بتذكرك انت صغيرة، ولكن تحاصرت الدامور سنة 76، وانا ما بذكر بس قريها بالكتاب. كان في قوة من الجيش، سرية من الجيش حطينا حتى تحمي قصر السعديات، لانه في رئيس جمهورية معهم مدفعية ومعهم في عندهم سلاح جو كمان.
0: نعم، نعم.
1: الميراج. ولم يعطى الامر لهالقوة انها ترد الهجوم، وسحقت الدامور وسحقت السعديات وسحقت الجي، ثلاث ضياع اساسية سقطت بايد الفلسطينية.
0: نعم.
1: وحلفاء
0: ومجازر شهدت هاي المناطق
1: طبعا. ولكن نعم. العبرة اللي بدي اقولها انه طلع الرئيس شمعون على قصر بعبدة لحتى يقول له نعطوه امر لجيش انه يضرب، ما كان في حدا يعطي امر. ضاعت الامرة. ضاعت الامرة، ونحن اليوم ضايع الامرة.
0: ليه ما شفناك مثلا مستشار؟ هل أنت مستشار في هذا العهد مثلا للقصر الجمهوري؟
1: أما مش شغلتي يكون مستشار، ما شغلتي فيهم يسألوني بملفات.
0: شو المواصفات يعني اللي المفروض تتوفر بالمستشار ليكون مستشار؟ أعطيني شي حدا، أعطيني شي اسم مثالي فيه لأعرف.
1: لو طلب مني يكون مستشار وطلب مني أعمل وزير مرة وما قبلت، ولو طلب مني وعرض على فريقين ضد بعضهم أني أعمل نائب على لوائحهم من 2018 وما قبلت. ومواصفات بده يكون شاطر، بده يكون شاطر بملف ومستشار. ما فيكون مستشار كوني يعني على كل شيء، بيكون مستشار بملف. وانا مش بمطرح اني اعمل هيدا الشيء، لانه انا مش هيدا طموحي، ولا عندي انا شركتي فيها كتير موظفين، عندي عشرات الموظفين. ما بقدر
0: يعني
1: أنا
0: ما رح
1: أنا
0: نشوفك
1: بشغلي أنا ما بدي.
0: ما رح نشوفك بمنصب سياسي.
1: ما لا هلأ لا بعدين هلأ. ما بعرف ما بعرف بعد 5 سنين بعد 10 سنين بعد، مش لأنه هلأ الجو ما بيناسبني، لأنه أنا هلأ ما بدي، بعدني بغير مطرح.
0: خلينا نحكي نرجع عن لبنان الحلم، هالبلد هيدا الحلم ليتحقق، هل لازم الأمن يكون أمن الحدود أو أمن المواطن برزقه وكرامته ومستقبله؟
1: لألك أمن الدولة بده يكون. شو الدولة؟ شو الدولة؟ الدولة إذا بدنا نعرف الدولة هي أرض وشعب وكيان.
0: نعم.
1: الأرض هي الأرض على الحدود والأرض بالداخل. والشعب هو من العريضة للنهر الكبير وصولا حتى المصنع ومجد العنجر وأي نقطة بلبنان ووادي خالد. والكيان هو السلطة والمال، السلطة الأمنية والقضائية والمال. السلطة القضائية يعني بتجمع كل شيء، والمال. نحن وقتا بنحكي عن الأمن وين بده يكون، بده يكون أمن للدولة كلها بالداخل وبالخارج. منشان هيك عم قلك الدولة، لأنه الدولة تعني أرض وشعب وكيان.
0: ما في شك أنه لبنان الواقع بيتميز بموقعه الجغرافي.
1: نعم.
0: وبيعاني بالوقت نفسه من هيدا الموقع. لو قدر إلك يكون عندك قدرات خارقة وتنقل لبنان إلى بقعة أخرى في العالم، إلى أين تأخذ هذا البلد؟
1: هذا البلد ما بيتاخذ على مطرح، لأنه لبنان مرتبط بالأرز.
0: إيه؟ لا بناخده هو أرزيته،
1: أرز الرب، أرز الرب هون خلقه ما بيتغيره ما بيروحه. نحن ليش طربت أرضك الكرامة؟ لأنه بتقلك الغنية وجهك على المتوسط، على الحضارة الجاية من عيون البحار. الحضارة منين جاية؟ جاية من كل هذا العالم اللي راح عليها الفينيقية، أجدادنا الفينيقيين، وجابوا الحضارة من الخارج. ما بيكون لبنان إذا ما كان بهذه البقعة.
0: طب ليش أوقات يتم توصيف الفينيقيين مثل كأنه يعني
1: تجار؟ تجار وين
0: تجار بالمعنى اللي مش منيح.
1: ما في تجار بالمعنى، تاجر تاجر ما بحياته كان منيح. يبغي الربح.
0: طيب لبنان الحلم،
1: نفتخر انه كانوا الفينيقيين تجار، وياريت فينا نعيد نفسنا على يعني نجاح الفينيقيين وازدهار لبنان اثناء بفترة الفينيقيين. والفينيقيين هن عملوا الحرف، واللي مش عاجبه يدق راسه بالحيط.
0: هل سيكون لبنان الحلم 10452 كيلومتر مربع، وكل الاشياء بتقول الستاتستكس وغير شيء انه صار 6% موجود عليهم جيش اسرائيلي؟
1: يعني قديه لانه اخر شيء الجيش الاسرائيلي هو جيش غريب جاء قاعد هون وبده يجي نهار ويفل. ما في ضال هون، ما في مستحيل.
0: تعتبر انه قريب هيدا النهار،
1: قريب او بعيد شو ما كان ما بعرف اقول، ولكن مش خيار، مش ارض ارض لا ابن كفر تبنيت، ولا ابن مرج عيون، ولا ابن دبل، ولا ابن سور، ولا ابن النبطية وبنت جبال. ما الغريب جيش الغريب بفل. حاول السوري يفوت على الأشرفية، وحاول يفوت على سن الفيل، واخر شيء فل، كبينا جرة وراه بسنة 2005 مزبوط. والجيش الإسرائيلي بال2000 فل، كبينا جرتين وراه، واليوم بفل الجيش الإسرائيلي مثل ما فل قبل. ونحن لبنان عنا الجيش اللبناني بنفتخر فيه، واللي مش عاجبه يدق راسه بالحيط.
0: شوف انت قديشك متفائل، يعني انا معود عليك تتابعك.
1: مش متفائل انا واقعي، بعرف الحقيقه شو رح بيصير. نحن وطن لا اللبنانيه، ما حدا في ضل لو بده يقعد 100 سنه اخر شيء رح بفل. مش ارضه هاي
0: بلبنان الحلم. لو انت صاحب القرار، هل ستعتمد الدستور نفسه؟
1: لا، بدي غير.
0: شو بتغير فيه لهذا الدستور؟
1: كله بدي غيره. ما بقدر انا احتكم
0: لدستور. شو اسوأ شيء بهيدا الدستور؟
1: كذاب. هذا الدستور نحن نخضع للقانون، ولا يمكن لمواطن ان يتذرع بجهله للقانون باي مرحله من المراحل، خاصه اذا الدستور. الدستور شو يعني؟ الدستور يعني اسمى القوانين. ما في قانون بالبلد يتعارض مع الدستور، هو اعلى انود بيشوف كل القوانين من بعده. وفي شيء اسمه لجنه دستوريه القوانين، بيدرسوا اذا انود مش دستور يتعارض مع مبادئ الدستور يسقط القانون. شو بغير؟ مع احترامي للدستور بغيره كله للدستور، بحكي بسمي الاشياء باسماء، حتى ادرج في الدستور مين بده يكون رئيس جمهورية. بده يكون ماروني بقولة حيش يكون نحن قانوننا كذابة، بنعمل مساء وطني وبنعمل دستور. خيي ما بدي مساء وطني، بحطها بالدستور. بغير الدستور كله سوا بما يتناسب مع الواقع اللبناني، بلغي الطائفية والمذهبية، بلغي التكازب. لبنان وجه عربي، لبنان عربي، لبنان زو وجه عربي، لا لبنان. شو قال في بالدستور؟ انه لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين. بخ في شيء وطن بيكون مش نهائي لجميع ابنائه؟ وبشيل الكذب منه. في عنا حملة كذب بقلب الدستور ما بتنتهي، بتفرجيك ان احنا شعب مش صادق مع نفسه، مش مش مش متصالح مع نفسه. بعمل مصالحة، ببلش بالدستور بعمل المصالحة.
0: جميل، جميل جدا. بسبعة ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني من تصميم النائب أوري فيليب فرعون. بلبنان الحلم ستعتمد العلم نفسه، او عندك موديل علم، عندك شي علم من هالأعلام الكتيرة بالعالم تحلم انه لا هيدا يكون علم لبنان؟
1: هيدا العلم اللبناني علم الكرامة، ما فيني إلا ما أعتمده، نفتخر فيه.
0: تحبه؟
1: مين ما صممه يصممه، علم بلادي هيدا، بحترمه. غير بحبه أو بكرهه غير موضوع، هيدا علم لبنان، وعلم لبنان هو فوق راسنا كلنا، والعلم اللبناني فوق وكل الأعلام بتضل تحت.
0: مش لازم كمان يكون في قانون يمنع رفع الأعلام الأخرى مع العالم
1: اللي خلص يرفعوا اللبنانية؟ ولا بفرنسا مش عارفين انه في فوتبول وفرنسا عم تلعب؟ نحن ناس معودين، نحن عن جد تجار. بالمعنى الحقيقي للتجارة، ومعليش هيك لبنان منفتح، ولكن يبقى العلم اللبناني أعلى من كل الأعلام، وكل الأعلام بتضل تحته.
0: لما نحكي عن العلم اللبناني تغري أوتوماتيكمان بيخطر عبالنا النشيد الوطني اللبناني.
1: كلنا للوطن.
0: نعم، هيدا النشيد يلي كمان اعتمد بال1927 يعني رح يصيره 100 سنة بعد سنة. شو رأيك فيه؟
1: مش عاطل.
0: بده أبديت أو لا مثل ما هو منيح وبيضل هو
1: زي؟ بلاكي هو سامبول، هو رمز. مش أكتر من رمز إن شاء الله. بيقولوا فيه بدنا نقشر بطاطا،
0: بس تعرفه حافظه
1: كيف لكان
0: كله
1: حافظ أنشيد كل الأحزاب وكل كل كل كل الـ شو اسمه أنشيد يعني الحزب، النشيد الرسمي للأحزاب حافظه وبعرفه. كيف النشيد الوطني اللبناني أكيد حافظه.
0: بالباسكتبول
1: بكل اللي بثلاث مقاطع حافظه.
0: بالباسكتبول أي نشيد حافظ؟
1: ما بهتم بالرياضة يعني، هيك بعرف انه في جيم فوتبول هلا ما بعرف اكتر.
0: ال 18 طايفة نتركهم هون بلبنان الواقع او بناخدهم معنا على لبنان الحلم؟
1: هيدا لبنان، لبنان هو 18 طايفة، ما فيني ما اخدهم، بس باخدهم بالتكوين، ما باخدهم بالقرار
0: بدون طائفية يعني.
1: ليش الطائفة السريانية مثلا أو الكلدانية إذا كان لبناني ما قاله حق يعمل وزير إلا إذا كانت حكومة من 30، وما قاله حق يعمل نائب رئيس مجلس نواب أو رئيس أو رئيس مجلس نواب أو رئيس جمهورية؟ أو ليش الطائفة العلوية ما قاله حق يصير رئيس وزراء؟ أو ليش الأرثوذكسي مثلي ما قاله حق يعمل قائد جيش أو رئيس جمهورية أو رئيس وزراء؟ ما بعرف، بياخد الاحترام والاعتراف بالمذهب والطائفة إلى الدولة اللبنانية،
0: في معلومات
1: وأترك الباقي بالسياسة للجميع.
0: في معلومات أكيد بتقول ليه بالأساس هيك صار التقسيم والتوزيع.
1: طبعا، لأنه وقت عملوا دولة لبنان الكبير كان في جهل وما عرفوا يعملوا فوركاست، ما كانوا علميين، وبعضهم في جهل وبعضهم ما يعرفوا يعملوا فوركاست، وما عرفوا انه بالنتيجة يعني تقسموا الجبنة الشباب. قسموا الجبنة.
0: اي مرحلة بلبنان انت ذكرت لي، ما بعرف كم تاريخ ذكرت لي تواريخ كانت تواريخ سيئة وكان فيها مشاكل وكان فيها خلافات، اي مرحلة بتعمل لها ديليت من تاريخ لبنان؟
1: 1860 و 1920 بعمل لهم ديليت، هن مرتبطين كتير ببعضهم يعني. بيفهم التاريخ الحديث تبع لبنان، اجت تسوية 1861 ودخول الدول الكبرى وانشاء المتصرفية بناء على خسارة المسيحيين لحرب الجبل وفوزهم بالسياسة، ربحهم بالسياسة، واجت تسوية 1920 وانشاء دولة لبنان الكبير بناء على ما جرى بسنة 1920 حتى تأتي حرب 58 وحرب 75 نتيجة لا يلي صار بال 1920
0: بوقتها،
1: حتى حرب 83 بالجبل 82-83 أتت انتقاما لما حصل بال 1861 مش 60.
0: طيب خلينا نعيد إحياء مرحلة هيدي ممكن تعتمدها أنت تكون الزمن
1: الجميل
0: المستمر للبنان الحلم
1: بين 23 آب و 14 أيلول ونقطة ما بدي كمل
0: ونقطة.
1: فهمت علي؟
0: فهمت عليك. بلبنان الحلم هل بتفرض، هلأ في عندي كم سؤال هيك بدنا نمشي تيك تيك تيك هيك على السريع، بلبنان الحلم هل بتفرض الزواج المدني أو بتتركه؟
1: ما بدي أفرضه، بسمح فيه.
0: تسمح فيه.
1: أنا سنة 2026 بأمريكا المثليين تجوزوا. أنا بلبنان مش عم خلي شيعي
0: بدي روح عغير بلد لحتى
1: سني يتجوز مارونية أو ماروني يتجوز درزي. شو هالحكي هاي؟
0: هل أنت مع أنه المرأة اللبنانية تعطي جنسيتها لأولادها وزوجها الأجنبي؟
1: رفض قاطع
0: ترفض لأعتبارات سياسية ودينية
1: لأي اعتبار، ولكن أرفض بشكل قاطع.
0: هل أنت مع إعطاء المغتربين حق الانتخاب كما المقيمين؟ أو
1: نعم.
0: بس بكفي ينتخبوا ستة هن زيادة؟
1: لا، الاثنين منيح، ولكن انتخاب الستة يعني على ما يجري على يعني سيميلر مشابه لما يجري بفرنسا أمر جيد.
0: مع المثائل والمحاسبة؟
1: أي مثائل ومحاسبة؟
0: المثائل والمحاسبة
1: بأي موضوع؟
0: بالمطلق بكل شيء.
1: بأيد بشدة، ومش مش مع حيالها محاسبة، مع محاسبة كبيرة، وأنا برفض قانون يعني إلغاء قانون الإعدام.
0: ترفض؟
1: طبعا.
0: نعم.
1: ببلد مثل لبنان.
0: ليه؟
1: لأنه في عالم اعتدوا على الجيش اللبناني وقتلوا ضباط وعسكريين، ما بدهم يعدمون، هم مش بدهم تعدين، بدهم تشقيف.
0: وفي عالم انه عم يطلعوا براءة يعني.
1: براءة غير شيء، بس انه بهودي بدهم مش قاعدين، مش حيالله قاعدين.
0: مع خدمة العلم الإلزامية للصبايا وللشباب؟
1: أبداً، ضده.
0: ضده. لو أعطيت عصا سحرية، قبل كان في قدرات خارقة، هلأ في عنا باجات ماجيك، وقلت لك عمول هيك أبرا كدبرة وحقق لبنان بالمواصفات يلي أنت بتحلم فيها، شوفني هيك صورة للبنان.
1: بعمل بحول كل يلي اعتدوا على الجيش وكل يلي مش لبناني وقاعدين عنا لضفادع وبكبوا مبر.
0: جميل جميل جميل،
1: مش هيك؟

0: نحن وصلنا إلى آخر بارت.
1: كيف قطع الوقت
0: شايف آخر بارت بلبنان الحلم لليوم الخميس 9 تموز 2016.
1: نعم.
0: هلأ نحن رح نعمل جولة بأحلامك أنت الشخصية.
1: أوف.
0: أوكي. أهم حلم كان عند ربيع الطفل، هيدا جواب، بدي سؤال سريع وجواب سريع.
1: أهم حلم
0: كان عند ربيع الطفل
1: كون ضابط بجيش.
0: ما تحقق. أهم حلم اليوم عندك الرجل الناضج ربيع الهبر،
1: يرجع لبنان، يستعيد مجده لبنان، يرجع لبنان دولة قانون مش أكتر، بس مش أكتر.
0: على الصعيد المهني شو أهم حلم عندك؟
1: ما عندي حلم على الصعيد المهني، أنه يستمر مثل ما أنا وظل يكون عندي القدرة أنه ظل يكون يعني على درجة الأعلى من المصداقية والشفافية.
0: ربيع الهبر رجل married or single؟
1: married.
0: شو أهم حلم عند ربيع الأب؟ أب
1: لبنتين، بنت الكبيرة تخرجت من الجامعة ودرست data analytics big data analytics ودرست علوم سياسية، يعني مثل تقريبا درسي. والتاني
0: رح تشتغل معك؟
1: اشتغلت شوي معي وهلأ رح تشتغل بمنظمة اليونسكو. والصغيرة عم تعمل هندسة كمبيوتر.
0: شو أهم حلم لبناتك؟
1: يبقوا بلبنان، ما يفلوا، ما يضطروا يفلوا، ويكون عندهم مستقبل حلو هون.
0: شو أهم حلم عند ربيع الزوج؟
1: يستمر بي يعني بيكون أب للأسرة.
0: أهم حلم عند ربيع الابن، أهلك موجودين؟
1: الوالدة موجودة،
0: الله
1: يطول بعمرها،
0: الله يخليها،
1: ومرتبط فيها كتير أنا بعلاقة هيك نفسية إذا بدك. يتضل بصحتها الابن، يتضل أمه بصحته بصحتها، وتضل بفكرة، يعني الوالدة مش صغيرة بس الأهم شيء بفكرة وبقدرتها العلمية، يعني يعني مثلا بوسائل التواصل الاجتماعي، باليوتيوب، بالاطلاع السياسي،
0: ناشطة
1: جدا.
0: نعم
1: جدا، تضل هيك وبتصور بتضل يعني، وتكون مرجع، تضل مرجع لإلي، كل ما عندي شغلة روح اسألها وتقلي، ودائما يعني باخد بنصيحتها وبيطلع عندها حق وبخبرتها، يعني بتضوي الطريق، عرفتي كيف؟
0: الله يخلي لك.
1: مرسي، تسلم.
0: أهم حلم على صعيد المال؟
1: ما عندي حياته المال عنها لشي، ضل معوز حدا.
0: مصرياتك بأزمة المصارف؟
1: لا ما كان معي مصاري،
0: ما كان معك. أريح ما هيك؟ أريح. أهم حلم لمرحلة الروتريت بعد بكير، بس أنه دايما الإنسان عنده رؤية للمستقبل.
1: لكن دايما بفكر أنه بالروتريت بدي أرجع الجامعة بركي أدرس تليكوم أو مثلا أكتب كتاب أو شيء، يعني بالروتريت اتجاهي علمي أكتر،
0: شيء انتليكتويل. طيب دايما بس تحقق حلم، هل دغري بيخلق عندك حلم جديد أو بتاخد هيك بريك لترجع تحلم؟
1: لكن أنا غير ما كنت من 10 سنين، كان عندي كتير أيامات طموحات وأحلام ومدري شو. اليوم صرت متواضع أكتر بالأحلام، ولكن أنه to live in peace. أكتر صرت بدي أعيش بسلام بيني وبين الناس، بيني وبين حالي. أهم شيء السلام الداخلي قبل ما يكون السلام الخارجي.
0: اليوم أنت عندك السلام الداخلي؟
1: أنا متصالح مع حالي ومع كل الناس أكيد.
0: حلو كتير. طيب إذا بدي أطلب منك آخر كلمة بتحب تقولها بنهاية هاللقاء؟
1: ريتا خواند، يعني أسئلتك حلوة كتير، قليل أنا ما بعمل انترفيوز على مستوى الشخصي. آخر كلمة بحب أقولها أنه عريتيني من المحيط، وعريتيني من السياسة ومن هم السياسة، ولحتى تجيبيني على لبنان وعلى أنا على ربيع هابر. كانت حلقة رائعة. بقول أنه خليكي هيك، نحن بحاجة ل يعني أشياء تحاكي الواقع، تحاكي تطلعات الناس، وأنا صرت

0: مش بطلت من الجيل الصغير، صرت من الجيل اللي قطع بالتجربة وبيعرف الوطن وبيعرف المواطن.
1: لا. لا.
0: لأنه المواطن الوطن هو مجموعة مواطنين. فبتمنى آخر كلمة بحب أقولها، بتمنى السلام للبنان، لأنه أنا خايف على لبنان. يمكن بقليل المطارح اللي كنت خايف، هلأ صرت خايف كتير على لبنان. بتمنى السلام للمؤسسات بلبنان يلي عندها موظفين وعندها عاملين وعندها مستخدمين، الاستمرارية، وأنه نقطع هالمرحلة الصعبة على المنطقة بأقل خسائر ممكنة. ويظهر لبنان مثل طير الفينيق دائما، كيف بيظهر؟ بيظهر من النار ومن الحريق ومن الخطر،
1: ينبعث إلى الحياة،
0: ينبعث إلى الحياة. أنه يستمر لبنان وتستمر أنت وتستمر الإذاعة، تستمر كل المؤسسات بلبنان،
1: لا يستمر
0: لبنان، لأنه بدونهم ما بيستمر لبنان. ألف شكر لأليك وللمخرج ولكل اللي سمعونا وتحملوني هالفترة.
1: وأنا بدي أول شيء أشكرك على اللي قلت لي شخصيا، نفس تمنياتي للبنان. وأنا حابي أقول لك شيء قبل ما تطلع من هالستوديو. أنا اليوم كنت حابي ما أسأل، حابي بس أتسمع هالقد الحديث شيق وهالقد مفيد وهالقد عميق. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا ريتا خواند على الاستضافة، شكرا صوت كل لبنان على الاستضافة. بدي حيي كل اللي تحملنا هالوقت والله يخلي لبنان.
1: شكرا لكل يلي سمعونا، ومثل ما قال استاذ ربيع، لكل يلي تحملونا. ان شاء الله نكون هيك كنا خفاف على قلبكم. كمان شكرا المخرج توني خوري. من صوت كل لبنان كنتوا بلبنان الحلم مع ريتا الخواند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، درة 300 جرام بنص دولار.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. أمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع بداية بروز مفاعيل صيغة الإطار والانسحابات الإسرائيلية على الأرض ارتفاع مؤشرات الأمان لتشهد الساحة اللبنانية جذباً للسياحة والاستثمارات. كلام الرئيس عون جاء أمام وفدين من رابطة مخاطير كسروان الفتوح ونقابة المؤسسات السياحية البحرية. ومن قصر بعبدة أعلن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس الجمهورية أننا نثق بحكمة الرئيس عون ونثق بقيادته قبيل زيارته إلى واشنطن لتحقيق حقوق لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق إعادة الأعمار. الأوضاع في لبنان والمنطقة حضرت في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان والسفراء بريطانيا أستراليا وسويسرا بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوول، كما تناول البحث إعادة الأعمار والإصلاحات المالية والاقتصادية. الرئيس بري أكد أمام السفراء توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة الحكومة القانون بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد. وشدد الرئيس بري على أن المجلس بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية، وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار. وفي السرايا الحكومية لا تزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوزيت الحج. نعم جوزيت،
3: يعطيك العافية بوجي. تتواصل جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام على جدول العمل 17 بندا. أريد الإشارة بوجي إلى أهمية هذه الجلسة التي تتضامن مع التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة عقب الضربات الإيرانية والأمريكية المتبادلة، وبطبيعة الحال كيفية تأثير هذا الوضع الأمني على لبنان. توازياً من المتوقع أن تبدأ تنفيذ خطة المناطق التجريبية، وبالتالي سيبحث هذا الموضوع بطبيعة الحال في الجلسة، إضافة إلى آخر المعطيات التي سيطرحها رئيس الحكومة نواف سلام على طاولة الجلسة عقب لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى. على المقلب الآخر، يبحث المجلس في طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب الإجازة لهما بشراء البيوت الجاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر. كما سيبحث أيضا في طلب وزارة الأشغال الموافقة على منح ترخيص نقل جوي منتظم في مطار الشهيد رنيم عوض في الإليحات، إضافة إلى مناقشة عرض وزارة الداخلية موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس، إضافة إلى بنود عادية وشؤون وظيفية. قبيل الجلسة أمل وزير الداخلية أحمد الحجار عدم العودة إلى الحرب وعدم تأثر لبنان في الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، إذ أن لبنان لم يتعافى بعد من أثار الحروب السابقة، مشيرا إلى أن ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس الذي سيطرح اليوم هو استكمالا لملفات سابقة. وزير التنمية الإدارية فادي مكي لفت إلى أنه لمس لدى زيارته النبطية حجم الدمار مؤكدا أن الجميع يريد الدولة والسلام والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وزير الأشغال فايز رسمي أوضح من جهته أن خطة شراء بيوت لمن تهدمت بيوتهم جاهزة بانتظار هدوء الوضع الأمني للقدرة على المباشرة في التنفيذ. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية بانتظار تلاوة المقررات من قبل وزير الإعلام. العودة لك بوزي.
2: شكرا جوزات لموافاتنا بكل جديد إخباري. أعلنت وزارة العمل عودة استقبال معاملات المواطنين في مقرها الرئيسي في المشرفي في الشياح اعتبارا من 20 من الشهر الجاري. في أخبارنا الدولية والإقليمية، ومع تصاعد حدة التوتر بين إيران وأمريكا عقب ليلتين من القصف الأمريكي ضد الأراضي الإيرانية، أفادت وكالة رويترز عن توقف شبه تام لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع تصاعد مخاطر الشحن. نقلت نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية القول إن الهجمات خلال اليومين الماضيين طاولت أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا، واستهدفت بنى تحتية على طوال الساحل قرب مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية قالت ضرباتنا على إيران تهدف لتقويض قدراتها على تهديد الملاحة. في المقابل قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن قواتنا المسلحة ستعاقب قتلة المرشد الراحل علي خامنئي عاجلا أم آجلا. أفادت وكالة سانا نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية بتفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش وتوقيف قيادي بارز وعناصر متورطين بجرائم اغتيال وسلب وتمويل. في خبرنا الأخير، تتواصل في العراق الحملات ضد الفساد، وقد صوت البرلمان العراقي اليوم على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان،
1: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنتوان أو 719-9999.

0: من فريق العمل، تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من حكي يوصل تبث على الموجة 93.3. بلغت السلطة صيغة الإطار بشق الأنفاس في محاولة لحماية ما تبقى ومن تبقى، لكن في موازاة هذا المسار هناك محاولات لشق الاتفاق وتقويضه. فهل الزمن زمن 17 أيار أم تغير؟ وهل دونالد ترامب هو رونالد ريغان آخر؟ وهل إيران اليوم هي سوريا الأمس؟ أسئلة معقدة من وحي الوضع اللبناني المعقد نطرحها على ضيفنا النائب الكتائبي الياس حنكش، الذي يواكب الملفات الوطنية بجرأة ويتمسك بخياراته السياسية بثبات. أهلا وسهلا
1: فيك. أهلا فيك، مرسي.
0: طبعا رح نبدأ انطلاقا من أجواء المنطقة، أجواء الإقليم. برأيك هل نحن رايحين إلى انفجار انطلاقا من هذا التصعيد المتجدد؟
1: برأيي ما بعرف كيف بده يتعايش الدول الخليج والعالم كله وأمريكا مع نظام صار معروف طريقة تعاطيه بكل المفاوضات اللي قطعنا عليها من 15 سنة لليوم. هيدا النظام ما بيقدر يكمل، ويمكن يبقى ما عم نقول لا، لأن بحسب المصالح كل دول بتشتغل على مصالح، ولازم نكون واقعيين. نحن كلبنانيين يلي تحروقوا صبيعنا على مدى 40 سنة نعرف انه كل بلد بيشتغل بحسب مصلحته، وحين الوقت انه نحن نشتغل بحسب مصلحتنا. واليوم مصلحتنا بتقتضي انه نمضي قدما باتفاق الإطار. بس الأكيد التصعيد اللي صار مبارح بالضرب على إيران بتنظر بأنه المرحلة القادمة، وكلهم كانوا عم يحكوا،
0: هل برأيك يعني الصفحة طويلة مدح، وكأنه عم بيحكي الرئيس الأمريكي أنه خلص، أنه تعبت من الإيرانيين، وصفهم بالمجانين، وصفهم بالمجرمين يعني، وقال أنه خلص هيدي قصة التفاهم معهم انتهى.
1: لك تأخر بعتقد تا فهم كيف هن بيتعاطوا، وقد ما عم بقلك هيك بقلك انه يمكن كمان بكرة يغير رأيه. يعني ما في شيء ثابت مع الرئيس ترامب بهذا الموضوع. شفنا تصريح متناقضة بذات نهار، شفنا مواقف متناقضة، شفنا كلام عن انتهاء الحرب بأول الحرب، وشفنا كلام عن إسقاط النظام يعني نحكى كتير قصص. أنا برأيي بدنا ننطر النتيجة، ما لازم نتحرك نحن إلا بالواقع، بس الأهم أن نكون عم نتصرف بحسب مصلحتنا.
0: شو الانعكاس يعني اللي عم يحصل؟
1: برأيي تصعيد حزب الله مبارح الخطاب طبعا نعيم قاسم كان،
0: بس
1: كان
0: ما يعني هي تصعيد، بس التصعيد دائم بالنسبة إلى المفاوضات غير المباشرة، كل هالكلام هيدا.
1: إيه بس الكلام أنه ما رح يقطع ولا بند، أنه هلأ صار بيرضى نعيم قاسم وكل أعوانه أنه بيرضوا بمفاوضات غير مباشرة. طلعت المشكلة هلأ بس إذا مباشر أو غير مباشر. مبارح بيقول لك أنه إيه كان لازم تعملوا مثل ما عمل الرئيس بري بالمفاوضات غير مباشرة. بدي أذكر أنه ب17 أيار كان كريش معنا، وكان عندك يمكن ألاف الكيلومترات بالحدود البحرية معنا، غير أنه 17 أيار كان عنده شروط بعدها مناسبة أكثر. صحيح. ولكن أركان بوقتها إسقاط أو اللي بجحوا بإسقاط هذا النظام روحوا على اللبنانيين 43 سنة، وبالتالي
0: من الأركان الرئيس نبيه بذي طبعا، بس كمان النائب ولي جملة، كمان السابق ولي جملة،
1: مزبوط.
0: ما وقفوا، كيف عم تقراها؟
1: يعني أنا يعني هيك بتأسف أنه يكون دايما الخوف هو، لأن هذا الحجة أنه يا خي بخاف على طايفته وبده يحمي حاله،
0: حماية الطائف.
1: ولا صراحة لو نحن بدنا نفكر هيك كان الفلسطيني قاعد هون محلي ومحلك، ولو بدنا نفكر هيك كان بشار الأسد بعده موجود هون. يعني لا، لو الشعوب بتفكر هيك بعتقد ما في مجال
0: لتكسر موقفه انهزامي بشكل أو بآخر.
1: أنه وغير واضح يعني صراحة، وكلام دايما من فلسف الأمور، ودايما بالوقت يلي صار فيه أبيض أو أسود، ما بقى فيه رمادي. هلأ نحن بمرحلة عليه حاسمة، يا بدنا نمضي اتفاقية سلام ونخطي قدما باتجاه الاستقرار، يا أما 60 سنة علينا ما بنعرف نحكم نحن هذا البلد، خلينا نعمل مصلحتنا ونمشي. وبفهم كل المشاعر اليوم، مشاعر يمكن عدد كبير من طائفة الشيعية ممحية بلداتهم، نقتل أعضاء بعيالهم، ناس أكيد بفهم هذا الموضوع، ولكن كمان نطلع خي شو عملنا السلاح، شو عملت هذه المقاومة وسلاح حزب الله والأجندة الإيرانية اللي نفذها هون حسن نصر الله وهلأ نعيم قاسم. وصلنا لمحال نحن بطل معنا شيء. بالتالي موازين القوى ما بتسمح كانت اصلا لنكون نحن على طاولة مفاوضات عم بتفاوض، لان نحن بس تروح على انهزام بهالحجم هيدا بتكون انت ما عندك شيء تقوله. كتر الف خيرون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انه قدروا، والوفد المفاوض يعني السفير كرم والسفير حمادي، كيف قدروا حصلوا الشروط بالطريقة اللي حصلوها وطلعوا بهذا
0: الاتفاق. بمقدمتك البعض بيقول انه كانوا انهزاميين وكانوا استسلاميين، وبالتالي خضعوا للوصاية الامريكية وللاملاءات الامريكية.
1: عظيمين هن بهالموضوع على اساس انه الاملاءات الايرانية يعني شيء كتير مهم، يعني اللي عملتها ايران بلبنان واللي عمله حزب الله في كتير من الكرامة والشرف والعز ورفعنا راسنا. يعني ليش
0: المقاومة على الاقل بيقولوا على الاقل
1: شو النتيجة؟
0: على الاقل عندنا شرف المقاومة. هيك
1: شرف ما فيك انا انت تضلك تقول لي عندك شرف المقاومه بعد 30 سنه. نحن الاهداف اللي حطوها هن ما حققوا شيء منها، لا بل انعكست علينا. مش هن بدهم يروحوا يصلوا بالقدس وبدهم يفوتوا على الجليل وبدهم يمحوا اسرائيل عن الوجود، صارت اسرائيل رح تصير بصيدة. عن شو عم يحكوا؟ بس يعني كمان خليه يوقفوا قياده حزب الله، نواب وزراء وامين عام، يوقفوا يبيعوا اوهام لناسهم رأفة بكل التضحيات اللي انعملت.
0: عم بيبيعوا اوهام اليوم
1: طبعا رأيك. طبعا مش من هلا، من 40 سنه بيبيعوا اوهام انه هن انه اسرائيل.
0: بس ما كانت ضابطه هالاوهام قبل؟
1: لا ما كان في مواجهه. بس صارت المواجهات كشفت كل الامور، بينت انه يعني اخر النهار انت في نحن ناس هلا بال 2026 بتطلع على البي اند ال تبعك، شو البوتوم لاين تبعك، ربحين او خسران، كيف تربح وبتخسر؟ معقول تكون خسران انت 8 مليون دولار بتقول خيك كتر خير الله بدق على الخشب بتقول ربحانين؟ خيفي واقع. اخر شيء بيجي الموظف بيقول لك اعطيني معاش، بتقول له لا ما معي مقفلس. زيت الشيء هون بيقول لك خيي بدي ارجع على بيتي، بتقول له لا ما فينا، اسرائيل هلا موجوده صارت مستحله ما بعرف 15 كيلو، ما بعرف قد ايه صارت فايته بال، بس انه رح توصل لهون. يعني شو عم يحكوا؟ اي ربح؟ يعني بده يكونوا منطقيين. طيب والناس بدها تكون منطقيه كمان.
0: كان عندكم جولة على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة، وبين هالتأييد الكتائبي الكبير لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة. كيف شفتوا الأجواء عندهم؟ أنه مستمرين بالمسار يلي أذروا حتى النهاية؟
1: أول شيء هن محصنين بالشعبية اللي عندهم إياها، وبأنه أغلبية الناس اللبنانيين اليوم المواطنين اللبنانيين بدهم يخلصوا من هالمغامرة اللي وقعنا فيها حزب الله بثلاث حروب بظرف ما بعرف كم سنة، ساعة مساندة سوريا، ساعة مساندة غزة السنوار، وساعة مساندة الخامنئي. نحن شعب بده يعيش باستقرار وبده يخطط لبكرة وبده يستفيد من كل الترتيبات اللي عم تصير بهيدي المنطقة، وبالتالي حلنا انه نستفيد من الطاقات البشرية اللي عنا اياها، حلنا نستفيد من بلد عمره 6000 سنة حضارة وعنده يمكن احسن طبيعة بالمنطقة وموقعه احسن موقع، نستفيد من كل هالمقومات نعمل من بلدنا بلد نقدر نعيش فيه بكرامة ونخطط ومش انه يضطروا اولادنا يهاجروا تيحققوا احلامهم ومشاريعهم، بالعكس نعملهم هون. هيدي الفرصة اللي عنا اياها مع نواف سليم ومع جوزيف عون انه يكملوا بالثبات اللي هن ثابتين فيه وبالجرأة اللي عم
0: يبينوا ثابتين حتى
1: سابتين ومصرين ومكملين. وأنا برأيي بس شفناهم صراحة طمنا أكتر أنه رح نكمل بهذا المسار ورح نوصل لاتفاقية سلام تخرج لبنان من
0: اتفاقية من سلام
1: طبعا. ليش
0: أنا بس ترتيبات أمنية؟
1: لا منا ترتيبات أمنية، وأنا برأيي هي هذا الهدف الأساسي. الهدف الأساسي أنه توصل لاستقرار دائم. ترتيب الأمني بيقدر يتخربط أي ساعة مكان، بس بك توصل لشي بيشبه يلي وصلت له مصر أو اللي وصلت له الأردن أو اللي وصلت له الإمارات راحت بعد أبعد. أنت أكيد في توافق داخلي بدك تفكر فيه وبدك تشتغله، وفي سقف جامعة الدول العربية، ولكن إيه نحن بدنا نكون جريئين إنه نقول لا بدنا نخطي خطوة تجاه الاستقرار الدائم والسلام الدائم. هلأ بتطبع ما بتطبع موضوع تاني.
0: جمعة تجاه في اجتماع روما أو مفاوضات روما، وبعد جمعة كمان في مفاوضات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الحكومة الأمريكية. برأيك هذا بده يعجل ويزخم المسار اللبناني مقابل هذا التراجع بمسار إسلام أباد؟
1: هي أكيد. وحسنا فعل الرئيس جوزيف عون بأنه استقل عن السيطرة الإيرانية واستقل عن المسار.
0: فينا نستقل مظبوط؟
1: استقل لنا برضا حزب الله أو مش برضا. حزب الله عميل للنظام الإيراني نقطع السطر، هو بيشتغل حسب الأجندة. عميل يلي بيشتغل لجهة خارجية بكون عميل، ما في ميت تفسير. والاتهامات اللي بيتهمونا إياهن لقلنا مردودة لأصحابها، لأنه هني مش بلساننا، هن بيقولوا مصرياتنا ودعمنا وسلاحنا ومالنا وتدريباتنا بتجي من من من إيران. بالتالي وإصرار أمين عام حزب الله نعيم قاسم على موضوع أنه لا نحن هذا المسار مش معترفين فيه، نحن بس معترفين بالمسار التفاوضي بين إيران وأمريكا، لو مكملين هيك كانت رجعت تخربطت، كنا رجعنا فتنا بعد بالحرب اللي هن عبالهم يرجعوا يفوتونا إياهم، لأنه ما عندهم هن حسابات، هن شو بيقلوا المعلم بيعمل إيدون أردون آخر شيء. بقى اليوم عنا نحن يعني هالحكمة اللي تعاطى فيها الرئيس عون بإخراج لبنان من جيبة إيران بهالوراق اللي كانت رايحة إيران تفاوض عليهم، بخلينا نزخم هذا المسار بروما من وراء زيارة الرئيس عون على أمريكا. وزيارة الرئيس عون على أمريكا منه تفصيل مع حدا مثل الرئيس ترامب بقاعد كل زعماء أوروبا قدامه وهو بيقعد وراء المكتب،
0: صحيح،
1: أو هو قاطع بالاجتماع اللي انعمل من أسبوعين بأوروبا بيقول I'm the boss، هالكاركتر اللي الطاغي على كل هالاجتماعات تيعطي اعتبار أول مرة لاجتماع 20 دقيقة أخر إعلان للشعب الأمريكي تيجيب السفير الأمريكي بلبنان والسفيرة حمادة ويقعد يعطي 20 دقيقة عم يحكي عن لبنان ببلد هالقد صغير، ما كتير عنده خلينا نقول قيمة اقتصادية كبيرة لمصالح أمريكا وللمصالح المجتمع الدولي، لا بين انه في
0: تركيز اهتمام جدي،
1: وهذا الاهتمام منه مفتوح فوريفر، منه مفتوح الى ابد الابدين، مش هيك؟ لازم نعرف نستفيد منه، وحسنا فعل الرئيس عون انه عرف استفيد منه واخرج لبنان من جيبة الايراني، واليوم رايحين بمسار مستقل، وراح يكون في قمه بين الرئيس عون والرئيس ترامب يلي راح تزخم كل هيدا المسار اللي رايحين.
0: طيب بعد سؤال قبل ما نبلش بتوافق او ما بتوافق، السؤال يتعلق بزياره وزير الخارجيه السوريه الى اسعد الشيباني الى لبنان وإلى طرابلس وإلى القيادات اللبنانية ومنهم رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجبيل. البعض انتقد هذا الأمر أنه هذا تدخل كمان بالشؤون اللبنانية. قبل هيك كانوا المسؤولين السوريين يزوروا الطرف الآخر، الطرف الممانع، اليوم عم بيزوروا الطرف السيادي. لا قبلتوا بهذا الأمر؟
1: أول شيء زيارة طبيعية يكون وزير خارجية جاي بزيارة رسمية ويشوف القيادات. قبل بالمرحلة السوداء اللي نحن وياكم كنا فيه بمواجهتها كانوا يطلعوا الشباب على عنجر وينزلوا، هذا الزلمة جاي يقول في صفحة جديدة بين لبنان وسوريا، لبنان بلبنان وسوريا بسوريا. وبدي ذكرك استاذ وليد انه صار في اتصال بين رئيس سامي جميل، رئيس حزب الكتائب سامي جميل، والرئيس الشرع على موضوع التطمينات اللي وقت اللي كان عم ينحكى عن حشد عسكري على الحدود اللبنانية السورية، وبالتالي كان في خوف من أنه يكون في تدخل. برأيي أنا في مسار واضح بسوريا ولازم نتعاطى مع سوريا بما فيه من مصلحة لبنان، نتعاطى مع سوريا كبلد جار عنا معه مصالح اقتصادية كتير كبيرة وتبادل اقتصادي وتجاري كتير كبير، علينا أنه نعرف نحن نرمم كمان شروطنا بالتعاطي إن كان بالمجالس المشتركة أو بالتعاطي أو بالاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والتجارية، نعرف نتعاطى مع هذا الشيء ونتعاطى أكثر بموضوع جيوبوليتيك اللي كمان بيتناسب مع هذه المنطقة والاستقرار اللي بدها تخطي صوبه.
0: أوكي، بس هل طبيعي أن يزود وزير خارجية؟ البعض يقول أنه وزير خارجية وقت اللي بيجي على بلد أوكي بيجتمع بوزير خارجية يعني بنظيره، بيجتمع برئيس الحكومة، بيجتمع ماكسيوم يعني أيضا برئيس الجمهورية، وبعدين بيعمل أنه نوع من نوع المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير خارجية أو رئيس الحكومة. هل معقول يزور القيادات المسؤولة بهذا؟
1: ايه اكيد، ليش؟ مش اول مرة بتصير. ياما اجا وزراء خارجية اوروبية يجوا يزوروا القيادات.
0: طب زيارة طرابلس؟
1: زيارة طرابلس إلى رمزية طائفية الشارع السني اللي متعاطف جدا مع النظام، ما تنسى شو عينه أولاد طرابلس من النظام الأسد الجبان يلي كمان نكل بأولاد طرابلس قد ما نكل فينا
0: الإعلام السوري اللي ارتفعت بطرابلس عملت لك نقزة؟
1: ايه أكيد، أنا ما
0: بحب عملت لك نقزة.
1: ايه أكيد، نحكي الأمور مثل ما هي، أنا قد ما كنا نحن شايفين الأمور أنه لا واضحة وفي يكون في علاقة واضحة، دايما في عندك ناس بتنجر وهيك بتتعاطف مع الانصهار والانضمام والاندماج. يعني نحن اللي واجهنا بـ 58 ثورة عبد الناصر ما رح يكون أحسن شيء على قلبي شوف هيك مشاهد بطرابلس، ولكن كمان هيدا العاطفة اللي عندهم إياها اليوم الرئيس الشرع وفريقه بفهمها، لأن هذه ردة فعل على التنكيل اللي عمله بشار الأسد وبيو.
0: طيب. رح ننتقل هلأ معك إلى فقرة بتوافق أو ما بتوافق انطلاقا من بعض الجمل شو موقفك منها. الجملة الأولى: يعيش لبنان عصره الذهبي لكنه قد يعود إلى العصر الحجري بسواعد حزب الله.
1: ما بوافق، نحن وصلنا لمحل ما في رجعة بقى، وحزب الله ترسينته العسكرية تقلصت لبورسنتاج كتير واطي، كله أوهام يلي عم نشوفه. الجسر يلي كان يربط بين إيران وحزب الله يلي هي نظام سوري راح، واليوم إيران أنجا قادرة تقوم بحالها، ما بقى قادرة تعمل اللي عم تعمله. على حزب الله أنه يتمتع بالوطنية والحكمة أكتر ويكون
0: هل يمكن جزر. أن يتمتع فيهم؟
1: أنا مثل ما شايفه بالإيادة بهالتصريحات شو ما كان، لا ماني شايف هيك.
0: يعني الارتباط وثيق ونهائي بإيران
1: لسوء الحظ. إيه؟
0: الجملة الثانية: حزب الله منشق وعلى الدولة اللبنانية واجب إعادته إلى بيت الطاعة.
1: إيه منشق عن الشرعية اللبنانية. إيه أكيد. وعلى الدولة اللبنانية تكون على قد القرارات اللي طلعتهم من 11 شهر ومعتبرة أنه هذا التنظيم هو خارج القانون، التنظيم العسكري، وتشتغل شغلة.
0: وبتقول على الدولة أن تكون يعني على قد القرارات
1: حاسمة أكثر.
0: هل هذا يعني أنه البعض بيقول أنه قرارات الدولة والحكومة كتير جيدة لكنها للأسف مجرد حبر على ورق؟ هل بتوافق؟
1: لا هلأ إيه؟
0: إيش؟
1: أكيد. عم بيحاولوا ولكن لا هلأ بعدها حبر على ورق. حزب الله بتشييع بمنطقة الفيكهة من كم يوم بتشييع لأحد الشهداء، RPGات وجميع أنواع الأسلحة على حاجز الجيش. في فيديو بعت لك إياه برجع. إيه في هيبة الدولة بدأت ترمم ولليوم بعدها منا مرممة.
0: الجملة الثالثة: رغم اجتياح 7 أيار لا يرتاح وليد جنبلاط إلا في 6 شباط.
1: ايه ما بعرف، عنده نوستالجيا على
0: نبيه، على رئيس نبيه بري.
1: ايه عنده نوستالجيا
0: يما على زمن،
1: على زمن. انا برأيي صار يعني خلي تيمور يكمل بقيادة الحزب، لانه بعتقد في شيء رابطه
0: بالماضي
1: اقوى منه. ايه أقوى
0: بالماضي
1: بيرجع كل مرة بيرجع عليهم.
0: شو هو اللي رابطه برأيك؟ المنظومة،
1: كل هيدا الحنين،
0: منظومة التركيبة
1: كمان، وهو جزء منه يعني. هو ايه. ما يعني موجود من قبل، وما بدي يكون يعني. انا بفهم كمان تعاطي بالملفات الداخليه، ودائما الريفلكس برجع بقول هو خوفه على الطائف وهيك، اللي هي انا برايي حجه ما بقى بتسمع،
0: ما بقى بتقلع عجه.
1: ايه بشي محل نحن بغير بلد صرنا، بغير
0: بغير كونتكست صرنا. طيب رابع جمله: رئيس الجمهوريه تحت الاختبار، فاما ان ينجح الاتفاق الاطار أو يحرق البلد في أتون الانتظار.
1: ما رح يحرق البلد بأتون الانتظار، لأنه عم يعمل خطوات ثابتة وconsistent لقدام. وبرأيي إيه هو بهل إذا نحن مننتظر البلد راح على الصومالي مثل ما بقوله، يصير مثل الصومال من الناس. مشان هيك لازم نكون جريئين كفاية، مثل ما هو الرئيس عون اليوم والرئيس سلام بثباته يخطو كل خطوة اللي لازم تنعمل بالوقت اللي لازم تنعمل فيه. مع كل الاعتبار صار لهم سنتين بيمغطوا بموضوع، أو سنة ونص بيمغطوا بموضوع أنه لا بدنا نتفادى.
0: كانوا مراهنين برأيك على تفهم حزب الله.
1: إيه
0: واكتشفوا أن هذا الرهان خاطئ.
1: إيه بعتقد يمكن كمان إجاهن إيادة بعد مرتبطة أكتر بالنظام
0: يعني،
1: وبعده عم بيصعد كأنه سننحر العدو. شو عم تحكي انت؟ تطلع فوق الأرض وتطلع شو عم بيصير. مش في شيء منه طبيعي كمان يضلن بهالجو. بذكرني بهذا تبع العلوج تبع العراق، شو اسمه، الصحاف. يعني كمان في شيء مش منطقي، بده يكونوا واقعيين مع الارض. في 1,200,000 زلمه لبناني مهجرين من بيوتهم،
0: بس المقاومه الحقيقيه ما بتكون دائما تحت الارض. لا عم بتقول
1: بالتونيلات، يعني
0: بالتونيلات وتحت، يعني هاي المقاومه
1: جابت نتيجه، بس جابت كتير نتيجة صراحة. يعني أنا ما بعرف كيف المقاتل، يعني نحن كمان كنا جزء فترة من الفترات بالمقاومة الفلسطيني والسوري، معنويات الشباب على الجبهات بتجي من وراء النتائج. إنه إذا سقطت تقنيت أو شكة أو
0: كانت
1: هل يطلع يقول أيد إن كان بوقتها بشير أو الشيخ أمين أو يلي هن يطلعوا يقولوا إنه إيه انتصرنا خي ما سقطت المنطقة كيف تكون انتصرت؟ ما بعرف هالمنطق وهالسقافة اللي عندهم إياها إنه كيف ما برمت بعدنا منتصرين.
0: الجملة الخامسة، استنساخ نبيه بذي لمطالب حزب الله مراهقة استراتيجية.
1: لا أنا برأيي هو بين شيء وفين وما عم بيجرب، يعني في مجتمع طويل عريض حواليه وفي منطق وحكمة عم بيجرب يوازن بيناتهم.
0: بتتفهم موقف رئيس نبيه بذي؟
1: ما بتفهمه بس فهمين ليش هو بهالموقف.
0: بتتفهمه أكثر من وليد جنبلاط؟
1: انه هيداك عنده تقل طيفته يعني ايه انه وليد جملات منه مضطر يعمل هال منه مضطر يعمل اللي عمله امبارح بالتصريح. الكل استغرب، برأيي في كثير من الناس واستغربوا.
0: طيب الجملة السادسة، تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج دليل جديد على أن النظام الإيراني لا يفهم إلا لغة القوة.
1: أكيد. وأنا ماني فهمين كيف دول الخليج رح ترضى من بعد ما اللي صار، يعني 42 أو 50% من الصواريخ اللي طلعت من إيران أشطت بالإمارات. الإمارات اللي هو أكبر شريك بدول الخليج، أكبر شريك لإيران، كان بالناس اللي موجودين فيه، كان بالأموال اللي بتجي عليه، كان بالريل استيت، كان بالتجارة اللي بتصير بين الإمارات. مش معقول يعملوا اللي عملوه مع أقرب، أو خد قطر يلي استنزفت كل أوراقها مع المجتمع الدولي لا تقدر تقرب وجهات النظر مع إيران. أول شغل بيعملون بيضربوا أكبر مصفات عندهم إياها بدون 50 تيرجعوا يرمون. بتقول الإيراني عنده مصلحته فقط ونظام عقائدي ما بيفهم بالعلاقات وبالمصالح، بيفهم بس بالمحافظة على حاله، وشو ما كان بده يدل المحافظة على حاله.
0: وانتضاق من القوة. سابع جملة والأخيرة، على الجيش اللبناني دخول منطقة علي الطاهر ليثبت للعالم أن لبنان يمتلك جيشا واحدا وسلاحا واحدا.
1: أكيد أكيد. وهيدي بدها تنعمل بحكمة القيادة بالجيش، لأنه كمان منا مغامرة نكب حالنا كب، ولكن إيه عليه الجيش اللبناني أنه يثبت مثل ما نحن منوثق فيه وكل اللبنانيين بيوثق فيه، يثبت للعالم كمان أنه هو جدير بهذه الثقة وجدير بأنه يندعم ليقدر يكون جيش متمكن من مكافحة أي سلاح خارج الشرعية وحماية لبنان بحدوده الكلها على 10,000.
0: عندكم ثقة بالجيش اللبناني؟
1: نعم عطول، ما عندنا ورقة غير الجيش اللبناني.
0: هالورقة عم تكون ناجحة؟
1: إذا في ملاحظات من أولى للإيادة بين أربع حيطان، ما بدنا لا نحكي فيهم على الإعلام ولا نضعف موقفهم. نحن بكل الزخم اللي بنقدر نعطيهم إياه لهالمؤسسة اللي هي الوحيدة اللي بتحمي كل اللبناني.
0: هلأ عم تسبق لي السؤال يلي هو انطلاقا من الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. يعني الشخصية الأولى اللي بدي أسألك عنها هي العماد رودولف هيكل.
1: العماد رودولف هيكل شو المطلوب؟
0: عم تجتمعوا معه؟ ما قلت بتحبوا تحكوا بالغرف؟
1: إيه إذا عنا أي ملاحظة من قلوا إياها بغرف.
0: هل هو رجل المرحلة على صعيد قيادة الجيش؟
1: الرئيس عون هو رجل المرحلة لأنه بعده ظاهر من قيادة الجيش. وبعتقد عنده العلم والفقه الكافي والخبرة الكافية والحكمة الكافية أنه كيف تدار الأمور. طبعا في فريق عمل وبيناتهم الرئيس
0: العماد الجيش. مرتاحين إلى أدائه العماد هيك؟
1: نحن منتظرين نتائج أحسن، نتمنى على الجيش يقدر يحسم بطريقة أفضل ويرجع إذا بدك يرمم صورته للمجتمع الدولي تيكون جدير بالدعم.
0: طيب الكيان يلي بدنا نسألك عنه تاني هو حزب الله، أسميته أنت على إكس بمجموعة خارجة عن القانون والشرعية.
1: هاي بتوصيف الدولة اللبنانية.
0: أي بس هل يجوز هذا الأمر؟ يعني هذا منه حزب معكم بالبرلمان اللبناني
1: وبالحكومة. اللي أنا قايله بالكونتكست هي التنظيم العسكري، لأنه هذا التوصيف القرار اللي طلع من الحكومة. اثنين، أنا ما بعرف إذا هذا الحزب هو حزب لبناني أخذ كل تراخيصه من لبنان بالطريقة المنطقية، يعني تأخذ على المخبر، أو هي بلشت مقاومة وبعدين صار حزب وبعدين صار عنده وزراء ونواب وتمثيل ومدراء عامين ودولة عميقة.
0: هون كان بدي كمل معك. الشيخ نعيم قاسم أداؤه كأمين عام حزب الله
1: موهوم.
0: صاحب أوهام
1: أوهام أوهام ما يعني ما في شيء من الواقع عم يحكيه، بس هو عم بيكون صدى للنظام الإيراني، بيصعد وقت اللي بيقولوا له صعد، بيخفف وقت اللي بيقولوا له خفف. بارح التصريح تبعه منفصل عن الواقع تمام الفصل يعني.
0: برأيك منفصل عن الواقع أو لأنه بده أكيد أنه عم يحكي الناس، ناس حزب الله، جمهور حزب الله، وبالتالي جزء من الخطاب الجماهيري التحشيدي والتعبوي؟
1: إيه بس آخر شيء في واقع، برجع بقولك يعني، بس يقول له بدي أرجع عبيتي أو بتفوت على مدرستي أو بدي غير سيارتي أو بدي سكر، أنه في شيء منه يعني. أوكي بيتحملوا هالناس شهر واثنين وعشرة وسنة وسنة ونص، وبعدين في واقع، ما بده يرجع للحياة الطبيعية. هذا هو الطموح، انه ضلنا عايشين بالتهجير وبالتعتيق.
0: المقارنة بين التجربتين، تجربة السيد حسن نصر الله وتجربة الشيخ نعيم قاسم، كنتوا مرتاحين اكثر الى تجربة السيد حسن نصر الله؟
1: لا مش مرتاحين مع حدا خالص.
0: اثنينه
1: زيت الـ
0: يعني اليوم لو موجود السيد حسن نصر الله كان أداؤه مختلف برأيك؟ أو أنه الواقع هذا؟
1: أنا برأيي لا، ما راح يكون أداؤه مختلف. يعني الاثنين هن بيتعاطوا بنفس الطريقة مع النظام الإيراني. شو بدوا النظام الإيراني بينفذوهم بغض النظر شو طبعا في واحد عنده كاريزما وواحد عنده وجود وعنده خطاب وعنده حكمة أكتر وفقه أكتر بالتعاطي، بس هذا بالشكل. أما بالمضمون والنتيجة لا،
0: عم تصال زيت الشيء. طيب السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميدي معوض، إذا بدك توصفهم كيف توصفهم؟ سيمون كرم
1: وطني وحكيم وسفيرة
0: الصديقة، منه إسرائيل الهوى كما يقول الإعلام الممانع،
1: وطني أكثر من الممانعة كلها. هن العملاء لعملاء النظام الإيراني اللي ما عم يعملوا مصلحة لبنان، وهو الوحيد اللي من 17 أيار ولا 2026 عم يعمل نفس عم بيرجع يرمم أو يقتنص بتوجيهات القيادة، قبل بتوجيهات الرئيس أمين جميل واليوم بتوجيهات الرئيس جوزيف عون، بالاستفادة من الفرصة اللي عنا إياها، وإيانا إيانا نضيع هذه الفرصة اللي عم ترجع تجينا بعد 43 سنة تمضيع أولادنا كمان حياة بهذا البلد.
0: هل خايف ترجع تضيع؟
1: أكيد أنه اليوم كل هالمحاولات والضغوط وهيك، بس أنا عندي هيك مثل
0: يعني يصير فيها مثل مغامرة الإنقاذ على أيام رئيس أمين الجميل.
1: أنا برأيي ما في المقومات يقدروا يفشلوا هذا. قبل كان فيه يعني، كان فيه هذا التحالف،
0: كان في سوريا والاتحاد السوفيتي. ايه طبعا
1: الاتحاد السوفيتي كان فيها البولاريتي بالعالم. اليوم في قيادة موحدة أو أحدية خلينا نقول، يلي هي قيادة أمريكا، يلي هي راعية هذا الاتفاق. النظام السوري راح، البلدان العربية بلشت تطبع وتمضي سلام أو تفتح قنوات تواصل، بالتالي رايح المنطقة أنه تكون أوروبا الجديدة.
0: السفيرة ندى معوض، هل هي سفيرة التوجهات اللبنانية أو الإملاءات الأمريكية؟
1: التوجهات اللبنانية بامتياز، وثباتها وحكمتها وطريقتها، وبالشكل عم بحكي طريقتها بالتعاطي مع من أول نهار اجتمعت لآخر نهار اجتمعت ممتازة، ومن حيية ومن حية شجاعتها، وهي صديقة وعزيزة ومنشوف حالنا فيها.
0: مجتبى خامنئي المرشد الجديد،
1: ما حدا بيعرفه،
0: للثورة الإسلامية، بلا مبين على الكرتون.
1: عن جد هزيل هيدا، ما بدي اشمت، بس مش معقول اللي صار.
0: ليه بده يجسدو يعني؟ بده تيكون حاضر كمان بتشييع بيو،
1: ولا ما علي عن جد، لانه بالتشييع يجيبوا كرتونه مقصوصه بريكولاج بيحملوها بيمشوا فيها انه هو موجود معنا في شيء منه يعني. هل وهم اللي بيقدروا يقبلوا فيه، ما بعرف خي كيف بيقدروا، ما بعرف يعني. أنا إذا بقول رقم، إذا بطلع على الإعلام بقول رقم الفاصلة مغيرة، الناس بتجي بتحسبني. أنا ما بعرف كيف فيها الإبنوز الجماهيرية اللي كله ماشي وإنه إيه ماشي.
0: بس رغم هالطابع الكرتوني بالصور، بس برأيك ما بينت إيران إنه دولة ليست كرتونية وإنما دولة قوية؟
1: مزبوط، قادرة اللي وصل له معهم الرئيس ترامب، وهون إذا بدك من الناحية السلبية اللي وصل معهم انه عملنا انجاز لفتحنا هرمز. ليش مش كان في يحكي بهرمز؟ صاروا بدهم يحطوا رسوم يعني، لقطوا العالم بمحل مش هيك عم
0: يعني، كانوا مخططين.
1: ايه انا برايي ايه كانوا مخططين طبعا. ما قدر اليوم يعني قدر إزي أنه دولة موجودة وحاضرة بالأزة. هلأ بتقلي بدل ما تصرف 400 مليار أو 5 تريليون على تعمل تونلات وتحط متفجرات على المضيق ومدري شو كان فيك تعمل فيهم ابتكارات واختراعات وتفيد وتفيد الإنسانية من الدواء إنه ما عملوها. هن بغير مايندسيت، هن بمايندسيت تصدير الثورة الإيرانية والأزة إذا بدك للجيران إذا ما كانوا مشين معه بزيت الخط.
0: الرئيس السوري أحمد الشارع
1: عم بيثبت إيادته، عم بيثبت إيادة ملفتة بإيادته، يعني عنده
0: سوريا.
1: سمات قيادة، عنده سمات قيادة. دول العربية صار لفترة ما شفتها. دول العربية عم بحكي عنها
0: مرتاحين إلى أدائه على الصعيد اللبناني، وخصوصا ذكرت حضرتك أنه صار هذا الاتصال يلي لفت هيك
1: لكن
0: الاهتمام.
1: طبعا ضغط يلي عم ينعمل من أمريكا لتدخلها بلبنان، وأنه والله هن بيعالجوا مشكلة حزب الله. بتعرف أنه الأمريكان عم بعيد بيقول لك إيه خليني يفوتوا يزبطوها كذا، ما بدي يوجع الناس، وخصوصا الرئيس ترامب. أنا برأيي في من الحكمة كيف رد على هذا الموضوع وكيف قدر مشي بين
0: بس ما بيضل في خوف. لا تقريبا امبارح جدد رئيس ترامب، وانما بصيغه اخف انه رح يكون في دوله سوريه. يعني ما عندكم خوف على هذا الصعيد؟
1: بلا بيضل في خوف وبدنا نضلنا منتبهين، ولكن اليوم بيرجع الاتكال على الرئيس عون والجيش اللبناني انه هي تكون الحاميه مش حدا تاني، وهي تحل مشاكلنا الداخليه. نحن ما بدنا حدا تاني ولا تدخل حدا.
0: طيب الشخصيه الاخيره بدي اسالك عنها، الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
1: ليك مثير للجدل كتير يعني. وطبعا هو دور بيقولوا له بالانجليزي، يعني زلمه بيحكي وبيفعل لكتير محلات، عمل القصص اللي حكى عنها لكتير محلات. انا خيب لي املي بالمفاوضات مع الجانب الايراني، انه كيف وصل لهالاتفاق الهزيل، يعني كيف بيرضى فيه. كان عندي شك انه مش معقول يقبل فيه، وهيدي محاوله كمان، هيدي بارت من الاستراتيجيه اللي عم بيعتمدها. وكان يمكن ناطر 60 يوم، أو يمكن ناطر تيخلص بطولة العالم بالفوتبول تيرجع يقلع بالمعركة. أنا ما بعرف كيف رح تخلص هالقصة، لأنه هو كمان حدا unpredictable، حدا ما فيك تتوقع شو رح يعمل. ولكن طبعا يمكن من أهم الرؤساء الأمريكيين يلي إجوا يلي قدروا عملوا بالمنطقة شيء.
0: بعد سؤال يتعلق بالقرض الحسن كنائب، هل بتلاقي أنه عملت واجباتك تجاه هذا الملف؟
1: لا، أنا برأيي الواجب الأكبر لازم يكمل فيه مثل ما بلش وزير العدل بالمضي قدما بهذا الموضوع، والوزير شفنا كمان وزير الداخلية بالتحرك بهذا الموضوع. هذا موضوع بيخص إذا بدك الأمني والاقتصادي تبع البلد، ما بيخص كمان انه قصة ولا نحن عم نجي نضرب حزب الله. انه هذا في اليوم في النظام المالي الشرعي وفي النظام المالي ما مفهوم شو هو. لا كيف بيفوت مصاري، لا كيف بيظهر، لا اذا عم بيروح على الدولة، لا اذا في تبييض اموال، لا اذا في سلاح، لا اذا في اتجار، لا ما بتفهم شو هو. في نظام خارج النظام، وكل شيء خارج النظام اللبناني علينا على الدولة اللبنانية انه تكافحهم، كان سلاح او نظام مالي.
0: بعد القصة لحد هلأ كمان حبر على ورق، البعض بيقولوا انه بهالملف كمان ما عم بيصير خطوات عملية حقيقية.
1: مزبوط، انا برأيي متوقعين اكتر، نحن نتوقع ونتمنى اكتر انه يصير في نتائج كونكريت اكتر على الارض، مثل قصة سلاح ملموسة، مثل قصة سلاح.
0: النائب الاستاذ ياس حنكش بدي اتشكرك على هذا اللقاء. بصير. كمان بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الاسبوع المقبل، الى اللقاء.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأبشر بالشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الايام الاخيره انخفاضا ملحوظا في اعمال العنف منذ استئناف الاعمال العدائيه في 2 اذار، بدا العديد من الاهالي بالعوده الى القرى التي تاثرت بدرجات متفاوته. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل المزيد عن ذلك.
1: UNIFIL peacekeepers continue to remain in positions across South Lebanon.
2: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلبا، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
0: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
1: As the conflict gradually intensified,
2: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديدا من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل. ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض. كما لا يزال وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديدا خطيرا للجميع، بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف واصلت البعثة التكيف يوميا مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاما كاملا بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
0: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال. وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقا على ذلك قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظ

حفاظت سلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال، وأضاف أن منحهم قدرا من راحة البال هو أيضا وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكننا القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسباني التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياء للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام 6 الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكلين من الزهور تخليدا لذكراهم وتقديرا لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم، لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفيل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفيل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.

0: على مباريات تصفية الربع نهائي لمونديال 2026 بتنطلق الليلة الساعة 11. فرنسا بتواجه المغرب عستاد بوسطن.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو زلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. لبنان يراقب انهيار التفاهمات الإيرانية الأمريكية محاولا تفادي التشظي، وعيسى يتحدث خلال جولته على الرؤساء عن انطلاق خطة المناطق التجريبية.
4: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات جنان الجوان، بودي كنعان ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: هناك نوايا إسرائيلية خبيثة عملية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتفاق الإطار في الجلسة الأخيرة بواشنطن. إلى الضغوط الأمريكية نفعت.
2: أكرر وأؤكد على ضرورة الوقوف ومن دون تردد إلى جانب الدولة اللبنانية في دعم خيار فصل مسار لبنان التفاوضي المباشر عن أي مسار آخر.
3: الأزمة اللي عشنا فيها واللي انتهت إلى حد أمل معين شفناه مع توقيع الإطار اللي توقع وعودة اللبنانيين وارتفع الدخول بالمطار بيروت اليوم من 8000 إلى 12 و 13000.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، بعد أعلان ترامب أن إسرائيل ستغادر لبنان، كاتس يرد لا نحتاج إذنا للبقاء هناك. الرئيس عون للسفير عيسى للضغط على إسرائيل للتقيد بصيغة الإطار. الإعلام الإسرائيلي الملحق السري مع لبنان يمنح تل أبيب حرية الحركة داخل الخط الأصفر. ترامب: الشرع قدم تعهدات بشأن حزب الله ولن أفصح عنها. وفد دبلوماسي إيراني بدأ جولة على المسؤولين اللبنانيين. وضع الجنوبيين وأبنية طرابلس على طاولة مجلس الوزراء في السراي ورج في قبرص. واشنطن: قصفنا 170 هدفا إيرانيا، وطهران ترد باستهداف القواعد في قطر والأردن والكويت والبحرين.
0: وفي راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي صلاح سلام والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: القزي
1: مشوي مش مقلي القزي صحة ولذة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
3: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. بعد حوالي 3 أسابيع على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وهي الوثيقة التي تعد كصافرة إنذار لبدء العمل على اتفاق حول الملفات الخلافية بين الطرفين، تتداعى بنود التفاهمات بندا تلو الآخر لتصل المذكرة إلى حدود الانهيار، وهو ما أعلنه أمس الرئيس الأمريكي قبيل جولة جديدة من الهجمات على إيران. الرئيس الأمريكي لم يغلق رغم ذلك باب الحل الدبلوماسي الذي يبقى مواربا مع إعلانه استمرار الموفدين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جهودهما التفاوضية، علما أن الرجلين المكلفين بالتفاوض مع طهران من المفترض أن يزورا العاصمة الروسية قريبا للبحث في الحرب الأوكرانية. وفيما تتداخل المصالح الدولية بين القوى العظمى من حرب أوكرانيا إلى الدعم الروسي والصيني لإيران، يستمر لبنان في تلمس مسار يفصل جبهته عن البراكين المرشحة للانفجار في الإقليم. وفي حين يبقى الرهان على رعاية أمريكية طال انتظارها لتحييد لبنان، كانت اليوم جولة السفير الأمريكي على الرؤساء 3 تحت الأضواء، إذ أعلن السفير قرب وصول وفد عسكري أمريكي للبدء في تنفيذ خطة المناطق التجريبية، إلا أن تصريحاته لم تتوافق مع ما يعلنه المسؤولون الإسرائيليون ردا على ما قاله ترامب حول لبنان أمس. والبداية إذن من المواقف الإسرائيلية التي ما زالت تصر على البقاء في جنوب لبنان معبودي.
1: في جديد المواقف الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى بالمنطقة الأمنية في لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. مواقف كاتس جاءت ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة بأنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، وقال إنه يعتقد أن الانسحاب سيتم. كما أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان.
0: في غضون ذلك، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن الملحق السري بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمنح إسرائيل حرية العمل ضد أي تهديدات داخل الخط الأصفر، ولقد بقي الملحق سريا بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وفي الساعات الماضية كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له التزاما بشأن حزب الله قائلا: نعم فعل ذلك، إنه يقوم بعمل رائع، لقد وحد سوريا ولن أفصح عما قاله لي، لكن نعم لقد قدم تعهدات.
1: وسط هذه الأجواء جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم على الرؤساء 3 للبحث في زيارة رئيس الجمهورية واشنطن وانتقال المفاوضات مع إسرائيل إلى روما بعد واشنطن وبدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية. وتأتي الزيارة في وقت تشير المعلومات إلى أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان خلال أيام ليبقى فيه وليبدأ الإشراف على انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المناطق النموذجية. تفاصيل زيارة عيسى قصر بعبدة مع جوال غابي.
2: حضرت التطورات السياسية في لقاء صباحي بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. وفي خلال اللقاء جرى البحث في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. الرئيس عون أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقييد بما ورد في صيغة الإطار. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها. بدوره أوضح السفير عيسى بعد اللقاء إلى أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه. وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 من الجاري، أشار السفير عيسى إلى أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية يتعلق بأسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. السفير عيسى أكد أن ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن، لافتا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح السفير عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه فيما خص المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت في خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. إلى ذلك علمت صوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية يكثف جهوده قبيل انطلاق الجولة التفاوضية الجديدة في روما الأسبوع المقبل لتحقيق تقدم ملموس بالنسبة إلى تحديد المناطق التجريبية وجدولة الانسحاب الإسرائيلي منها. جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: ومن بعبدة انتقل عيسى إلى السراي حيث التقى رئيس الحكومة وجرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، ثم زار عين التين حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. المكتب الإعلامي لبري أشار إلى أن رئيس المجلس كرر خلال استقباله عيسى السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي به وخطوات الانسحاب من لبنان. وفي قبرص التقى وزير الخارجية يوسف رجي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس حيث بحث مرحلة ما بعد مهمة اليونيفيل، وسط تأكيد الرئيس القبرصي أن نيكوسيا ستدعم أي قرار يتوصل إليه لبنان في هذا الشأن.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي صلاح سالم، أهلا بك. ما هي برأيكم السيناريوهات المحتملة للمناطق التجريبية؟ هل اقتربت ساعة انتشار الجيش في الجنوب أم أن العراقيل ستبقى عائقا أمام تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع إسرائيل، وخصوصا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أشار اليوم إلى أن القوات الإسرائيلية ليست بحاجة إلى إذن للبقاء في لبنان؟
4: بالواقع يعني هناك نوايا إسرائيلية خبيثة عملية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتفاق الإطار في الجلسة الأخيرة بواشنطن، لأنه كان المفترض منذ الأسبوع الماضي أن تبدأ الانسحابات الإسرائيلية من المناطق التجريبية خاصة في زوتر الشرقية وزوتر الغربية وبلدة فرون، على أساس أنه على الأقل إثبات جدية الاتفاق وجدية الالتزامات يتم التوصل إليها في المفاوضات. ولكن للأسف يعني لا الضغوط الأمريكية نفعت ولا هناك نوايا إسرائيلية بتسهيل موضوع الاتفاق بحجة أن لا انسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، وهذا يعني أصبح مثل حكاية بريء الزيت بالنسبة للجانب الإسرائيلي، يعتمد دائما حجة نزع سلاح حزب الله ليتهرب من الالتزامات فيما يتم التوافق عليه أو الاتفاق عليه في المفاوضات المباشرة في واشنطن.
3: الكاتب والمحلل السياسي صلاح سالم، شكرا لك.
1: أمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه مع بداية بروز مفاعيل صيغة الإطار والانسحابات الإسرائيلية على الأرض سترتفع مؤشرات الأمان لتشهد الساحة اللبنانية جذبا للسياحة والاستثمارات. كلام الرئيس عون جاء أمام وفدين من رابطة مخاطير كسروان الفتوح ونقابة المؤسسات السياحية البحرية. وفي قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف وبحث التطورات المحلية والإقليمية، إضافة إلى التحضيرات لانعقاد المنتدى العربي الروسي. رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة التقى أيضا الرئيس عون مؤكدا الثقة بقراراته.
5: فإنني أكرر وأؤكد على ضرورة الوقوف ومن دون تردد أو التباس إلى جانب الدولة اللبنانية، وأيضا في دعم خيار فصل مسار لبنان التفاوضي المباشر عن أي مسار آخر في الدفاع عن حصرية قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح وحق المفاوضة باسم الدولة اللبنانية. عشية سفر فخامة الرئيس إلى واشنطن، من المهم القول أننا نراهن كل الرهان على حكمة ووعي ووطنية وشجاعة فخامة الرئيس.
0: ومن بعبدة، أعلن رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي أنه جرى طرح مبادرة على رئيس الجمهورية لدعم رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية.
6: الأزمة اللي عشنا فيها واللي انتهت إلى حد أمل معين شفناه مع توقيع الإطار اللي توقع وعودة اللبنانيين، وارتفع الدخول بالمطار بيروت اليوم من 8000 إلى 12 و 13000. سياحة لا يمكن أن تكون موجودة بدون استقرار مستدام. اليوم طرحنا حلول للخروج من هالأزمة بالوقت الحاضر بأنه يكون دعم من الدولة اللبنانية لشركة طيران الشرق الأوسط للخطوط اللي هي أردن مصر والعراق بتذاكر إغراقية تسمح للناس تيجي على لبنان، تشجعهم يجوا على لبنان وهن جاهزين يجوا على لبنان. وسمعنا منه كل الوعود للاستمرار بالمفاوضات، للاستمرار بإيصال البلد للشاطئ الأمين، ونحن كلنا أمل بجهود عم بيقوم فيها.
0: الأوضاع في لبنان والمنطقة، حضرت في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء بريطانيا أستراليا وسويسرا بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوول، كما تناول البحث إعادة الأعمار والإصلاحات. بري أكد توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف، وشدد على أن مجلس النواب بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية. الوفد الأوروبي زار أيضا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
1: التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بوفد إيراني ضم معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في الخارج وحيد جلال زادة، يرافقه مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا مهدي شوشتري، واطلع منهم على المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة ومستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساتها الإقليمية وعلى لبنان. وكانت مناسبة للتشديد على أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي تعب من الحروب المستمرة، والتشديد أيضا على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
0: زاد زار عين التين والتقى بري في وقت أشارت المعلومات إلى أن الزيارة يمكن أن تتناول ملف السفير الإيراني في لبنان. ونقل زاد لبري بحسب مكتب رئيس المجلس رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيرانية، وجدد زاد تأكيد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان.
1: في السرايا الحكومية يحضر ملف عودة الجنوبيين وإغاثتهم على طاولة مجلس الوزراء. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوزات الحج. نعم جوزات.
7: يعطيك العافية بوجي. لا تزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة منذ الثالثة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام على جدول الأعمال 17 بندا. أريد الإشارة بوجي إلى أهمية هذه الجلسة التي تتزامن مع التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة عقب الضربات الإيرانية والأمريكية المتبادلة، وبطبيعة الحال كيفية تأثير هذا الوضع الأمني على لبنان. توازياً من المتوقع أن يبدأ تنفيذ خطة المناطق الترشيبية، وبالتالي يبحث هذا الموضوع بطبيعة الحال في الجلسة، إضافة إلى أثر المعطيات التي سيطرحها رئيس الحكومة نواف سلام على طاولة الجلسة عقب لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى. على المقلب الآخر، يبحث من المجلس في طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر. كما سيبحث أيضا في طلب وزارة الأشغال الموافقة على منح تراخيص نقل جوي منتظم في مطار الشهيد رنام عوض في الليعات، إضافة إلى مناقشة عرض وزارة الداخلية موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس، إضافة إلى بنود عادية وشؤون وظيفية وتعيينات. قبيل الجلسة أمل وزير الداخلية أحمد الحجار عدم العودة إلى الحرب وعدم تأثر لبنان في الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، إذ أن لبنان برأيه لم يتعافى بعد من أثار الحروب السابقة، مشيرا إلى أن ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس الذي سيطرح اليوم هو استكمال لملفات سابقة. وزير التنمية الإدارية فادي مكي لفت إلى أنه لمس لدى زيارته النبطية حجم الدمار، مؤكدا أن الجميع يريد الدولة والسلام والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وزير الأشغال فايز الرسمي من جهته أوضح أن خطة شراء البيوت لمن تهدمت بيوتهم جاهزة بانتظار هدوء الوضع الأمني للقدرة على المباشرة في التنفيذ. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية بانتظار تلاوة المقررات من قبل وزير الإعلام بول مرقوت. العودة لك بودي.
1: شكرا جوزات لموافاتنا بكل جديد أخباري. ومن السراي إلى الانتهاكات الإسرائيلية، حلق الطيران المسير لساعات اليوم في أجواء الضاحية. وجنوبا نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في حولة، كما أفيد بتفجير ضخم في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. هذا وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطرة الشرقية.
0: في مجلس النواب عقدت اللجان المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزير العدل ووزير الإعلام والنواب، وأقرت اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واقتراح قانون الإعلام. أعلنت وزارة العمل عودة استقبال معاملات المواطنين في مقرها في المشرفية في الشياح اعتبارا من 20 الجاري.
1: مع تصاعد حدة التوتر بين إيران وأمريكا عقب ليلتين من القصف الأمريكي ضد الأراضي الإيرانية، أفادت وكالة رويترز عن توقف شبه تام لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع تصاعد مخاطر الشحن.
0: ونقلت نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية القول إن الهجمات خلال اليومين الماضيين طاولت أكثر من 170 هدفا إيرانيا واستهدفت بنى تحتية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. القيادة المركزية قالت ضرباتنا على إيران تهدف لتقويض قدراتها على تهديد الملاحة.
1: أما إيران فاستهدفت أمس قواعد أمريكية في كل من قطر والكويت والبحرين، كما استهدفت اليوم الأردن. وأعلن الإعلام في الأردن أن إيران أطلقت اليوم 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق العسكرية الأردنية.
0: وفي الميدان أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن انفجارات عدة دوت في بندر عباس بعد الظهر، وأفادت أيضا بقصف على رصيف للصيد في قرية بنود التابعة لمدينة عسلوية في محافظة بوشهر. التلفزيون الإيراني أفاد بأن قذيفة أمريكية استهدفت محيط المحطة النووية في بوشهر، كما دوت انفجارات عدة في جاغاداك في محافظة بوشهر. واليوم أشارت وكالة الإيرانية إلى أن هجوماً استهدف ليلاً جسراً للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. وأعلن الحرس الثوري مقتل 3 من عناصره في خوزستان.
1: إلى ذلك حذر الحرس الثوري الإيراني من أن مغامرات أمريكا وتدخلها في تحديد طرق الملاحة في المضيق لن تؤدي إلا إلى رد إيراني ساحق.
0: على الصعيد الإسرائيلي أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله لدينا خطط هجومية جاهزة ضد إيران. في أخبار المونديال، تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 مع دخول البطولة مرحلة الحسم، حيث تلتقي فرنسا والمغرب في أولى مواجهات هذا الدور عند 11 مساء بتوقيت بيروت.
1: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: لبنان يراقب انهيار التفاهمات الإيرانية الأمريكية محاولا تفادي التشظي، وعيسى يتحدث خلال جولته على الرؤساء عن انطلاق خطة المناطق التجريبية. بعد أعلان ترامب أن إسرائيل ستغادر لبنان، كاتس يرد: لا نحتاج إذنا للبقاء هناك. الرئيس عون للسفير عيسى للضغط على إسرائيل للتقيد بصيغة الإطار. الإعلام الإسرائيلي الملحق السري مع لبنان يمنح تل أبيب حرية الحركة داخل الخط الأصفر. ترامب الشرع قدم تعهدات بشأن حزب الله ولن أفصح عنها. وفد دبلوماسي إيراني بدأ جولة على المسؤولين اللبنانيين. وضع الجنوبيين وأبنية طرابلس على طاولة مجلس الوزراء في السراي ورجي في قبرص. واشنطن قصفنا 170 هدفا إيرانيا، وطهران ترد باستهداف القواعد في قطر والأردن والكويت والبحرين. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي صلاح سلام والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
2: معمول.
3: هالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج حصاد الأسبوع.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان من سبوتنيك في موسكو، وهذه حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع أكون معكم فيها أنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد ضربات أمريكية استهدفت إيران. هل تتكرر مأساة الفاشر الإنسانية في الأبيض؟ بعد قرار أوبك بلس، ما مكاسب الجزائر من زيادة إنتاج النفط وأبرز تحديات المرحلة المقبلة؟ أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن قواتها شنت ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين جراء غارة أمريكية على البلاد. وللمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد. أهلا بك دكتور سعد معنا في برنامج حصاد الأسبوع.
8: وسهلا.
7: أهلا بك. يعني دكتور، انهار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، برأيك عادت الحرب بقوة وبزخم جديد؟
8: يعني احنا يعني وجدنا خلال الفترة السابقة بأنه هناك مراوغات كبيرة من الجانب الإيراني، وهناك محاولات لفعلا إفشال هذا الاتفاق أو جس النبض، يعني جس نبض مصداقية دونالد ترامب أو رغبة فعلا في تجسيد اتفاق مع الجانب الإيراني، من خلال أيضا ما تقوم به إيران من ضربات وجهات السفن، من تهديد لمضيق هرمز، من استهداف دول الخليج، ومحاولة من الإيرانيين أيضا لكسب أوراق تفاوضية، إظهار قوتهم بأن لديهم القدرة يعني القدرات الكافية للردع من جديد، و يعني محاولة خلط الأوراق بشكل أو بآخر، وذلك طبعا اعتمادا على أنهم يرون بأن دونالد ترامب يريد هذا الاتفاق بأي صورة ممكنة، ولذلك هم يقومون ب يعني الضغط بشكل أكبر. ولكن في خلال الرد الأخير من الولايات المتحدة وجدنا بأن الوضع تغير، هناك الآن ردع وردع يعني مقابل العملية. لم الآن انتقلنا من مرحلة الرمادية التي كانت بين الحرب وبين السلم إلى مرحلة الآن نخاف أن تنزلق الأمور إلى مواجهة شاملة نتيجة لقوة الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران خلال يعني اليومين الماضيين كرد على استهدافها لسفن السفن القطرية والسفن الخليجية. فكان هناك رد فعل قوي، كان هناك تصريحات وكان هناك ألفاظ أيضا وتصريح قوي تجاه يعني من دونالد ترامب تجاه المسؤولين الإيرانيين والإيرانيين يعني وعدم التزامهم، وكانت هناك ألفاظ تجاههم يعني قوية جدا تدل على أنه فعلا دونالد ترامب قد يعني يسمح بضربات أكثر شدة تجاه الإيرانيين. الإيرانيين لو تم التهديد أعتقد بأن طبعا الإيرانيين يحاولون توسيع أو زيادة تكلفة الحرب بالنسبة للولايات المتحدة من خلال ما يقومون به، المخاوف من توسيع رقعة هذه الحرب من خلال اعتمادهم على أدرعهم سواء من الحوثيين أو حزب الله، وكذلك الولايات المتحدة المخاوف من أنها تدخل على الطرف الآخر أيضا إسرائيل ونعود للمربع الأول والاستهدافات الأخيرة التي وجهتها يعني إيران إلى دول الخليج اليوم يعني الكويت وهنا البحرين، دليل على أن الإيرانيين مستندين في نهجهم محاولاتهم يعني ضرب الخليجيين أو حلفاء أمريكا لمحاولة جعل حلفاء أمريكا يضغطون على.
7: ولكن يا دكتور يعني سأعود إلى نقطة يعني الخليج قبل أن أعود إلى ذلك، يعني الحرب الآن بدأت من جديد، باكستان كانت هي الوسيط الذي أدى إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، هل يمكن أن تتدخل الآن لوقف التصعيد أو ربما دول أخرى من المنطقة؟
8: طبعا الأكيد أنه بيكون في وساطات، طبعا الجانب الباكستاني هو العامل المهم، الجانب الدبلوماسي المهم الآن برغم الصخب الكبير الآن من دول الخليج تجاه عدم المناورات وعدم مصداقية الإيرانيين في وضع حد لما يقومون به ومحاولتهم بشكل أو بآخر استخدام غيرفورمس كورقة للتفاوض والتأثير على الاقتصاد العالمي، ويعني اعتقاد الإيرانيين بأنهم قادرين على التأثير على الاقتصاد والضغط على الولايات المتحدة وعلى العالم من خلال تهديد مضيق هرمز من خلال هذه الهجمات، ويعني رأينا خلال الأيام الماضية بأنهم كانوا يريدون تحديد مسارات خاصة فيهم لتوجيه الناقلات عن طريقها أو السفن، وكان هناك يعني رغبة من العمانيين بأن يكون هناك التزام بهيئة البحرية، يعني يكون هناك بالتنسيق مع الأمم المتحدة أن يكون هنالك مسارات دولية، ولكن هناك اختلاف. فأعتقد بأن الإيرانيين يعني يريدون يعني
7: ورقة التفاوض ممكنة، ما زالت ممكنة أو لا؟
8: نعم لا الآن ورقة التفاوض مستمرة، ودونالد ترامب يعني صرح وقال أنه سأجعل الوقت يستمر في التفاوض، ولكن ما تقوم به إيران إن لم تحقق التصعيد الذي تقوم به والاستهدافات واستخدام مضيق هرمز تحديدا، فلا يعني لا أستبعد أن يكون هنالك يعني تكتل دولي تجاه إيران، لأن إيران الآن تحاول أن تهدد الاقتصاد العالمي وتؤثر على أسعار النفط وتؤثر على التجارة الدولية، ولا أعتقد أن العالم سيقف مكتوف الأيدي أمام ما تقوم به إيران. يعني إيران الآن تحشد العداء تجاهها الآن بشكل أكبر نتيجة لما تقوم به. التفاوض موجود، دونالد ترامب لا يريد يعني زيادة تكلفة الحرب، لا يريد سخطا في الداخل الأمريكي أكثر، لا يريد ضغوطات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، ولا يعني ولكن لا يعني ذلك بأن دونالد ترامب قد لا ينجرف إلى مواجهة شاملة. هناك محاولات لأن لا يدخل هذه الحرب، هناك الإيرانيين يحاولون هم يجرون دونالد ترامب لدخول مواجهة، مع أنهم هم لا يستطيعون تحمل أي مواجهات أو ضربات عسكرية بسبب وضعهم الاقتصادي السيء الآن، والآن عودة الحصار الاقتصادي مرة أخرى، الحصار الاقتصادي البحري مع العقوبات سيعني نهاية النظام فعلا اقتصاديا، يعني لتكون منصفين. يعني حتى يعني الرئيس الإيراني أشار في التصريحات قبل أسبوع أو بأن هناك فعلا ارتدادات للحصار التي مارستها الولايات المتحدة البحري على إيران كان له استهدافات صعبة، فبالتالي لو عادنا للمربع الأول واستمر الحصار البحري، أنا أعتقد بأن سوف يخسر هو المواطن الإيراني، وهو من سيكون ضد الإيراني، النظام الإيراني فعلا. يعني لا نستبعد أن هناك ضغط كبير، عقوبات اقتصادية
7: وحراك من الشعب تقصد؟
8: نعم نعم، لأنه الوضع الاقتصادي والمعيشي سيء جدا، وعندما نتحدث عن 450 مليون دولار كانت تخسرها إيران خلال الحصار البحري الأخير، قد يعني إذا استمر هذا الحصار قد يؤدي إلى نتائج كارثية، تضخم مرتفع، سعر العملة هبط جدا، فكل هذه اهتدادات كبيرة لأن يكون هناك حصار بحري. دونالد ترامب يجيب لعبة الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية وضغط الضغوطات القصوى اقتصاديا عن الجانب الإيراني، وأثبتت نجاعتها جدا.
7: حتى أنه يا دكتور هو قال بأنه يعني قبل يومين لا يريد تغيير النظام في إيران، ولكن على ما يبدو بعد هذه الضربات بأنه ربما يغير هذه الأقوال ويقوم بأفعال بالفعل، يعني لن نترك إيران قبل إسقاط النظام الإيراني مثلا.
8: إذا استمر النظام الإيراني أو هذه المنظومة يعني الآن التي تحكم إيران على بنفس السيستم ونفس السيناريو، فهناك ضغوطات أيضا ستحدث على، يعني ستكون من شعوب دول أوروبية ومن دول يعني غربية أيضا تجاه هذا النظام، وبالتالي يعني أعود وأقول لك سيكون هناك تحشيد دولي ضد إيران، لأن إيران لا تتحدث عن الولايات المتحدة، تتحدث عن الاقتصاد العالمي، تتحدث عن التجارة العالمية، تتحدثين عن يعني أنا أحد المحللين كان يتحدث عن أن مضيق هرمز تدخل إليه الأسمدة التي تستخدمها بعض الدول في الزراعة، وأنت الآن تهدد حتى مقومات المعيشية في الدول من خلال
7: الأمن الغذائي.
8: الأمن الغذائي نعم، فلا أعتقد بأن الإيرانيون أن العالم سيسكت لإيران هو الولايات المتحدة، بل بالعكس الآن الإيرانيين يدفعون العالم لأن تنساق خلف الولايات المتحدة في وضع حد لما تقوم به إيران، وإسقاط النظام هو الحل الأمثل في حالة استمرت يعني استمر هذا الوضع الآن، خاصة مضيق هرمز يعني وتهديد دول الخليج، يعني دول الخليج ما دخلها الآن يعني بما يعني بحرب قائمة بين إيران وبين الولايات المتحدة، لماذا لا توجه هذه الصواريخ والمسيرات تجاه الولايات المتحدة ومصالحها في أماكن أخرى أو دول أخرى؟ لماذا يعني تجاه دول الخليج؟
7: حسب البيانات يعني لأجيب على سؤالك يا دكتور، تقول لماذا هذا الاستهداف لدول الخليج؟ طبعا أنا أنقل البيانات، أنا لا أتبنى هذا الاستهداف، نحن دول عربية طبعا يعني في هذه المنطقة أجبرنا على هذه الحرب، ولكن بحسب البيانات فإن القصف بدأ من قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. يعني الآن الدول العربية الكويت والبحرين تحديدا يعني أليست من الحكمة أن ترفض استخدام هذه القواعد لشن هجمات على إيران كي لا يكون هناك رد فعل إيراني؟ يعني لتحمي نفسها من هذا القصف يجب أن تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية بأن تستهدف إيران ربما من إسرائيل، يعني فلتستهدفها من منطقة أخرى غير البحرين والكويت، لكي يعني لا تقع هذه الدول التي لا ذنب لها في هذا الصراع في دائرة الصراع.
8: لم يؤخذ رأي دول الخليج في هذه الحرب، ولم ترد هي ولا أو تشاء هذه الحرب، وكانت ضد وجود هذه الحرب، والقواعد الأمريكية الموجودة إن كانت يعني بعض إن كانت عفوا الموجودة يعني في بعض الدول الخليجية هي قواعد تحكمها اتفاقيات دولية وتعاون عسكري، والولايات المتحدة هي قوة عظمى، ومتى ما أرادت أن تنفذ شيء ستنفذه، يكون نكون أكثر يعني واقعيين يعني.
7: هي تخاطر بالشعوب العربية، هي تخاطر بأرواح العرب، فلتذهب إلى إسرائيل وتقصف من هناك، هذا ما أرد إيصاله يعني.
8: إيه، ولذلك يعني في نقطة أيضا مهمة، أيضا إيران لماذا لم توجه كم هذه الصواريخ التي وجهت على دول الخليج إلى إسرائيل؟ أليس يعني أليست إسرائيل هي عدو إيران؟ ويعني الثورة الإيرانية والمناشدات كلها ضد النظام، ضد الثورة، ضد إسرائيل والعدو الأكبر. أين هذه؟ لماذا لم توجه هذه الصواريخ والمسيرات وكل هذا الكم؟ عندما تحدث عن 6,000 مسيرة وصاروخ أو 5,000، ما يقرب 5,000، لماذا لم توجهها؟ لماذا وجه 1,000 أو 800 أو 900 صاروخ ومسيرة تجاه إسرائيل؟ إذن إيران تكيل بمكيالين وهي تكني الأداء للعرب، وهذا واضح.
7: يعني العرب وقعوا بين الاثنين يا دكتور، هذا يريد العداء للعرب ويكون.
8: ولكن يا أخت أستاذ نغم، الإيرانيين يكنون العداء وواضح جدا، والدليل أنه زي ما قلت لك أنه أكثر استهدافات وإيقاع خسائر وقعت على دول الخليج في مقابل، يعني نقدر نقول 20، يعني لو قلنا 80% وقعت خسائر على دول الخليج، 20% فقط وقعت على إسرائيل.
7: ما السبب يا ترى؟ لماذا؟ فعلا هذا السؤال المهم، لماذا؟
8: هذا يدل دلالة يعني واضحة بأن الجانب الإيراني يعني جانب لا يراعي يعني مبادئ القانون الدولي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، لا يراعي مبادئ، هم يقولون يدعون بأنهم مسلمون وطبعا الشعب مسلم، أين مبادئ الإسلام في والأخوة الإسلامية فيما يقوم به النظام تجاه هذه الدول الإسلامية؟ لماذا لا تريد؟
7: ربما بسبب القواعد، يعني قصفوا من القواعد وردوا على مصدر القصف.
8: أنا لا أعتقد بأنه هي القواعد هي الأساس بشكل يعني أول، يعني تمام، في دول أيضا لم تستخدم القواعد، فيها، ولكن إيران وجهت لها استهدافات وصواريخ وهذا واضح جدا.
7: نعم، ولكن أمن المنطقة اليوم على المحك يا دكتور سعد، يعني هناك صراع بين إيران والولايات المتحدة، والمنطقة العربية هي التي تدفع الثمن.
8: نعم، المنطقة العربية هي التي تدفع الثمن، والنظام الإيراني يعني يحاول أن يحافظ على ما تبقى من أركان نظامه من خلال جر محاولة يعني إدخال المنطقة في هذه الفوضى. الأمن العربي والأمن الخليجي والأمن القومي يتعرض للأخبار. إيران الآن بدأت تعتاد على استهداف وانتهاك سيادة دول المنطقة بشكل سافر، ضاربة أرض الحائط في المبادئ والمواثيق الدولية والميثاق المتحدة، ولكي نكون منصفين، حتى إيران قبل سنوات سابقة كانت لا تهتم أيضا لأي أمن المنطقة، ولا يهمها سوى الفوضى، لا يهمها التنمية، ولا يهمها يعني أن يكون هنالك مشاريع تنموية داخل المنطقة، ولذلك استمرت من خلال أدراعها. طيب يعني نضرب مثالا، طيب الآن البحر الأحمر، الحوثيين الآن الإيرانيين يرون بأن مضيق هرمز الآن هو مضيق لابد أن يقوى تحت وصايتهم، وهذا مقارب لقانون البحار، وهو بدعة إيرانية اخترقها الإيرانيون. طيب لماذا تستهدف الناقلات اللي في البحر الأحمر؟ لماذا يتم الآن استهداف التجارة التي تمر عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين وغيرهم؟ معناته أنه مشروع لإثارة الفوضى، مشروع للفوضى الخلاقة، نقل الفوضى أيضا إلى لبنان. لبنان ما دخل، يعني لماذا تحشر الدول العربية كلبنان مثلا من خلال حزب الله في حرب مع إسرائيل؟ هي ليست يعني هي في غنى عنها أصلا، يعني الاقتصاد اللبناني تحطم بسبب هذه المهاترات التي يقوم بها حزب الله في لبنان، وجروا الجانب الإسرائيلي للدخول داخل لبنان وانتهاك سيادة لبنان. أيضا اليمن الآن يتخبط في اقتصاد، في يعني الاقتصاد أهلك وانتهى، الحوثي لا زال يؤثر ويضرب في اليمن ويهدد أمنه، والآن يلوح بالتهديدات مرة أخرى. هذا من يفعل

0: يعني بسبب المشاكل يعني في مضيق هرمز وتأمين على الناقلات النفط، يعني فمخاوف كبيرة من ارتفاع الأسعار، وهذا المتوقع جدا ونتيجة لي أن إيران تحاول أن تضرب هذا المضيق، وتحاول أن تضرب أيضا أسواق الطاقة، تحاول أن تؤثر بشكل كبير. وبالمناسبة يعني إيران تحاول من خلال هذه اللعبة الآن هي أن تجعل العالم كله والاقتصاد العالمي كله يتألم بما أنها هي لكي لا ينتهي هذا النظام الموجود، ولذلك هي تسعى قدر ما تستطيع أن تضغط على دونالد ترامب. يعني هو معتقد بأنهم يريدون الضغط على دونالد ترامب من خلال الاقتصاد الأمريكي، الداخل الأمريكي، المواطن الأمريكي، الناخب الذي سيأتي بعد شهر 3 أشهر أو 4 أشهر للانتخابات النصفية، فيؤثر على شعبية دونالد ترامب، المواطن الأمريكي الذي سيرتفع عليه أسعار الوقود والمحروقات، وبالتالي سيقوم ب يعني الاحتجاج على هذا الشيء. هم الآن يلعبون في دائرة الاقتصاد ليؤثرون على يعني الداخل الأمريكي وعلى يعني على الدول العالم ككل.
1: أنقل لك هذا العاجل دكتور سعد للتعليق عليه. التلفزيون الإيراني يقول استهداف أمريكي الآن لمحيط محطة بوشهر النووية، هل يمكن أن يتم يعني المخاطرة بهذا الملف؟
0: وأنا لا أتوقع بأنه يعني الأمريكان لديهم وعي يعني بأنه أي حرب نووية أو الدخول في مثل هذه الدائرة سيؤدي إلى التأثير على المنطقة بمجملها، يعني جميع دول المنطقة ودول المنطقة ككل تقف يعني وتجعل الولايات المتحدة تدخل وإسرائيل تتعاقب. طبعا نحن نعلم بأن نتنياهو مستعد وجاهز يعني في أي لحظة من الممكن أن يتحرك بطريقة تخدم مشروعه واستمراره في الحكم في إسرائيل. ولذلك أنا أتوقع بأنه سيكون هناك خطوات للتهدئة، ولكن الجانب الأمريكي يحاول أن يوصل رسائل قوية للجانب الإيراني بأنه لن يكون هناك هدوء واستكنان كما كان سابقا تجاه أي ضربات توجه لي أو استهدافات توجه لي ناقلات النفط، عدم الوفاء بالالتزامات والوعود ويعني التفاهمات التي تمت مع الجانب الأمريكي ستقابل بضربات صارمة وحادة. ولا نستبعد بأنه بعد كذا أن يكون هناك يعني انتفاضة حتى على مستوى دول العالم تجاه ما تقوم به إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد، كنت معنا عبر زوم من الرياض، شكرا لك. من إيران إلى السودان. في السودان مستمعين تحذير وتنديد دولي وإقليمي بما يحدث هناك، خاصة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ومخاوف من تكرار مأساة الفاشر الإنسانية في تلك المدينة المحاصرة. أيضا جامعة الدول العربية حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية، مؤكدة أن المدينة تواجه خطر الانزلاق إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة. بهذا الصدد قال أحمد بحر القيادي في القوى المدنية المتحدة قمم وتحالف السودان التأسيسي تأسيس في حديثه لسبوتنيك:
2: يقف العالم عاجزا عن وقف الكارثة الإنسانية في مدينة الأبيض بسبب التقاطعات والمصالح الإقليمية والدولية، مع ضعف الآليات الأممية في فرض عقوبات رادعة واستمرار تدفق السلاح. لذلك نجد أن هنالك بعض الصعوبات في إيصال الإغاثة للمتضررين من المواطنين العاديين، ويرجع العجز الدولي إلى عوامل رئيسية كثيرة، منها مشاركة جهات إقليمية ودولية في إطالة أمد الحرب بالتمويل العسكري، وإضافة للموقع الجغرافي لمدينة الأبيض جعلها مدينة ذات أهمية عالية لأنها تقع في حدود ولاية شمال كردفان. هذه الولاية لها حدود مع عدة ولايات أخرى متآخمة في الوسط والجنوب والغرب والنيل الأبيض، حتى لديها حدود مع أم درمان ولها

0: أهمية تجارية تربط بين كثير من مدن السودان الوسطية مع الحدود الغربية والجنوبية. في ظل الظروف نجد المجتمع الدولي متمثلا في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة نجده يشجب ويدين على طاولات الاجتماعات فقط، ليس هناك قرارات فعلية نسبة لتلك التقاطعات اللي ذكرناها سابقا. هنالك بعض الدول ساهمت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وسد الفجوة الغذائية التي يعني طالت شرائح عدة، وهذه الدول تحركت بشكل فردي، منها دولة الإمارات اللي ساهمت بمبلغ 30 مليون دولار في ظل هذه الظروف الحالية التي تعاني منها المنطقة لدعم العمل الإنساني والإغاثي للمتضررين. بعدين يعني حتى هناك في اجتهادات من حكومة تأسيس في إيصال العمل الإنساني وفتح ممرات آمنة بالنسبة لمدينة الأبيض. يعني هيئة العمل الإنساني هي وجدت آلية إنها توصل المساعدات أيضا للمتضررين من في مدينة الأبيض. هنالك أيضا صعوبات تحول دون الوصول للمتضررين وهي موسم الخريف، لأن طبيعة الأرض هناك طينية ويصعب مرور الإغاثة إلى تلك المناطق. ورغم ذلك هنالك اجتهادات من حكومة التأسيس إنه تصل كل المناطق المتضررة. لذلك نأمل أن يتحرك المجتمع الدولي بصورة فاعلة لحل النزاع في السودان وفرض هيبة القانون الدولي وإخضاع الطرف الذي يرفض السلام لعقوبات راجعة، والطرف هو متمثل في حكومة بورسودان. هنالك تجاوب كبير جدا جدا من حكومة التأسيس في فرض السلام. بالنسبة لسيناريو الفاشل، يعني كان هذا السيناريو معد له حكومة بورسودان إعداد جيد، وكانت يعني وجهت كل الوسائل الإعلامية بتاعتها على أساس أنه تثبت إدانات على قوات الدعم السريع في ذلك الوقت قبل أن تتحول الآن إلى قوات حكومة تأسيس. لذلك كانت الهدف الأساسي هو أنها تدين قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ولكن الآن قوات تأسيس تتعامل مع ملف الأبيض تعامل مختلف تماما في حماية المدنيين، وهي الآن لا تستهدف المدنيين، بالعكس تستهدف المواقع العسكرية فقط في مدينة الأبيض. لذلك نجد أن التجربة مختلفة تماما ما بين الفاشر والأبيض.
1: وإلى الجزائر، حيث رأى الخبير الاقتصادي الجزائري هواري تيغرسي أن زيادة إنتاج الجزائر من النفط بمقدار 6000 برميل يوميا بدءا من شهر أغسطس آب المقبل حسب ما أقرته أوبك بلس يحمل دلالات تتجاوز الجانب الكمي للإنتاج، ويعكس ثلاثة مستويات أساسية تشمل تطورات السوق العالمية وانعكاسات القرار على الموارد الوطنية، حيث قال في حديث لسبوتنيك:
2: أكيد أنه زيادة الإنتاج في الجزائر خاصة من قطاع النفط في إطار طبعا دائما قرار تحالف أوبك بلس ليست مجرد استجابة تقنية للحصة الإنتاجية، بل هي قرار يحمل أبعاد اقتصادية واستراتيجية وحتى جيوسياسية عميقة، خاصة في ظل عودة الإمدادات العالمية تدريجيا بعد أزمة طبعا المضيق هرمز، وقرار تحالف لرفع الإنتاج طبعا الجماعي ب 188 طبعا ألف برميل يوميا ابتداء من أوت 2020. نظن البداية من خلال طبعا المكاسب المالية المباشرة للخزينة الجزائرية، نظن أنه إذا حافظت أسعار النفط على مستويات تقريبا 70-72 دولار للبرميل، فإنها كل هذا يعني زيادة في الإنتاج وتعني ارتفاع قيمة صادرات المحروقات، تحسين إيرادات الجبهة البترولية، تعزيز احتياطي الصرف، توفير طبعا السيولة الإضافية لتمويل المشاريع الاستراتيجية الموجودة في الجزائر، وخاصة المشاريع في قانون المالية المسجلة في قانون المالية 2026 دون اللجوء إلى عملية الاستدانة من المؤسسات طبعا المالية وحتى طبعا من المؤسسات المحلية، وهذا يمنح الحكومة هامشا ماليا أكبر لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والصناعة والزراعة والرقمنة. ثانيا الجزائر تستعيد حصتها في السوق المالية، أظن أنه هذا القرار من زيادة ليهدف إلى بيع كميات أكبر بل إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها بعض الدول خلال فترات تخفيض الإنتاج. فالأسواق الأوروبية خاصة بعد الأزمات الجيوسياسية تبحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار السياسي والقدرة على الوفاء بالعقود، وهو ما يمنح طبعا الجزائر فرصة لتعزيز المكانة كمورد موثوق للطاقة خاصة بالنسبة للدول الأوروبية. ثانيا دعم طبعا الاستثمارات الجديدة بالنسبة لصناعة الطاقة، أنه كل برميل إضافي يتم إنتاجه يحتاج إلى استثمارات جديدة، عملية استكشافات والبحث، حفر طبعا الأبار، تطوير الحقول، خدمات بترولية، وبالتالي فإن قرار زيادة يدعم مباشرة برنامج استثمارات صناعة الطاقة ويحفز الشركات الأجنبية إلى العودة للإستثمار في القطاعات الطاقوية في الجزائر. رابعا طبعا رسالة ثقة في القدرات الإنتاجية الجزائرية، موافقة أوبك بليس على رفع الإنتاج الجزائري تعني ضمنيا أن الجزائر تمتلك طاقات إنتاجية إضافية، قدرة تقنية على زيادة الضخ، التزامات طبعا باتفاقية التحالف، وهذا يعزز دائما صورة الجزائر كفاعل مسؤول داخل المنظمة وليس طبعا مجرد منتج فقط. خامسا فرصة زيادة صادرة خارج أوروبا، مع زيادة الإنتاج تستطيع الجزائر تنويع الأسواق، التوسع نحو آسيا، تعزيز الحضور في أفريقيا، الاستفادة من طلب المستزايد في بعض الاقتصادات الناشئة، وهو ما يقلل دائما الاعتماد على سوق واحدة. سادسا هناك تحديات كبيرة يجب الانتباه إليها، ورغم الإيجابيات فإن زيادة في الإنتاج ليس مكسبا مطلقا، لأنه زيادة المعروض قد تضغط على الأسعار، الانخفاض في سعر البرميل قد يلتهم جزءا من المكاسب، الاقتصاد الجزائري ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات، ولهذا فإن القيمة الحقيقية ليست في عدد البراميل وإنما في كيفية توظيف الإدارات، كيفية توظيف الإيرادات الإضافية بالنسبة لهذه المداخيل من هذا المنتوج. سابعا طبعا الرهان الحقيقي هو الخطأ الاستراتيجي، يكون اعتبار فرصة لتوسيع الإنفاق الاستهلاكي فقط، أما رؤية طبعا اقتصادية سليمة فتمثل توجيهات الإيرادات نحو التصنيع، المناجم، الطاقات المتجددة، الأمن الغذائي، الاقتصاد الرقمي، ودعم طبعا الصادرات خارج قطاع المحروقات. وبالتالي أنه هذا القرار اللي هو رفع إنتاج الجزائر من النفط يمثل نافذة مالية واستراتيجية مؤقتة وليس تحولا دائما. في النفط يمنح الجزائر اليوم مورد طبعا إضافي، لكن ينبغي أو لا ينبغي أن يؤجل مسار تنويع الاقتصاد. النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد البراميل التي تصدر بل بعدد القطاعات الجديدة التي تبنى بعائدات تلك البراميل.
1: نتابع معكم مستمعينا ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، ورافقكم فيها من وراء الميكروفون أنا نغم كبس. في الشرق الأوسط قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك بنيته العسكرية ونزع السلاح. في هذا الموضوع علق الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور.
3: يعني هذه التصريحات ليست غريبة على نتنياهو، هو يحاول أن يستبق المطالب الدولية والزخم الدولي والاستحقاقات حقيقة والتقدم الذي يحدث في الحوارات سواء في القاهرة أو في مناطق أخرى في العالم للانتقال للمرحلة الثانية، يحاول أن يستبق كل هذه الأجواء والزخم والتحضيرات وما يعد مجلس السلام بوضع شروط مسبقة على شكل أنه سلاح حماس، وفعلا هو تهرب وتنصل ووضع عصا أمام يعني أو في عصي في الدواليب لتخفيف المعاناة أولا عن قطاع غزة. موضوع السلاح موضوع مطروح وموضوع يمكن إيجاد حلول له، حتى يعني الإدارة الأمريكية كما ينقل بدأت تتفاهم قضية أنه لن يتم بمرة واحدة وبالآلية التي يطرحها نتنياهو، لكن يمكن إيجاد حلول له، تخزينه حصره أو أي صيغة أخرى. لذلك أنا أفترض نعم أن نتنياهو يتهرب، نتنياهو يضع يستبق الحالة الدولية اللي بدأت يعني تركز على موضوع قطاع غزة، وأيضا يحاول انتخابيا أن يظهر أنه هو وضع أهداف للحرب ولم يتوقف قبل تحقيقها، ومنها طبعا نزع سلاح حماس ونزع سلاح القطاع. لذلك أنا أفترض أنه يجب أن يكون الموقف الوسطاء ومجلس السلام واضح في هذه المسألة، وكما ألزم وكبح جماحه وسياسته في لبنان ومع إيران أن يعني أيضا يتم هذا الأمر، وهذا ما نأمله في غزة وفي الضفة التي هي أخرى تشهد عملية تطهير عرقي.
1: وفي فلسطين، وبسبب دعم فلسطين طردت ألمانيا ناشطين هم كوبر وشين ولويس بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، فباتوا أمام معركة قانونية في ألمانيا التي جاءوها للعلم أو العمل، وأضحى مستقبل الناشطون ووجودهم فيها مهددا بفعل إجراءات الترحيل التي تتخذها برلين ضدهم. بهذا الخصوص قالت الباحثة السياسية الأستاذة وصال أبو عليا:
4: الحد الفاصل يكمن في معيار أساسي كرسته المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي، وهو أن حماية الأمن القومي لا تبرر تقييد حرية التعبير إلا عندما يتحول الخطاب إلى تحريض مباشر على العنف أو يشكل تهديد حقيقي ووشيك للنظام العام. أما الاحتجاج السلمي حتى وإن كان حادا في نقده للسياسات الحكومية أو للحرب فيبقى حقا أصيلا لا ينبغي أن يصادر. الإشكالية عادة تبدأ عندما تتسع مظلة الأمن القومي لتشمل المواقف السياسية غير المرغوب فيها، فيتحول المفهوم من أداة لحماية المجتمع إلى وسيلة لتقييد النقاش العام، وعندها لا يصبح الخطر مقتصر على المتظاهرين بل يمتد إلى جوهر الديمقراطية نفسها التي تقاس بقدرتها على حماية الآراء المخالفة لا الآراء المتوافقة مع السلطة.
1: في اليمن صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشريعة تركي المالكي أن تصريحات الحوثيين الأخيرة تهدف إلى التغطية على أزماتهم الداخلية، متواعدا برد حازم على أي تهديد للمملكة العربية السعودية. حول هذا الموضوع قال الباحث والكاتب في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي:
5: لا حقيقة نعرف أن الجماعة الحوثية هي دائما ما تهرب إلى الأمام، خاصة تزامنا مع هذه الأحداث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الأخيرة وإيران منذ 28 فبراير. يبدو لي أن إيران تستخدم ذراعها الحوثي أو ذراع أنصار الله في عملية الضغط السياسي على الولايات المتحدة الأمريكية أو على دول مجلس التعاون الخليجي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق في الممرات الحيوية الاستراتيجية الخليج العربي امتدادا إلى البحر الأحمر. ولكن نحن في مرحلة مشهد سقوط متوالي ومتوازي للأذرع الإيرانية، ونعرف أنه إيران في وضع اقتصادي شبه منهار غير قادرة على استمرارية الدعم لأذرعها ومفهوم الثورة، خاصة نعرف أنه شهد الأذرع أو يضيق الخناق على الأذرع بعد الاغتيالات التي بدأت في 2024 وقبل 2020 مقتل قاسم سليماني. يبدو لي أن الأذرع في حالة تفكك وإيران غير قادرة على استمرارية هذا الدعم. فأتوقع أنه كان البيان السعودي شديد اللهجة شديد التحذير. هذا إضافة إلى ما تتوالى الأخبار من صنعاء على أن هناك احتقان ما بين القبائل والتجنيد الإجباري، رفض القبائل لهذا التجنيد، وهذا مؤشر على بداية فقدان السيطرة على صنعاء ومحافظات فوق صنعاء.
1: وإلى سوريا، يحذر الخبراء من أن التصعيد في جنوبي البلاد الناجم عن الغزو الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي لمحافظتي درعا والقنيطرة، ويقدر المحللون أن الاستيلاء على سد المنطرة في حوض نهر اليرموك الذي يروي 60% من الأراضي الزراعية المحلية ستكون له عواقب وخيمة على سوريا والأردن المجاور. حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والمستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان عارف التل:
6: والتهديد هو خطير جدا، لأنه يجب أولا أن نتحدث عن المياه وكمياتها الموجودة في جنوب سوريا في القنيطرة ودرعا والجولان. هذه منطقة مائية غنية جدا جدا بالمياه السطحية والجوفية، وأستطيع أن أقول أن اليونان والرومان من ذلك التاريخ فتحوا أنفاق في باطن الأرض بأطوال تصل إلى مئات الكيلومترات، منها وصلت إلى الأردن وغذت معظم القرى في شمال الأردن بالأنفاق، وقد تم كشف هذه الأنفاق حديثا وأصبحت موضوع دراسات، بالرغم من أننا نتحدث عنها من أكثر من 20 عاما. الآن أصبحت مزارات سياحية، هذه واحدة. الثانية، المنطقة فيها مياه جوفية أيضا تحت الأرض تصل إلى الأردن، ومن الأردن تستمر من شماله إلى جنوبه وربما تصل إلى السعودية. المنطقة الثالثة، ما نراه على سطح هذه المنطقة كسد المنطرة وغيره هو جزء بسيط من كمية المياه هذه، يتعامل معها سكان المنطقة في القنيطرة وسفوح الجولان ودرعا أنها منطقة غنية جدا، هناك سدود تغذى من سد المنطرة وتزيد عن 8 سدود بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة منها تغذي ليس بالسهول سورية، وإنما كانت تغذي أيضا نهر اليرموك الذي بني عليه سد الوحدة أيضا.
1: ونبقى في سوريا، حيث استؤنفت رحلات الطيران المباشرة بين هولندا وسوريا بعد انقطاع دام لسنوات، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد أن الشركة بدأت بتسيير 3 رحلات أسبوعيا على خط دمشق أمستردام. بهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لميكس جيت لخدمات الطيران الأستاذ منير خليفة:
7: يعني تعرفي الطيران السورية توقفت لمدى أكثر من 14 سنة ومو بس على كافة الدول الأوروبية وحتى في بعض من الدول العربية والدول الأفريقية. هذا الأمر أدى إلى صعوبة كتير بالنسبة للركاب السوريين من السفر من سوريا من دمشق تحديدا أو من حلب إلى هاي المناطق إلى الدول الثانية والمحطات الهامة. وعودة الناقل الوطني هذا السوري هلا في الوقت الحالي يعني هي خطوة جبارة جدا لوصل سوريا على الأقل في دولة أوروبية واحدة، ونتمنى إن شاء الله إنه يعني تكون هي الخطوة البداية، وتسعى الشركة السورية للطيران إلى فتح محطات جديدة. وأنا علمت من السيد أنور العقاد اللي هو CEO تبع الشركة السورية انه هلأ عم يسعوا لفتح محطات جديدة ان شاء الله قريبا حنسمع فيها. انه تخفيف العناء على الراكب السوري يعني كان يعني ماديا ومعنويا، يعني كان يتكبد العناء الكبير يعني بده يسافر لتركيا او لدول الخليج ومن دول الخليج الى سوريا. يعني هي عملية الوصل المباشر بين سوريا دايركت والدول الأوروبية بتخفف كتير على المواطن والسائح ماديا ومعنويا مثل ما ذكرت، وبتعمل حركة جيدة للسياحة اللي احنا بحاجة كتير إلى، وطبعا عودة الناس المغتربين والموجودين في الدول الأوروبية إلى بلدهم في الصيف وغير الصيف طبعا، وحتى لفتح الاستثمارات. يعني عملية المستثمر وتكون في آلية نقل جيدة وسريعة وبدون عقبات وبدون محطات تانية، هذا شغلة رائعة للاقتصاد السوري تحديدا ولشركة الطيران السورية.
1: من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وخاصة في ليبيا، حيث كشفت وسائل الإعلام نقلا عن مصدرين باكستانيين أن إسلام أباد تقود جهود وساطة بين الإدارتين في شرقي ليبيا وغربها في تحرك دبلوماسي لم يعلن عنه سابقا يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين والسلطتين التنفيذيتين في البلاد. حول هذا الموضوع قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور يوسف الفارسي:
8: هي طبعا اليوم التحركات التي تقوم بها دولة باكستان خاصة في محاولة يعني التوافق بين الأطراف الليبية هي مهمة جدا، وباكستان دولة صديقة ودولة سلام، وبالتالي هي تطمح بأن تكون يعني هذه ليبيا بصفة عامة ومنطقة في أمن واستقرار، وبالتالي كل اليوم المعطيات تبشر أن اليوم هناك يعني ضغوط دولية باتجاه الأزمة الليبية، وأعتقد أن كل الخطوات اليوم لاحظتنا نحن هي يعني ساعية إلى إيجاد حل للمسألة الليبية، وأعتقد أن باكستان يعني تقوم بجهود كبيرة جدا في الدفع بهذه الوساطة وفي يعني تقريب وجهات النظر، كذلك إلى حل الإشكاليات التي اليوم يعني تعوق مسألة توحيد الحكومة، وكذلك مسألة التهيئة إلى إيجاد أرضية يعني قابلة للانتخابات. وأعتقد أن اليوم حتى المبادرة الأمريكية وهي اليوم تدعم في اتجاه توحيد المؤسسات، كذلك إلى إنهاء كل الإشكاليات التي تواجه يعني إقامة الدولة، وكذلك كل الأمور اليوم تحدث من شأنها إلى إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية.
1: وفي المغرب أعلنت شركة المختبرات الصيدلية جالينكا إحدى أبرز شركات الأدوية المغربية عن تصدير أولى شحنة من منتجاتها إلى السوق الروسية بالتعاون مع شركة آسيا فارم جروب. حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي المغربي المهدي الفقير لسبوتنيك:
9: أكيد اليوم أن المغرب انخرط في ديناميات وذلك يعني في إطار سياسة للتسريع الصناعي، الهدف من هذه الدينامية هو تنويع الشركاء وخلق يعني قوة تصديرية بالنسبة للصناعة الوطنية، والحديث بالأساس على صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بيد أن العلاقات بين المغرب وفيدرالية روسيا هي علاقات متميزة، وبدأ الطرفان غير مرة رغبة في تنويعها وتطويرها، وبالتالي الجانب الروسي يرى في المغرب شريكا في تطوير هذه العلاقات كما وكيفا، وتندرج بطبيعة الحال هذا التغيير النوعي في تركيبة صادرات المملكة المغربية لفيدرالية روسيا في هذا الإطار، بحيث جاء الوقت للحديث عن يعني تصدير الأدوية للسوق الروسية. أولا هذا يدل على رابط الطرفين في التنويع الكيفي كما سبق وذكرت، ولكن يدل أيضا على أن الصناعة الدوائية المغربية لها من المقومات خصوصا المطابقة للمعايير الدولية مما يسمح لها ببلوغ السوق الروسية، ونعلم جيدا أن الجانب الروسي متشدد في الجوانب التنظيمية المتعلقة بجودة وبسلامة الأدوية.
1: وإلى ملفاتنا الأخرى مستمعينا، إلى أنقرة حيث جرت قمة حلف الناتو في لحظة فارقة في تاريخ الحلف وسط تراجع واشنطن عن دورها الأمني التقليدي في أوروبا واشتداد المطالب الأمريكية بالولاء من الحلفاء. بهذا الشأن قال الباحث بالشؤون السياسية الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان:
10: حلف الناتو يواجه أزمة معنى وجوده. يعني حلف الناتو كما تعلم منذ انتهاء الحرب الباردة كان يتعلق بعناوين معينة كالحرب على الإرهاب، كالربيع العربي، كما لا أدري ماذا من قضايا، آخر شيء كانت قضية أوكرانيا. إذن كان يحاول دائما إيجاد مبرر لوجوده، لكن من الواضح أن أسباب وجوده قد انتفت مع تناقض مصالح أعضائه على الأقل في العالم الجديد. الآن بالنسبة لما للقمة الحالية، أين تشعر بعمق هذه الخلافات؟ القمم لا تعقد عادة لأخذ القرارات ولا لمناقشة الأمور، هذه تجري في الخلفية، في الكواليس الخلفية، هي تعقد للاحتفال عمليا، والاحتفاء بحالة من الوحدة، حالة من الإنجاز، حالة من الاستعراض، دعنا نقول، أمام باقي العالم. في هذه اللحظة الاستعراضية تخرج هذه الخلافات إلى العلن بشكل فج جدا. أولا موضوع غرينلاند وعودة ترامب للمطالبة بها والرد من قبل غرينلاند وبعض الدول الأخرى حول هذا الأمر، وهو ما سخن الموضوع تماما. ولديك من جهة أخرى الانتقادات التي وجهها ترامب إلى الأوروبيين وموقفهم من حربه في إيران، أيضا هذه فجرت موقف وترافقت مع هجمات أمريكية داخل إيران من الليلة الماضية إلى اليوم. إذن كل هذا يعكس أن هذا الحلف لم يعد قائما بالمعنى الفعلي للكلمة، كل يتصرف على هواه، لكل مصالحه، ولكن حتى الآن يحاولون الحفاظ على الصورة، وسيستمرون في المحاولة من خلال الحديث عن رفع الميزانيات لدعم الناتو، عن التوافق على أمور مالية، لكن ما يتجاوز ذلك هو أكثر بكثير. بالنسبة للموضوع المالي تحديدا، هناك مجال واسع للعب. يعني قبل أن تبدأ القمة أعلن الناتو عن أن أعضاء كثيرين بينهم ألمانيا مثالا قد رفعوا من حجم مشاركتهم في ميزانية الناتو أو ميزانية الدفاع إلى حدود لم تكن سابقا. في الحالة الألمانية 2.7% من مجمل الإنتاج الإجمالي القومي. إذا هناك مجال في هذه النقطة للتوافق على أمور معينة، لكن هذه النقطة مرة أخرى لا تخفي أن القضية ليست مالية. يعني لا يعاني الناتو فقط من موضوع لا يستطيع تمويل هذا أو تلك من هذه أو تلك من الحروب أو هذه أو تلك من العمليات أو هذه أو تلك من الأفكار، إنما يحتاج إلى نظرة أعمق لمن هذا الحلف، ضد من هذا الحلف، كيف هي العلاقات داخل هذا الحلف.
1: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد أن زيادة الناتو لإنفاقه العسكري سببه ضخ الأسلحة لأوكرانيا لاستنزاف روسيا نيابة عن أوروبا.
11: زيادة الإنتاج العسكري لدول الناتو تعود إلى سببين: الأول تسليح أوكرانيا لتتمكن من القيام بالمهمة الأوروبية في استنزاف روسيا، أما السبب الثاني إخفاء الوضع المأساوي الذي تمر به الاقتصاديات الأوروبية، ولكن إذا كانوا يرغبون في التسليح إلى أقصى حد فسينتهي الأمر بهزيمتهم. هم يزعمون أنهم لا يحاربوننا، لكن هذا من الخبث، لأنهم يدعمون كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية ضد المواطنين الروس والمرافق المدنية، ويتم وذلك بمشاركة مباشرة من العسكريين الأوروبيين والأمريكيين.
1: وفي سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن دول البلطيق تلعب بالنار بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا الاتحادية. عن هذا الموضوع قال الباحث في الشأن الروسي والأوروبي الأستاذ في قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية الدكتور زياد منصور
12: أن ما أوردته وزارة الخارجية الروسية ليس مجرد موقف عابر، بل هو موقف واقعي وبراغماتي، وبالتالي يمكن القول أن هناك مصادر للتهديد كثيرة من قبل حلف دول البلطيق الثلاث ضد المصالح الروسية. وأبرز تجليات هذا التهديد تتمثل بانتشار قوات تابعة للناتو في تلك البلدان، وبالإضافة إلى تعزيز ما يسمى بأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر، إضافة إلى المناورات العسكرية المتكررة قرب الحدود الروسية، والدور الكبير الذي تؤديه هذه الدول في دعم أوكرانيا وتسهيل الدعم للمسيرات الأوكرانية لضرب المواقع الاقتصادية الهامة ومحطات النفط والغاز، وهذا ما جرى في مقاطعة لينينغراد. أيضا محاولة التضييق على المصالح الروسية في بحر البلطيق وتضييق الخناق على ما يسمى أسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى تصدير الغاز والطاقة. وكل ادعاء من قبل هذه الدول بأن هذه الإجراءات هي مجرد إجراءات دفاعية وناتجة عن مخاوف وهمية أمنية بعدما فرض من ضم للقرم عام 2014 كما تدعي دول البلطيق، والحرب الأوكرانية الروسية عام 2022، ليست هذه السقطات الإعلامية التي تمارسها هذه الدول والدعاية الكبيرة ليست مبررة، وبالتالي هذه الإجراءات أيضا بحد ذاتها غير مبررة وليست سوى ذر للرماد في العيون. بالطبع يجب أن نأخذ بالاعتبار من يقف خلف هذه الدول، ونحن نعلم من يقف خلف هذه الدول، حلف الناتو، ومحاولة تبنيه ودفعه لهذه الدول لارتكاب حماقات تجاه روسيا ومصالحها، خاصة عبر بنيته العسكرية. ومن وجهة نظري الخاصة يعتبر هذا الأمر تحدي استراتيجي. الأهم هو موقع هذه الدول في حلف شمال الأطلسي وسعيها للانخراط في حربها ضد المصالح الروسية المتعددة والمتنوعة، وضد المواطنين الروس من إجراءات تتخذ بحق المواطنين الروس في دول البلطيق. إذن التهديد هو تهديد واضح وصريح، لأن هذه الدول أولا تقع مباشرة على الحدود الغربية لروسيا وتجاور أيضا مقاطعة كالينينغراد. ونعرف نحن ومن يتابع القضايا الروسية أهمية كالينينغراد بالنسبة لروسيا، وأي وجود عسكري بجانب كالينينغراد هو تهديد لروسيا وللعمق الروسي، ويزيد وهذا الأهم من خطر وصول قوات الناتو إلى روسيا في حال نشوب حرب مع الناتو مباشرة على الأراضي الروسية. إذن أعيد وأكرر، ما نشرته وزارة الخارجية الروسية ليس مجرد أوهام تطلقها هنا وهناك، بل هو تقرير عملياتي واضح وصريح يثبت أن هناك تدخلا وتأثيرا ودورا كبيرا لدول البلطيق في الحرب الروسية الأوكرانية. أما الإجراءات التي يجب أن تتخذها روسيا فهي تعزيز الدفاعات في المتعددة في هذه المنطقة، أيضا تعزيز الدفاعات في منطقة كالينينغراد بالتحديد، والأهم من ذلك هو خطة الردع النووي وفق العقيدة العسكرية الروسية لمنع هجوم واسع النطاق، وتعزيز أيضا القدرات البحرية والحفاظ على حرية الحركة والتجارة في حوض بحر البلطيق.
1: وفي الرياضة، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس. في هذا السياق قال رئيس القسم الرياضي بجريدة العرب القطرية الأستاذ علي حسين:
13: شوفي، أول حاجة احنا دائما عندنا مقولة تقول لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو عدم الكيل بمكيالين، أو عدم خلط الأمور وخلط السياسة بالرياضة. فأعتقد أنه يعني رضوخ اللجنة الأولمبية الدولية لبعض القرارات السياسية لم تكن يعني ذات جدوى، ولذلك أعتقد العودة على الخطأ هو الصواب. وأعتقد أن مثل هذه الأمور أكثر دول العالم عرضتها، وأكثر دول العالم طالبت بعدم إدخال أو إقحام الرياضة في السياسة، وإلا راح نلاقي يعني حسب الوضع الحالي في العالم يمكن نصف منتخبات ورياضيين العالم غير موجودين في المحافل الدولية. فأعتقد أنه قرار جيد جدا ومدروس، ويمكن إذا كان القرار الأول كان انفعالي ولا متسرع، فأعتقد هذا القرار أكيد أنه مدروس وراح يكون يعني يأسس للمرحلة القادمة لمثل هذه الحالات المشابهة.
1: وإلى مجال الطاقة، حيث كشف أحد التقارير الحديثة ترتيب أكبر 10 دول من حيث استهلاك الطاقة عالمية خلال العام الماضي، في وقت سجل فيه الاستهلاك العالمي نموا كبيرا، حيث تصدرت منطقة واحدة الترتيب، وسجل حضور عربي وحيد ضمن القائمة تمثل بالمملكة العربية السعودية. بهذا الخصوص قال الأستاذ المحاضر في جامعة مستغان في الجزائر الدكتور بوشيخ بوحوس:
14: استهلاك الطاقة سواء الغاز الطبيعي سواء مشتقات البترول يعني إلى آخره، على كل حال مرتبط بتعداد البشر. نحن الآن على الكرة الأرضية فيه 8 مليار نسمة، هذا البشر أيضا فيه تمدن، معناتها انتقال الناس إلى المدن وزيادة حجم المدن، وكلما تزداد يعني حجم المدن وزيادة يعني السكنات وأيضا المشروعات معناتها زيادة الطاقة، يعني في ويكون هناك طلب على الطاقة. مثلا أوروبا يعني اللي تسمى القارة العجوز تستهلك سنويا من الغاز الطبيعي فقط 453 مليار متر مكعب، يعني غاز طبيعي، يعني هذا فقط لقارة واحدة هي قارة أوروبا. وكما تعلمون يعني هذه القارة لديها عدة موردين، يعني ولم تكفي الموردين من إفريقيا من الجزائر والنيجر وعديد من الدول الأفريقية، أيضا موردين من الخليج العربي من قطر إلى آخره، وأيضا من روسيا تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا. أيضا أوروبا تستقبل شحونات كبيرة من الولايات المتحدة رغم ثمنها البعض.
1: نهاية هذه الحلقة من برنامج حصاد الأسبوع، كنت معكم فيها أنا نغم كباس، إلى اللقاء.
15: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
16: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
15: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
16: نكشف ما يخفيه الآخرون.
17: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
18: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. في خطوة تنقل المشروع لمرحلة أكثر تقدما، تشهد مدينة الضبع شمال مصر تعاونا مصريا روسيا لتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبع للطاقة النووية. أهمية هذه الخطوة تكمن في أن هذا الوعاء يعد من أكبر وأهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، لأنه يحتوي على قلب المفاعل النووي الذي يضم الوقود النووي، وتتم داخله عملية الانشطار النووي تمهيدا لإنتاج الطاقة. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت وصف المشروع بأنه قومي استراتيجي له فوائد وآثار جانبية ممتدة، ليكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة، وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية. وأكد عصمت أن التعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين التي تتجلى بوضوح في هذا المشروع. فكيف يسهم مشروع الضبعة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية على كافة المستويات بين القاهرة وموسكو؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من ملفات ساخنة، الذي أرحب فيه بضيفي هذه الحلقة: الباحث في العلاقات الدولية المصرية الدكتور محمد اليمني، والخبير الاقتصادي المصري هشام حمزة، وكلهما من القاهرة. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور محمد وأسألك: ما الأهمية الاستراتيجية هنا لتركيب غطاء مفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة من الناحية التقنية والفنية؟
19: يعني هو مشروع كبير ومهم جدا للاثنين، مهم لمصر ومهم لروسيا، يعني يمثل تركيب غطاء وعاء المساعد الأول في محطة البضع النووية، أحد أهم المحطات الفنية والاستراتيجية في المشروع النووي المصري. يعني هو ليس مجرد إنجاز يعني هندسي ضمن مراحل البناء، وإنما مؤشر واضح على انتقال المشروع إلى مرحلة أكثر تقدما، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ أحد أكبر المشاريع القومية في تاريخ الحديث. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني ويؤكد في الوقت ذات عمق الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني التوقيت مهم جدا، توقيت البناء وتوقيت تركيب غطاء وعاء المفاعل ده مهم، يعني يشهد تحولات عميقة في النظام الدولي، يعني حيث تتزايد المنافسة بين القوى الكبرى على نفوذ السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، بينما تسعى الدول الصاعدة لتنويع شراكتها وعدم الارتهام لمحور دولي واحد. وهذا الأمر يعني بدأته مصر منذ فترة كبيرة، يعني في عجالة سريعة جدا. بالنسبة لمصر، نوعت شراكاتها ليس فقط علاقاتها المختصرة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تنويع مع شرق آسيا، مع الصين، مع روسيا. حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية شهدنا شراكات وتفتيات كثيرة جدا من دول كثيرة مع الجانب الروسي. هذا من جهة. نرجع لموضوعنا تاني، هو المهم. يعني تبدو محطة الضبعة النووية أكثر من مجرد مشروع، ده مهم جدا لإنتاج الكهرباء، بل مشروعا سياديا يعيد رسم مكانة مصر الإقليمية ويمنحها أدوات جديدة لتعزيز أمنها القومي والتنمية المستدامة. وبعد غطاء وعاء المفاعل، أحد أهم المكونات الرئيسية داخل المفاعل النووي، يعني يمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة النووية، حيث يقوم بإغلاق وعاء المفاعل الذي يحتوي على الوقود النووي، كما يتحمل ضغوطا ودرجات حرارة مرتفعة، بما يخص المكونات النووية. ولكن إن تحدثنا من اتجاه آخر، يعني يؤكد هذا الإنجاز أن مشروع الضبعة يسير وفق الجدول الزمني المعلن، رغم التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهو ما يعكس قدرة القاهرة وموسكو على مواصلة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بعيدا عن تأثيرات الاستقطاب الدولي.
18: وماذا عن الناحية الاقتصادية لهذا المشروع دكتور اليمني؟
19: يعني يمثل المشروع أحد أهم استثمارات البنية التحتية في مصر خلال العقود والسنوات الأخيرة. بتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ نحو يعني 4800 ميجاوات، بما يسهم في توفير نسبة معتبرة من احتياجات البلاد من الكهرباء لعقود طويلة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة. هذا إن دل أستاذي الكريم يدل على أن هي روسيا هي الدولة الوحيدة والدولة القوية والدولة المستعدة والدولة التي تمتلك هذه الأدوات. وعندما فكرت وبحثت مصر، يعني نظرت بأن أنسب دولة هي روسيا، وبدأت برغم يعني أنا ذكرت منذ قليل عدة نقاط مهمة تخص الاستقطابات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومع الحرب الروسية الأوكرانية وكل هذه الأمور، برغم هذه العراقيل وبرغم هذه الأسباب لم تعطل محطة الضبعة وهذا المشروع الكبير الذي يخص مصر، والذي أيضا بالنسبة لروسيا يمثل أهمية لأسباب عديدة. أما رقم 3 أو رقم 4، يعني يسهم المشروع في تحقيق آخر نقطة أستاذي الكريم، يسهم المشروع في تحقيق وتر اقتصادي كبير على المدى الطويل. يعني تتميز الطاقة النووية بانخفاض تكلفة التشغيل مقارنة بالعديد من مصادر الطاقة التقليدية، فضلا عن استقرار إنتاجها بعيدا عن تقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
18: يعني أنت أشرت إلى مسألة التحديات التي واجهت المنطقة في المرحلة الأخيرة، وبرغم ذلك فالمشروع يسير بخطوات منتظمة حسب الجدول الزمني المحدد. إلى أي مدى يثبت ذلك أيضا التزام الجانب الروسي بالتعاون مع مصر لإنجاز المشروعات القومية؟
19: هو سؤال مهم جدا ويجي في سياق التحديات الروسية. روسيا في الفترة السابقة أو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهي تحاول أن تثبت وتطبق وتنفذ كل الاتفاقيات أو الشراكات التي تمت منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا، ليس مع مصر فقط ولكن مع باقي الدول. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما ذكرت هذه المصطلحات، هذه المصطلحات هي مهمة جدا، يتم استخدامها في التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. ليس معنى أن روسيا في حرب مع أوكرانيا وحرب بالوكالة ضد حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير قادرة على مواصلة والعمل على تنفيذ مشاريعها في مصر وباقي الدول. هذه جزء، لأن للأسف الشديد إن تحدثنا عن العراقيل وعدم استكمال أو التوقف في هذا المشروع فيوجد أسباب كثير، وأنا ذكرت منها في منطقة الشرق الأوسط هي كفيلة أن تعطل هذه المشاريع. فهذا في حد ذاته بالنسبة لي وبالنسبة للرؤية الاستراتيجية هو إنجاز روسي مصري بمواصلة هذا المشروع، لأن يعني إن تعمقنا وقرأنا مزيدا من التفاصيل عن هذا المشروع فهذا ليس يعني مشروعا عاديا بالنسبة لمصر، ولكن هو يعني سوف يحقق مكاسب عديدة على المستوى الاقتصادي، على مستوى العلاقات بين البلدين، على مستوى أيضا مكانة وثقل مصر على المستوى الإقليمي. أنا تحدثت الآن عن مصر وتحدثت عن روسيا وأهمية هذا المشروع في هذا التوقيت، لأن توقيت حساس وبالغ الأهمية. اضطرابات في كل مكان، اضطرابات روسيا، أوكرانيا، إيران وإسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، غزة، لبنان، تايوان، الصين، باكستان، أفغانستان، كل هذه التقلبات وكل هذه الاضطرابات هي ربما تكون عامل معرقل من ضمن العوامل.
18: وإلى أي مدى تقرب هذه الخطوة مصر من دخول عصر الطاقة النووية السلمية؟
19: لا تقرب يعني بمسافة كبيرة جدا، يعني تحدثنا عن المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى الاستراتيجي، على كافة المستويات أستاذي الكريم، لأن مصر تبحث عن أو كانت تعمل على هذا المشروع منذ فترة كبيرة جدا ليس بالقصيرة، وأن ما مرت به مصر كان يوجد تحديات في هذا المشروع، وهذا بالنسبة لمصر يعد يعني إنجازا، يعد أيضا لأنها ما زالت تمتلك الأدوات، ما زالت تنظر نظرة ثاقبة ونظرة بعيدة في هكذا مشاريع تبذل ويتم تنفيذها في مصر. هذه من جهة. من جهة أخرى كنت ذكرت لحضرتك في بداية المداخلة عن مكانة مصر وكل الشركاء، يعني العرب أو الخليجيين أو حتى الأفارقة والأوروبيين ينظرون إلى مصر بثقلها السياسي، بمكانتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط. هذا ربما يعزز المكانة الاقتصادية، يعزز النظر المبعدية لهذه الدول والتعامل بثقة كبيرة. يوجد ثقة كبيرة جدا بين مصر ومع باقي الدول، ولكن عندما الدولة تتقدم ويوجد إنجازات ومشاريع تنفذ على أرض الواقع، هذه المشاريع ربما تفيد الداخل المصري وتفيد الخارج المصري. نرى بأن يوجد وابل من الاستثمارات والأمور الاقتصادية والتعاون الأكثر والاتفاقيات
20: يعني الكثير من هذه الدول هذه. يعني انا اعطي مثالا مهما جدا بالنسبه لهذا المشروع. يعني انا اعطي مثالا في اقل من 10 ثواني بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه ليس يوجد لديها هذا المشروع ولم يتم تطبيق هذا المشروع. انا يعني حضرتك ممكن تصحح لي هذا من جهه اخرى، ولكن يوجد انجازات ومشاريع تخص البنية التحتية في الفترات السابقة جعلت السعودية الآن تنظر إلى نفسها بأن تكون دولة القائد إلى عام 2030 أو في عام 2030 بما تحمله وبما تمتلكه المملكة العربية السعودية. حتى الشركاء الآن هو يعني سوق موثوق منه ويعني مغري جداً لباقي حتى الإمارات يعني باقي الدول الخليجية.
21: دكتور محمد، هناك صحف إسرائيلية على الجانب الآخر حذرت من أن محطة الضبع النووية في مصر يمكن أن تتحول من مشروع طاقة عادي إلى ورقة ضغط جيوسياسية، كيف تعلق؟
20: يعني إسرائيل كما نعلم يعني لديها قيم كامل بأن العدو الحقيقي هي مصر، وأن دائما وأبدا تريد أن تكون مصر في أزمات عديدة، في أزمة اقتصادية، أزمات اقتصادية، أيضا أزمات متنوعة في الداخل المصري والخارج المصري، وإبعاد مصر عن الصورة. هكذا تصريحات تدل على أو تفسر لنا بأن إسرائيل دائما وأبدا تنزعج من هكذا المشاريع في مصر، لأن حضرتك في المقدمة يعني أو حتى القارئ لهذا المشروع يعلم بأنه يعني مهم جدا على كافة المستويات لمصر، إن تم تنفيذه وتحقيقه فهذا إنجاز كبير جدا لمصر. هذا الإنجاز لا تريده إسرائيل. الفترات السابقة كانت تحاول جر مصر للحرب، تحاول استفزاز مصر، فهي الآن تنظر في كل الاتجاهات، ومن ضمن هذه الاتجاهات الداخل المصري، من ضمن هذه الاتجاهات هذا المشروع، لأن كل دولة يعني إسرائيل لديها من المشروع النووي أو يوجد سلاح نووي غير سلمي، ولا أحد يقدر أن يتحدث مع إسرائيل ويقول بأنها تمتلك سلاحا نوويا. أمور كثيرة جدا لأنها محمية من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس موضوعنا عن مشروع الضبعة وهذه التصريحات العبرية تجاه مصر مستمرة في البناء ومستمرة في التنمية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في آخر 5 سنوات أو 7 سنوات وهو يحقق مشاريع كثيرة جدا، ليس مشروع الضبع ولكن مشاريع تخص المواطن المصري، تخص التنمية، تخص أمور كثيرة جدا. ولكن عندما فكرت الدولة المصرية وجمهورية مصر العربية قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هكذا مشروع، فهو ينظر نظرة مبعدية ونظرة بعيدة، حتى يعني يوجد توفير كبير جدا ويعني أمور اقتصادية كما تحدثنا عنها.
21: هذه الصحف أيضا دكتور محمد حذرت من أن تعتمد شبكة الطاقة في مصر على الوقود النووي، ما الذي يعنيه ذلك من الناحية الاستراتيجية في ضوء هذا التحذير؟
20: يعني خليهم يحذروا زي ما عايزين يحذروا بالمصر كده، لأن زي ما قلت حضرتك منذ قليل مصر مستمرة ولا تنظر إلى الوراء ولا تعطي أي أهمية لهذه التصريحات. قلنا بأن إن تم هذا المشروع فله أهمية سياسية استراتيجية اقتصادية، يعني على كافة حتى على مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط، هذا يزيد من مكانتها ويثقل مكانتها في المنطقة. هذه نقطة. الأمر الآخر أي دولة عندما تنظر إلى دولة أخرى بأنها دولة عدوة فهي تريد أن تكون هذه الدولة مضطهدة، أن تكون هذه الدولة متأخرة وليس متقدمة، لأنها يعني لا تمتلك الأدوات، لا تمتلك الأمور، ولابد أن نصدر لها الأزمات، لابد أن نصدر لها الشغب، لابد أن نصدر لها أمور كثيرة جدا. حتى يعني في وقت من الأوقات أثناء الحرب على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تم مناقشة نقطة مهمة جدا في بعض القنوات، وأثرت نقطة مهمة وقلت بأن بعد إيران ربما الدور على تركيا وعلى مصر. هذا ليس كلامي، ولكن الكلام والحديث في الداخل الإسرائيلي كان من بعض الضباط السابقين في الجيش.

0: اقتصادية الأستاذ هشام حمزة. أستاذ هشام، كيف يسهم مشروع الضبع النووي في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 كما أكد وزير الطاقة المصري؟
1: بص، مصر محتاجة، مصر إمكانياتها المعهودة مكفية نفسها حاليا دلوقتي طاقة، لكن احنا محتاجين كمان يبقى عندنا فائض ونصدر الفائض ده. من وجهة نظر، وجهة نظر التانية، هوفر الغاز المسال اللي انا بستخدمه في توليد الكهرباء ده بيكلفني كل سنة مليارات الدولارات. فانا من ناحيتين، يبقى انا وفرت دولارات وفي نفس الوقت صدرت بدولارات، معنى ذلك ان ده دخل قومي وناتج محلي اجمالي اقدر استغله في اكتر من حاجه. ده غير ان الفتره اللي جايه فتره التوسع في استخدام الكهرباء النظيفه في اكتر من حاجه، ابسطها خالص التوسع في السيارات الكهربائيه والتوسع في القطار الكهربائي. الفتره اللي جايه دي مصر بتتوسع في مشاريع ضخمه جدا بتحتاج فيها كهرباء.
0: والى اي مدى يعد مشروع الضبع الاقتصاديه خطوه استراتيجيه نحو تنويع مصادر الطاقه في مصر؟
1: حاليا الطاقه خاصة بعد احنا شفنا الفترة اللي فاتت دي كانت أزمات جيوسياسية كتير في فترة في منطقة الشرق الأوسط، شفنا إن الموضوع ده أثر بشكل أو بآخر على إمدادات الطاقة لمصر من الغاز المسال اللي مصر بتستعتمد عليه أكثر من 80% من إنتاج طاقتها الكهربائية. إن احنا النهاردة لما يكون عندي مشروع زي الضبع بيوفر لي 4800 ميجا وات سنويا من الطاقة الكهربائية، ده هيوفر لي عملة صعبة، ده هيخليني أصدر، ده هيخلي الأمن الاستراتيجي القومي لمصر من الطاقة وإمدادات الطاقة متاح طول السنة.
0: أستاذ هشام، إلى أي مدى يسهم هذا المشروع في البداية في حل نقص إمدادات الطاقة التي تشهدها مصر خصوصا في الصيف؟
1: موضوع إمدادات الطاقة في مصر هو مرتبط بالغاز، لكن مش مرتبط أبدا بالكباسيتي بتاعت محطات الطاقة توليد الكهرباء في مصر. يعني إحنا استخدامنا حتى في وقت الذروة حوالي 40,000 ميجا وات، في حين إن إمكانياتنا إن إحنا ننتج 60,000 ميجا وات، فإحنا عندنا إمكانيات إنتاج أكبر من إمكانيات الاستخدام أو أكبر من المقابل في الاستهلاك ب 20,000 ميجا وات. لكن مشكلتنا في حاجة، الغاز المسال اللي بيشغل الطاقة. يعني لما تيجي نبص مثلا على السد العالي، السد العالي بيديني النهارده 2100 ميجا وات، في حين ان احنا بنتكلم في الضبع هتوفر لي او المفاعل النووي هيوفر لي 4800 ميجا وات، يعني تقريبا اكتر من 150% من امكانيات السد العالي. لما نيجي نبص برضو على امكانيات الطاقة الكهربائية في مصر بتوفر حوالي 10 أو 11% من حجم الطاقة اللي مصر عايزاها. لما نيجي نبص على الغاز الطاقة الأحفورية أو الطاقة غير النظيفة، انا بستخدمها في البيت بستخدمها في حوالي 81% من حجم الانتاج من الطاقه اللي انا محتاجها. انا النهارده لما يكون عندي ضاف لي حوالي 4800 ميجا على نهايه او في بدايه 2030، دي خطوه محترمه جدا جدا جدا في زي ما حضرتك قلت في تنويع الطاقه، خاصه من الطاقه النظيفه. النهارده بنتكلم على الطاقه النوويه وطاقه نظيفه، في حين ان الطاقه اللي بتصدر برضه مهما كان من الغاز هو طبعا انضف من المازوت، لكن مهما كان هتفضل طاقه غير نظيفه وطاقه بتصدر كمان بتخلص. فكره ان انا اعتمد على الغاز في 80% الغاز طاقه برضه كويسه، بس في الاول وفي الاخر ليها امكانيات تخلص 10 سنين 20 سنه 30 سنه 50 سنه، في الاخر هي طاقه غير متجدده ليها نهايه. لكن انت معاك المفاعل النووي، لا لسه كتير.
0: كيف يسهم المشروع في توسيع اعتماد مصر على الطاقة النظيفة وتقليل الوقود الأحفوري؟
1: النهارده انا لما ادخل لي 10% زياده كمان في طاقتي مره واحده، واحنا بنتكلم مره واحده لان التوسع في استخدام الطاقه النظيفه بياخد وقت، لكن بياخد وقت كتير كمان عشان النهارده بتشغل محطه طاقه مثلا شمسيه او طاقه رياح بتاخد وقت كتير. في بلد النهارده عدد سكانها اكثر من 100 مليون، في بلد النهارده محتاجه تصدر، محتاجه توفر الفلوس اللي بتدفعها في الطاقه الغير نظيفه. النهارده لما كل ده يشتغل معايا ويبقى عندي طاقه بالحجم ده كله، اقدر اصدر لاول دوله ليا جنبي على طول ليبيا. النهارده المفاعل موجود فين؟ المفاعل موجود في الضبع، فين؟ على حدود تقريبا قرب حدود ليبيا. اول دوله صديقه ليا مين؟ اتفضل يا ليبيا. ماشي، احنا كمان عندنا هنا في مصر نتوسع في الديل. ايه اكتر تريند عندنا دلوقتي في مصر؟ السيارات الكهربائيه. عندنا القطر الكهربائي اللي رابط الشرق بالغرب ورابط الشمال بالجنوب، رابط من اول البحر الاحمر شرقا الى البحر المتوسط شرق، رابط من اول اسوان لغايه اسكندريه فوق. بنتكلم في حوالي 2000 تقريبا كيلومتر شمالا وجنوبا، طاقه كهربائيه كلها محتاجينها. النهارده لما اقدر اربط ده غير طبعا المونوريل، غير المترو اللي رابط القاهره كلها دلوقتي بشرقها بغربها، شرق النيل وغرب النيل، مصر بتتوسع بمضاعفات اللي كنا بنتوسع فيه قبل كده السنين اللي فاتت دي في استخدامات الطاقه الكهربائيه. محتاجينها ضروري جدا، محتاجين يكون عندنا تبصرت كامل طول السنه حتى في وقت الذروه.
0: هل يفهم من هذا أستاذ هشام أن اعتماد مصر على محطات الطاقة التقليدية سيتوقف؟
1: لا طبعا مش طاقه، استحاله. احنا برضه لسه محتاجينها، لسه بقول لحضرتك احنا بنستخدم 80% او 81% بالظبط

0: تقريبا من إنتاجنا للكهرباء عن طريق محطات الطاقة اللي شغالة بالغاز المسال، لكن استخدامي لها هيقل، استخدامي لها هيقل، يبقى طلبي على المازوت أو طلبي على الغاز المسال هيقل، معنى ذلك أني دفعي بالعملة أو العملة اللي كنت هدفعها في الغاز هتقل، هيفضل طبعا فيه اعتماد برضه لكن مش بنفس الحجم اللي كان موجود قبل كده. ده غير الأهم من ده كله كمان أن مصر كانت محتاجة تدخل في مجال الطاقة النووية، احنا محتاجين ده لكن مش بنفس الحجم زي الأول.
1: طيب هنا لو قارنا أستاذ هشام بين الدول التي تعتمد على الطاقة النووية في إنارتها أو في شبكة كهربتها وقارناها بمصر في ضوء محطة الضبعة التي ستدخل الخدمة مستقبلا إن شاء الله.
0: بص مصر دولة كبيرة، احنا لما تيجي نشوف مصر أوروبا أغلب دول أوروبا هي دول صغيرة عدد سكانها صغير، دولة احنا بنتكلم في حجم 1,000,000 كيلومتر، دولة بنتكلم فيها أكتر عدد سكان أكتر من 100 مليون بني آدم، دولة عندها مشاريع تنموية ل 2030 ولا 2050 كمان، دولة عمالين يعتمد على الطاقة النظيفة في كل استخداماتنا زي ما قلت لحضرتك من شوية، المونوريل وطاقة كهربائية من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال، سيارات كهربائية ابتدت تتزايد في معدلات متسارعة جدا الفترة اللي جاية دي. مصر كانت محتاجة مشروع ده من فترة مش اليومين دول، مقارنة بالدول الأوروبية وروسيا وأمريكا احنا كنا محتاجين المشروع ده من فترة، والحمد لله ان هو ابتدينا ناخد فيه خطوات جد جدا من 2015 2016 2017. النهارده بنتكلم ان اول مرحله فيها هتخلص سنه 2028 وهيتسلم وهتبقى بقوه 1200 ميجا وات، بنتكلم بقى في نهايه 2030 هيبقى المشروع بالكامل تم تشغيله بقدره 4800 ميجا وات، واحنا بنتكلم في شعب بيستهلك حاليا 40,000 ميجا وات، يعني احنا بنتكلم تقريبا ان المشروع ده لوحده هيوفر 10% من الطاقه لمصر خلال العام كله. هنتوسع احنا مش بنقول ان احنا بقى شبه حد، احنا بنقول ان شاء الله ده من اكبر مشاريع الطاقه على الارض، احنا محتاجينه للتصدير، زياده ناتج اجمالي محلي جي دي بي، توفير عمله اجنبيه بنطلعها كل سنه عشان نستورد غاز مسال ونستورد كمان مازوت، احنا بنستورد مازوت بارقام برضه كبيره مش صغيره مقارنه بالدول الثانيه. الطاقه المتجدده اللي بتخرج او الطاقه النظيفه اللي بتخرج من المفاعل النووي مصر كانت محتاجاها من فتره كبيره عشان تشغل مشاريعها الحاليه واعتمادا على خطه التنميه الفتره اللي جايه ان شاء الله.
1: وعند دخول محطة الضبعة النووية لشبكة الكهرباء هل سيتم الاعتماد عليها في إنارة مدن بعينها مثلا أم أنها ستدخل في عموم منظومة الكهرباء بشكل عام؟
0: لا إن شاء الله هتبقى في كامل منظومة الكهرباء بس يسرع بشكل تدريجي، يعني التوصيلات والحاجات دي كلها والبنية التحتية وإصلاحها ليها وإنك تصدر الطاقة الحاجات دي بتاخد وقت. احنا بنتكلم النهاردة إن خبرتنا في الموضوع ده إن لسه عندنا شباب وعندنا مهندسين على أعلى مستوى بس احنا بنتكلم مشروع لسه جديد بالنسبة لنا في مصر، شوية بشوية إن شاء الله المصريين أنت عارف يعني المصريين بيعملوها إزاي محدش عارف بس بيعملوها، احنا بنمشي الخطوات خطوة خطوة، إن كان هنصدر هناخد وقت، إن كنا هنكتفي ونشغله في مدن معينة كانت مدن الساحل الشمالي، إن كانت مدن البحر المتوسط، إن كانت مرسى مطروح، في الأول شوية بشوية وهيبتدي يدخل في شبكة الكهرباء بالكامل في مصر، مصر كل شوية زي ما حضرتك شايف بتجدد شبكة بتاعتها بتطهرها بتطورها ونطور السد العالي حتى الفترة اللي فاتت دي كلها عشان اللي دي انتاجه من 2100 واط ل 2400 ميجا واط، لا طبيعي كل حاجة بتاخد وقت.
1: كيف ينعكس تأمين إمدادات الطاقة من خلال مفاعل الضبعة على قطاع الصناعة في مصر؟ أنت أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل.
0: صناعة بعينها بتستهلك طاقة كبيرة جدا صناعة، أبسطها مثلا صناعة الحديد والصلب، الصناعة دي بتستخدم كمية طاقة كهربية ضخمة جدا. النهاردة عشان تعمل مصنع زي مصنع ألمونيوم أو مصنع صلب وحديد، مصنع عليها مصانع سيارات، مونوريل، قطر كهربائي، كل دوت بيحتاج طاقة رهيبة. عشان التوسع ده انت كنت محتاج تنوع للصفات في مصر، احنا شغالين فيه بقالنا حوالي 7-8 سنين بنجري في محطات طاقة شمسية، بنجري في محطات طاقة من الهواء هوائية وكهربائية، ان كان صد أسوان، ان كان قناطر أسيوط، ان كان مدارة الكفاءة التشغيلية السد العالي، لكن في الاخر خالص التنوع نفسه ده مهم، انت بتعمل تنوع للمخاطر، بتقلل طلبك على حاجة من جاية لك من بره تولدها بالعملة الصعبة، وبتزود انتاجك من طاقة نظيفة زي المفاعل النووي. هيأثر على ايه؟ يكفي ان انت الطاقة التشغيلية والطاقة الانتاجية للمصانع زي الحديد والصلب او زي الصناعات الثقيلة زي الالومنيوم، ان انت تزود عدد المصانع بتاعتك وان انت كمان الكفاءة التشغيلية والطاقة الانتاجية لنفس المصانع دي تتطور، يعني من الاخر توسع افقي ورأسي في نفس الوقت، زادت الطاقة الانتاجية لنفس المصانع وزاد عدد المصانع ان شاء الله باذن الله، ومصر تدخل فيه صناعات سيارات بشكل اكبر.
1: استاذ هشام، ما الاستخدامات الاخرى لمحطة الضبعة النووية غير الكهرباء؟
0: لا هي يعني شوية بشوية مش عايز اقول لك ان شاء الله يعني احنا الطاقه النوويه نفسها بتوفر حاجات كتيره جدا والله. ان كانت احنا كنا محتاجين منها برضه ممكن نتوجه للمستشفيات في جزء ممكن نستخدمها على تطوير برامج مصر من المشاريع الحكوميه الثانيه اللي احنا محتاجينها، لكن هو المصدر الاول والاخير استخداماتها طبعا انتاج الكهرباء وتصديرها، يعني انك انت بتكفي الفائض المحلي بتاعك وبعد كده ان شاء الله تتجه للتصدير باذن واحد.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي المصري هشام حمزة من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
2: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
4: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش مستقبل الزراعة العربي وصناعة الأسمدة، حلقتان في سلسلة السيادة الغذائية. في الوقت الذي تسارع فيه المنطقة العربية وراء دفع فاتورة غذاء تتجاوز 130 مليار دولار سنوياً، ينام تحت أقدامها كنز مزدوج لا تلتفت إليه إلا قليلاً، تربة خصبة قابلة للاستصلاح، واحتياطيات هائلة من الفوسفات والغاز الطبيعي والبوتاس. إنها معادلة عجيبة، دول تمتلك مقومات الزراعة ومقومات تسميدها لكنها تبقى أسيرة الاستيراد من الخارج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة الأستاذ المهندس رائد الصعوب. أهلا بك أستاذ رائد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
5: أستاذ محمد تحياتي لكم ولأسرة برنامج صدى الحياة وإذاعة سبوتنيك العربي الدولية في موسكو، وبشكرك على هاي الاستضافة الكريمة وعلى الاختيار الموضوع اللي هو بالغ الأهمية اللي بيرتبط مباشرة بالأمن الغذائي العربي.
4: بداية اليوم أستاذ رائد، يعني اليوم مشهد الأمن الغذائي العربي مثل ما يقولوا يعني قاب قوسين أو أدنى، اليوم تتعاظم التحديات، أين تقف صناعة الأسمدة اللي هو تخصص حضرتك كمحور استراتيجي؟ وهل يمكن القول أن الأسمدة أصبحت سلاح جيوسياسي لا يقل أهمية أيضا عن الحبوب؟
5: حقيقة نعم، إلى حد كبير، إلى حد كبير، لكن الأفضل أن نصف الأسمدة بأنها أداة سيادية استراتيجية وليست مجرد سلعة زراعية، لأنه لا يمكن الحديث عن القمح والحبوب دون الحديث عن مدخلات الإنتاج اللي هو السماد، المياه، الطاقة، البذور، التكنولوجيا. والعالم العربي ليس لاعبا هامشيا، بل يمتلك قوة مؤثرة في تجارة المغذيات الزراعية عالمي. لدينا قوة نيتروجينية بفضل الغاز الطبيعي في الخليج ومصر والجزائر وليبيا، وخاصة الأمونيا واليوريا. لدينا قوة فوسفاتية استثنائية، فالدول العربية تقود احتياطيات صخر الفوسفات عالميا، وعلى رأسها المغرب ومعه الأردن ومصر وتونس والسعودية والجزائر وسوريا. ولدينا بوتاس استراتيجي في الأردن والبحر الميت، وهو ضلع أساسي في التزويد المتوازن. لذلك فالأسمدة العربية لا تخدم الأمن الغذائي العربي فقط، بل تؤثر أيضا على الأمن الغذائي العالمي. من يملك السماد يملك جزء من القدرة على إنتاج الغذاء، وليس فقط شراء الغذاء من السوق. كجملة نهائية على إجابة خلاصة، من يملك الغذاء يملك جزء من القرار، ومن يملك السماد يملك جزء من القدرة على إنتاج هذا الغذاء.
4: أستاذ رائد، يعني من موقعكم يعني السابق كأمين عام للاتحاد العربي للأسمدة، ما هو تقييمك لأداء الصناعة العربية، وخاصة أن ذكرت حضرتك أنه يوجد مقومات للدول العربية لإنتاج هذه المواد، وخاصة خلال الأزمات العالمية المتلاحقة، كيف من وجهة نظرك أثرت اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد على تنافسيات أو تنافسية الأسمدة العربية في الأسواق العربية والعالمية؟
5: حقيقة أخي محمد، خلال فترة عملي في الاتحاد واجه العالم أزمتين كبيرتين، الأولى كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. في كورونا كان التحدي في الإغلاقات والشحن والعمالة وسلاسل الإمداد، لكن في الحرب الروسية الأوكرانية ظهر ضغط كبير لأن روسيا وبيلاروسيا لاعبان مهمان في الأسمدة، خاصة النيتروجين والبوتاس. الصناعة العربية أثبتت مرونة وصلابة، كثير من المصانع استمرت في الإنتاج والوصول إلى الأسواق، بل أن الشركات العربية لم تستغل الأزمة بمعناها السلبي، بل كانت جاهزة تشغيليا وتجاريا لسد جزء كبير من فجوات الإمداد العالمية. وكثير من هذه الشركات حققت نتائج مالية قوية، وبعضها وجه جزء من هذه القوة إلى التوسع ورفع الكفاءة. أما بالنسبة للأزمة الأخيرة اللي هي أزمة هرمز، كشفت أن التنافسية لا ترتبط بالمصنع فقط، بل بالممرات البحرية، بالتأمين، بالشحن، بتعدد الموانئ. وهنا نقطة لا ينتبه لها كثيرون، هرمز لا يؤثر فقط على سماد اليوريا هو السماد المهم، بل على الكبريت أيضا، لأن الكبريت مادة أساسية لصناعة حامض الكبريتيك، والذي يصنع منه حامض الفوسفوريك، ومن ثم كل سلسلة الأسمدة الفوسفاتية مثل الداب والماء. لذلك قوة الصناعة اليوم تعني منظومة كاملة: خامات، طاقة، مصانع، موانئ، لوجستيات، ومخزون استراتيجي. وكخلاصة، كيس السماد لا يبدأ من المصنع فقط، بل من الغاز والكبريت والميناء والممر البحري الآمن لهذه السمدة.
6: يعني كلهم ضمن حلقة واحدة، يعني من سلاسل من الإنتاج حتى سلاسل الإمداد، كلهم ضمن حلقة واحدة.
5: نعم صحيح. أول كانت المصانع العربية استغلت هذه الفرصة وكانت جاهزة تجاريا وصناعيا، وبالعكس حققت أرباح في تلك وأثبتت مرونة عالية جدا.
6: أستاذ رائد، حضرتك يعني ذكرت المنطقة العربية لابد من العودة إليها، خاصة دول المغرب العربي والأردن وسوريا، احتياطات هائلة من الفوسفات، ذكرت حضرتك هاي المعلومة. كيف يمكننا التحول من مجرد تصدير المواد الخام إلى بناء صناعات تحويلية متكاملة تعزز القيمة المضافة وتعزز الاكتفاء الذاتي؟
5: والله هو السؤال الحقيقي ليس كم نملك من الفوسفات، بل كم قيمة نضيف إلى هذا الفوسفات قبل أن يغادر أراضينا. المغرب نموذج مهم في الانتقال من الصخر الفوسفاتي إلى حامض فوسفوريك وأسمدة فوسفاتية ومنتجات أعلى قيمة. الأردن لم يعد مجرد مصدر للصخر فقط، لدينا حامض فسفوريك وتأثيرنا واضح في سوق الحامض إضافة إلى الأسمدة الفوسفاتية. السعودية دخلت بقوة في صناعة أحد أنواع الأسمدة المهمة في العالم ألا وهي الداب، ومصر الآن أخذت قرارات وهي تتحرك لتقليل تصدير الخام وتعظيم التصنيع المحلي. تونس كانت لاعب تاريخي مهم، أول منتج للأسمدة الفوسفاتية كانت تونس ويمكنها العودة، وسوريا والعراق لديهما إمكانات إذا توفرت ظروف الاستقرار والاستثمار. المطلوب هو سلسلة قيمة كاملة من عند المنجم إلى تركيز الخامات، إلى حامض كبريتيك، إلى حامض فوسفوريك، إلى سماد الداب، إلى سماد الماب، إلى كل الـMPK، ومن ثم إلى الأسمدة الذائبة المتخصصة. المرحلة القادمة يجب أن لا تتوقف عند الداب والماب فقط، بل تحتاج حامض فوسفوريك نقي وأسمدة ذائبة وتقنية، لأن في تربنا العربية القلوية وشح المياه والري بالتنقيط نحتاج منتجات مصممة لبيئتنا، لا منتجات تقليدية للتصدير، لأن القيمة الحقيقية للفوسفات أن يخدم المزارع العربي، لا أن يبقى فقط صخرة أو سلعة في تجارة العالم. وخلاصة، الفوسفات العربي يجب أن لا يغادر كصخرة رخيصة، بل يعود إلى أرضنا كغذاء وقيمة مضافة وتكنولوجيا زراعية.
6: نعم، حضرتك ذكرت يعني تجربتين المغرب ومصر، كان لديهم أنه إعادة أو تعديل على الخام، يعني لا يتم تصدير الخام فورا وإنما يتم التعديل عليه ثم يتم يعني تصديره. لكن أيضا صناعة الأسمدة النيتروجينية دكتور مرتبطة بشكل وثيق بالغاز الطبيعي، وربما ليست كل المناطق العربية لديها الغاز الطبيعي في ظل يعني سباق ما يسمى الهيدروجين الأخضر أيضا، وتحديات إزالة الكربون للتقليل من خطر الخطر البيئي خلينا نسميه. كيف ترى مستقبل الصناعات الحيوية في العالم العربي، وهل ستظل الدول العربية قادرة على التنافس؟
5: سأجيبك على هذا السؤال، لكن اتباعا للسؤال السابق، حقيقة المغرب ومصر والأردن ما زالوا يصدرون الخام وينتجون مواد أخرى. الدولة الوحيدة التي لا تصدر خام الآن هي السعودية فقط، هذه لإجابتك على السؤال السابق الثاني. لكن بالنسبة للأسمدة النيتروجينية المرتبطة بالغاز الطبيعي، وفي ظل سباق الهيدروجين الأخضر وتحديات إزالة الكربون حقيقة صناعة الأسمدة النيتروجينية العربية ستبقى قوية لسنوات قادمة بسبب الغاز الطبيعي والخبرة والبنية التحتية. أنا برأيي الشخصي لا أرى أن الأمونيا الخضراء ستستبدل الأمونيا المنتجة من الغاز في المدى القريب، لأن كلفتها ما زالت أعلى. لكن العالم بدأ ينظر إلى البصمة الكربونية لكل طن وليس فقط إلى سعر الطن. بالمقابل يوجد شيء اسمه الأمونيا الزرقاء، هو خيار منطقي لدول الغاز مثل السعودية والإمارات وقطر عبر التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه. الأمونيا الخضراء قد تكون فرصة مستقبلية للدول التي لا تمتلك غاز رخيص لكنها تمتلك فوسفات وطاقة شمسية ورياح مثل المغرب والأردن. وآلية الكربون اللي هي ما تسمى بالسيبان ستجعل الكربون جزءا من التنافسية التجارية في السنوات المقبلة. يجب أن لا ننسى أن الغاز في مصانع الأسمدة لا يحرق فقط أخي محمد، بل يستخدم كمادة خام لإنتاج الهيدروجين ثم الأمونيا واليوريا، بذلك يتحول
6: يعني نعود لفكرة الغاز أنه الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، أنه هذا حيدم عم يتكرر بشغلات أخرى. بدي أرجع لموضوع جدا مهم اللي هو البوتاس وأهمية الأردن بصناعة البوتاس. اليوم لابد من ذكر البحر الميت والأردن طبعا على وجه الخصوص. ما أهمية البوتاس اليوم وهذا المورد بالنسبة للدول العربية التي تعاني من تدهور خصوبة التربة أستاذ لو سمحت؟
5: حقيقة أخي محمد البوتاس له رمزية خاصة عربيا، فهو ينتج عربيا بشكل رئيسي في الأردن من البحر الميت. هذه قصة قيمة مضافة جميلة، من بحر شديد الملوحة لا توجد فيه حياة تقريبا إلى غذاء النبات في العالم. لكن هذا البوتاس اللي هو اسمه كلوريد البوتاسيوم، رمزه الكيميائي KCl ورمزه التجاري MOP، هو المنتج الأساسي والأوسع عالميا. لكن في كثير من الزراعات العربية ذات الملوحة العالية والريب التنقيط والمحاصيل الحساسة للكلوريد يصبح نحتاج إلى كبريتات البوتاس ونترات البوتاس أكثر ملائمة لأراضينا العربية. وهنا تظهر قيمة التكامل العربي، لأن البوتاس الأردني يتحول في مصر والسعودية إلى كبريتات البوتاس، وفي الأردن لدينا نترات البوتاس في مصنع في العقبة وهو ثالث أكبر مصنع بالعالم، وهي مادة مهمة للزراعات المتخصصة والبيوت المحوية والري بالتنقيط. فالبوتاس ليس عنصر ثانوي، هو عنصر جودة وصماد وصمود للنبات، لأنه يساعد النبات على تحمل الإجهاد المائي والحراري والملوحة ويحسن جودة الثمار وامتلاء الحبوب. المطلوب الآن هو بناء سلسلة عربية متخصصة من كلوريد البوتاس، كبريتات البوتاس، نترات البوتاس، وكذلك تلحقها الأسمدة الذائبة والزراعات عالية القيم. إذن هو البوتاس العربي كخلاصة قصة تحويل البحر الميت إلى حياة زراعية، من أملاح بلا حياة إلى عنصر يمنح النبات الصمود والجودة والإنتاج.
6: أستاذ رائد، بدنا نستفيد من خبرة حضرتك يعني كان كمنصبك للأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، وناخد الفرق بين الزراعة الخاصة بالتربة والزراعة المائية اللي اليوم صارت يعني دارجة جدا وتسمى بالزراعة المستقبلية. اليوم كيف نميز اليوم بأهمية الأسمدة إن كان في الزراعة المائية أو في الزراعة الخاصة بالتربة؟
5: حقيقة في الأسمدة في العالم العربي هي الموجودة ليست فجوة كمية بل فجوة معرفة وإدارة. الآن التقنيات الحديثة في الزراعة المائية والهيدروبونيك والهيدروبونيك جميعها تحتاج إلى أسمدة ذوابة 100% حتى تستطيع أن تكون مناسبة لهذه الزراعات. وإن كانت استعمالات داخلية في زراعة الخضروات والفواكه وغيرها، لأن الزراعات المائية يعني في الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والذرة لا نستطيع أن نطبقها. لكن الفجوة الحقيقية هي أن نحتاج إلى تطبيق مبدأ عالمي يطبقه العالم يسموه الفور آر. الفور آر يعني مثلا الرايت سورس، المصدر الصحيح، الرايت كوانتيتي، الكمية الصحيحة، الرايت تايم، التوقيت الصحيح، and right place، المكان الصحيح. ومن هنا يأتي إجابة على سؤالك، هذه تحتاج الأسمدة الهيدروبونيك
6: إلى الفور رايت،
5: إلى الفور فور آرز، أن تكون مطبقة في جميع زراعاتنا بغض النظر كانت زراعات مائية أو زراعات في ترب خاصة أو زراعات في تربنا، بعد أن نقوم بتحليل خارطة التربة للأراضي العربية حتى نعرف ما هو النقص في النيتروجين والهيدروجين والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها.
6: أستاذ رائد، الفور آر هي استراتيجية معتمدة في الأسمدة؟
5: نعم، هي استراتيجية معتمدة في كل الدول الغربية، في كندا، في أمريكا، في أوروبا. هذه استراتيجية ومطبقة، وكنا بالاتحاد العربي للأسمدة نوعي جزء من مهامنا كانت توعية المزارعين بأن يعني يستخدموا المصدر الصحيح في الكمية الصحيحة بالتوقيت الصحيح والمكان الصحيح بعد أن يكونوا قد حللوا التربة تبعهم ومعرفة النبات الذي سيزرع في هذه التربة.
6: نعم أستاذ رائد، لو سمحت بدنا نرجع لموضوع حضرتك ذكرته ببداية المقابلة، اللي هو موضوع يعني الحرب الأوكرانية الروسية. ذكرت أنه كانت أوكرانيا هي كسلة غذائية، وكمان يقال أنه السودان هي السلة الغذائية العربية أيضا. لو سمحت يعني كيف توضيح اليوم ماهية الأمن الغذائي في وجود يعني أو غياب اليوم يعني أوكرانيا وغياب السودان أيضا في البلدين في مرحلة يعني صراع؟
5: حقيقة الزراعات بالعالم دائما، طبعا زراعات الأسمدة العربية في السودان غابت من فترة طويلة للأسف، يعني أوكرانيا غابت حديثا، لكن في السودان وهي سلة الغذاء العربي بسبب وجود وفرة في المياه وقصوبة في التربة في أراضي السودان، لكن حقيقة لم تستغل سابقا ولغاية الآن لم تستغل بسبب الظروف الأمنية التي تحدث هناك للأسف. بأوكرانيا كذلك أصبح هناك نقص في فترة حرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية، وكما إذا كنت تذكر ارتفعت أسعار الغذاء بطريقة غير طبيعية، القمح والذرة، لكن الآن العالم وازن نفسه وأصبحت هناك يوجد زراعات في مناطق أخرى في أوروبا وفي أمريكا وتساعد في سد الفجوة التي ذهبت إليها أو الخسارة التي حدثت في أوكرانيا.
6: أستاذ رائد، لو سمحت، مع تزايد الرهان اليوم على الزراعة الذكية مناخيا والأسمدة المتخصصة لمواجهة التصحر، أين هي الصناعة العربية من هذا التطور التكنولوجي؟
5: حقيقة الصناعة العربية قوية في الأسمدة الكبرى التقليدية اللي هي النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، لكن التحدي القادم ليس إنتاج كميات أكبر فقط، بل إنتاج أسمدة أذكى وأكثر تخصصا. بيئتنا العربية يا صديقي مختلفة، شح مياه، ملوحة، تراب قلوية، حرارة مرتفعة، فقر في المادة العضوية، وري بالتنقيط، وزراعة محمية. عشان هيك لا تكفي الأسمدة التقليدية وحدها، نحتاج منتجات مصممة للمناخ والتربة العربية، نحتاج إلى خلطات أسمدة NPK ذائبة، MAP ذائب، NOP SOP نترات بوتاسيوم، عناصر صغرى، محسنات كفاءة استخدام النيتروجين. كما أيضا نحتاج إلى أسمدة حيوية ومحسنات عضوية للتربة خاصة في مناطق التصحر وضعف المادة العضوية. لدينا بدايات عربية حتى نكون أمينين في التصنيع هذا، وهذه البدايات في الأردن ومصر والسعودية والمغرب والإمارات، لكن البحث والتطوير ما زال أقل من حجم التحدي. المطلوب ربط المصانع الأسمدة بالجامعات ومراكز البحوث ووزارات الزراعة والمزارعين لإنتاج حلول لا مجرد أطماع. نحن لا نحتاج فقط إلى أسمدة أكثر، بل أسمدة أذكى مصممة للتربة العربية والمياه العربية والمناخ العربي.
6: هاي المبادرة مو موجودة مو هيك دكتور؟
5: حقيقة لا، وجميع معظم المبادرات التي أطرحها فيها بوادر للعمل العربي المشترك، لكن ليست بالحد المطلوب. يعني مثلا كنا نطالب بتطوير مصانع خلط محلية في كل بلد وأسمدة ذائبة بدل استيراد كل شيء كمنتج نهائي مرتفع الكلفة. وكمان بعد أزمة هرمز يجب أن نبدأ بتفكير بتنويع الموردين والموانئ وطرق الشحن وإدارة مخاطر الأسعار. وآخر شيء تقريبا أحب أن أضيفه، يجب علينا كدول عربية إصلاح فلسفة الدعم، لأن هناك في دعم للمزارع. الأفضل دعم المزارع الحقيقي أو المحصول الاستراتيجي أو المنتج النهائي، لا يعني ما نقعد نعمل كسر لسعر كيس السماد بطريقة تشوه السوق. أدعم المنتج النهائي، لأن الدعم الذكي يمكن أن يكون عبر قصائم رقمية مرتبطة بالأرض والمحصول وتحليل التربة. يعني كرسالة نهائية، كما أننا لا نترك رغيف الخبز تحت رحمة السوق العالمي، يجب أن لا نترك كيس السماد الذي ينتج هذا الرغيف تحت رحمة السوق الفوري. يجب أن نتكامل عربيا بصفتنا قوة عربية في هذا القطاع.
6: أخيرا كل الشكر لحضرتك أستاذ رائد، كانت يعني مداخلة قيمة ومعلومات فعلا قيمة.
5: أشكرك صديقي، وكل الشكر لكم ولقناتكم الكريمة، وإن شاء الله تكون المعلومات ذات إفادة لكم.
4: عنوان عريض يتصدر الأخبار: سوريا تتوقع قفزة بمحصول القمح لأكثر من المثلين في عام 2026، لكن كما هي العادة في اقتصاداتنا لكل رقم حكاية ولكل خبر خلفية. فهل يعني هذا أننا سنودع انتظار رغيف الخبز قريباً؟ للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في التخطيط التنموي الدكتور يحيى ركاج. أهلا بك دكتور يحيى عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
7: أسعد الله صباحكم وحياة سعيدة لجميع المتابعين ولكم ولنا في سوريا الجديدة.
6: الله يسلمك. بداية دكتور، اليوم توصف قفزة منتوج القمح حسب المصادر بأنها لأكثر من المثلين، لكن هذا الموسم يعد موسم يعني كارثي حسب يعني التوصيفات. هل يمكننا اعتبار هذا تعافي حقيقي أم مجرد انتعاشة ظرفية مرتبطة بالمطر كما كان يعني حسب ظروف الطقس؟
7: وفقا للاستراتيجيات الإدارة الجديدة والإعلانات الليلة، فهي بنت توجه نحو استراتيجيات القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. سوريا بالفترات السابقة كانت محققة لاستراتيجيات الأمن الغذائي، وتوافق هذا التوجه مع خيرات السماء ولله الحمد فزاد من هذه الكمية. ما فينا نقول أنه هو كان بفعل فاعل مقصود، رغم أنه التوجه، لأنه هي النيات شيء والتنفيذ على الأرض شيء آخر. لسه يعني استراتيجيات تحتاج عادة لسنوات لتبنى، لا تبنى في عام واحد أو تبنى في عامين، تحتاج إلى 3 إلى 5 سنوات لتوضع أسس استراتيجيات الاقتصادية وأسس استراتيجيات الأمن الغذائي لتلا. فما يمكن القول أنه هي كانت مباشرة تحققت في عام واحد، لكن خيرات السماء ساهمت بتسريعها وجدت مع النيات المعلنة في هذا المجال، ولا الحمد كانت هي محصول القمح هذا العام كان من المتوقع أن يكون محصول وفير وجيد. بس إذا بنرجع نجي على الاستراتيجيات اللي هي موجهة، وأنا أرجع أحافظ على استراتيجيات أمن غذائي كما كانت معي بالفترات السابقة حتى قبل تخفيض المخزون الاستراتيجي بال 2005 إلى 2007 في سوريا، فهذا الحكي بيحتاج إلى سنوات وبيبرر طبعا عمليات المبادلة وعمليات الاستيراد وعمليات التصدير الموجود في أنواع القمح بما يتناسب مع الاستهلاك البشري بما يتناسب مع حاجة السوق المحلي.
6: نعم دكتور، اليوم حضرتك يعني كخبير اقتصادي، بافتراض صحة التقديرات أنه دخول 1.35 مليون طن من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الخزينة القومية يمثل تحول اقتصادي كبير، كيف تنظر إلى أثر ذلك على التجارة الداخلية، حركة النقل والخدمات اللوجستية أولا، وأيضا أصبح هناك سعر معلن للقمح هو 380 دولار للطن الواحد مع مكافأة 70 دولار، بينما يشتكي المزارع أنه غير عادل. من منظور الاقتصاد الكلي، ما هي المعادلة التي يجب على الحكومة حلها لموازنة سعر عادل للمزارع؟
7: لا بس خلينا ندخل باتجاهين بمحورين بهذا المجال. من الظلم اني انا احمل الحكومات الحاليه والحكومه الحاليه والاداره الجديده تبعات المعالجه الفوريه والمعالجه الانيه، خاصه في وضع الصراع السياسي النقديه وعمليه استبدال العمله بما يشوبها من محاولات غسيل اموال وهي لازم تطبق لها الضوابط هذه. فحاليا السياسه السعريه ما بتنضبط بيوم واحد او باسبوع واحد. خلينا نرجع بس هلا فيما يتعلق في مجال الكميه. هلا انا ما فيني اتفرج على الكميه، لا شك فيها ولا ايد فيها، مع اني يعني احساس داخلي بيقول نحن كمواطنين موجودين في الشارع السوري على كميه الامطار الموجوده وعلى معرفتنا باهل المنطقه الشرقيه واهل الداخل، فهن بيتجهوا على هذا الانتاج وبيكون في محصول كثير كبير في هذا. هلا بنرجع على موضوع السياسه السعريه فيما يتعلق بالمنتج والمستهلك والمبيع. لسه من السابق لأوان الحكم على أيام قد يرى البعض أن هي فيها أبخاص شوي بخص للمنتج، بس عموما بناء البلد بيحتاج تضحيات من الجميع، سواء من الحكومات تضحي وتكسر بعض الاستراتيجيات المشاريعية أو تأخر بتنفيذها، ومن المنتجين أنه يروح يتعاملوا مع البلد، لأنه القمح تحديدا الذهب الأبيض أو سلاح حرب الجوع وسلاح استراتيجي، ما بس هو محصول استراتيجي هو فعلا سلاح استراتيجي. بنجي على المحور الداخلي بس حكينا فيه ما نتشعب بموضوع القمح، مجرد وجود منتجات في السوق فهذا بيأثر إيجابا على مستوى السياسات السعرية، على مستوى حماية المستهلك، على مستوى سلوك المستهلك، على مستوى النقل اللوجستي، على مستوى عمليات النقل، على مستوى فرص العمل، لأنه الاقتصاد هو كل متكامل. نحن كانت عم تعيبنا بالفترات الماضية عدم اكتمال دورة اقتصادية. لو أعلنت الإدارة الجديدة أو الحكومة الجديدة أن بيعمل دورة اقتصادية وزادت رواتب وضخت وأوجدت فرص عمل أو أدخلت شركات، ما دام انا ما بيكون في عندي دوره اقتصاديه كامله فبضل في عندي فجوه دائما في مجال الاثار والمنعكسات. ناهيك عن الفجوه المجتمعيه اللي بتخضع للشائعات وبتخضع للنعرات وبتخضع لامور كثيره، وهذه يعني نصعب تكلفتها في بهالفترات، لانه سوريا تمر حاليا بمرحله تحول. السنه ونص لا يكفي لتجاوز مرحله التحول شئنا ام ابينا، رغم بعض المؤشرات الايجابيه وبعض المؤشرات السلبيه لا يمكن الحكم لا على فشل ولا على نجاح في مرحله التحول، انما هي كنقطه مرحليه تم انجاز فيها بعض الامور الايجابيه جدا، خاصه في صعيد المواد الغذائيه وسلوك المستهلك ومعالجه ازمات الفقر اللي تراكمت من الفترات الماضيه، وطبعا فيها بنفس الوقت في بعض الاثار السلبيه اللي لازم العمل عليها، والمواطن السوري بتمنى يكون هيك الفتره القادمه العمل عليها خاصه بعد تشكيل الجيش.
6: نعم دكتور يحيى، لو سمحت، ايضا كان هناك محللين لديهم انتقادات كثيره، اولها انه وجود فيضانات في منطقه الشرقيه، كيف يعني صدرت هذه الكميه مع وجود الفيضانات؟ والانتقاد الآخر أنه المزارعين أصبح لديهم منصة للحجز الإلكتروني للتسويق الاقتصادي، ربما نسي المسؤولين أن الفلاح يعني ابن الأرض وبعيد كل البعد عن العالم الافتراضي. كيف اليوم يمكن للتكنولوجيا أن تكون عائقا بدلا من أن تكون ميسرا في سلاسل التوريد؟
7: لا لا لا، أنا بدي بس مع احترامي للجميع خليني أختلف، أني موجود على الأرض في سوريا في الميدان، وأنا من ريف المدينة بعرف الأرض وبعرف المدينة، خليني بس أختلف شوي عن عملية الانتقاد أو هذا الكلام. ما فيني إزم لا بالإيجاب ولا بالسلب، لأني ما بعرف مناطق انتشار الفيضانات ومدى التأثر والتأثر فيها، صرنا بعيدين عن الرقم الإحصائي الدقيق. لحد الآن نحن نعتمد الرقم هو الرقم المسلم مباشرة أو الرقم المسجل إما في المنصة أو لا. هلا عن طريق وجود المنصات عفوا، فهذه الناحية الأولى ما فيني إلزمك بهذا الكلام، يعني أنا بعيد كل البعد عن التأييد أو المعارضة لمين قال، إلا إذا هو كان عنده اطلاع مباشر. يعني نحن حتى أقاربنا ومعارفنا بالمناطق الشرقية في منهم ما تأثر كثير بالفيضانات، وفي منهم تأثر نفسهم ما قادرين إلا المناطق اللي تأثرت بشكل مباشر، يعني فكان بدها إمكانيات أكبر من إمكانيات عدم وجود بس الأرض فقط لا غير. فأكيد وزارة الطوارئ كان في عندها كوادر من الاستشراف، لازم يكون رقم أدق، لازم يكون رقم أدق، ما فيني لا شكك ولا أكيد. بس أما أنه كيف تعامل مع التقنية، لا الأمر جدا بسيط، لأنه الشبكات الخلوية شغالة ونزل تطبيقات بسلاسة جدا، وحاليا يعني موضوع التسجيل لاحظ البيئة الحاضنة دائما البيئة المؤيدة بتزلل كل الصعوبات لحالها، أنت بمرحلة تحول الدولة حتى دون ما تقدم أي شيء بتلاقي البيئة المؤيدة والبيئة الإيجابية بتزلل كل الصعوبات لتوصل المعلومة مع مبالغات بعض الأحيان، وأحيانا مع النقص فيها وأحيانا معلومة دقيقة، لكن تسعى جاهدة أن توصل كل شيء بيخدم المواطن. وفي حين الجماعات الثانية
6: في استجابة اليوم من الفلاحين خاصة مع التحول الرقمي؟
7: ما فيني، أنا ماني موجود بالمنطقة هنيك، بس أنا بعرف من أقاربنا الموجودين في نسبة كتير كبيرة في استجابة، لأنه بنهاية العالم بهمة دائما الناحية المادية والمعودات اللي عم تجي، لو عم بتنفس بشكل جزئي بس إنه عم بتنفس. اثنين، في بوادر عالمية عم بتروح بالأفق من ناحية حيث الشركات، يعني أنت بتلاقي إنه حاليا في مكاتب عم تحاول شركات عم تفتح مكاتب وساطة في سوريا، فبتعرف إنه في شركات جاية تدفع، والمزارع والفلاح والمواطن أول وآخر بده يعيش، يعني يا صديقي يعني بده يرغب على المادة دائما. فلذلك ما دام بلاقي شيء عم يتحسن فبيقبل بالوعود الآنية مقابل الانتظار على ما هو قادم، ما دام عم بيشوف بوادر مؤشرات لاحقا حتوصلنا.
6: ختاما دكتور، بدي أختم مع حضرتك دكتور يحيى لو سمحت، لأنه الوقت ضيق سامحني، بس أنا بهمني هاي المعلومة كتير. اليوم بخبرتك الاقتصادية، هل يمكن لسوريا في ظل هاي المعطيات أن تحقق اكتفاء ذاتي من القمح خلال سنوات، وخاصة حسب الاستراتيجية المطروحة التي تسمى الخمسية يعني لمدة 5 سنوات؟
7: لا هيك صعب كتير سؤال يا صديقي، ما فيني إلا لأنه دائما بوادر التنفيذ لازم تكون في إلى معطيات على أرض الواقع. لحد الآن الإطار النظري مطروح بشكل جدا دقيق وبشكل جدا جيد، وإذا تم تطبيق الإطار النظري والاستراتيجيات النظرية والوعود النظرية اللي عم يحكوا عليها ففعلا بيحققوا هذا الكلام. بيجي على الناحية العملية، فالأمر بيتطلب بمهارات التنفيذ والكفاءات الموجودة على الأرض ومدى التجارب. بدي أحكي عن المهارات الموجودة، في مهارات مرتفعة، مدى استغلال الكفاءات الآن ما وصلنا على مدى استغلال كفاءات مرتفعة، صارت الكفاءات اللي بتستغل على أرض الأثر يعني دون الطموح بالنسبة لي شخصيا، مع أنه أنا باحث في التخطيط التنموي، فدون الطموح يمكن لأنه أنا بعرف في معطيات أكثر من هيك أو لا. بالنسبة للتجاوب، إلى الآن نسبة التجاوب مقبولة بعد فترة سنة ونص من مرحلة التحول، يعني لسه أنت ما بنيت كامل مؤسساتك بشكل كتير كبير، وفي نسبة التجاوب في الشارع بتتجاوز مرحلة الوسط، يعني تتجاوز الوسط، هذا مؤشر إيجابي ما بيجي بسنة ونص ما بيجي بسنة، ولا بيجيب سنتين. يعني انت اذا بدي اخذ هلا نسبه تقديريه فبقول لك مستوى التجاوب يفترض يكون بعد 3 سنوات فتحقق سنه ونص، فهذا مؤشر ايجابي. بس مدى استمراريته طبعا بعلم الغيب، دائما هو الحفاظ على الصفه الايجابيه هي بتحقق.
4: كان معنا الخبير في التخطيط التنموي الدكتور يحيى ركاج، شكرا جزيلا لك.
7: كل الشكر لكم، اتمنى الخير للجميع باذن الله.
4: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: في لبنان وإيران المشهد واحد، حرب مضبوطة وغارات واستهدافات وتفجيرات ضمن قواعد اشتباك محددة. مع ذلك المشهد لا يوحي الارتياح، وخصوصا أن الأجواء في إيران مشحونة، والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها معظمها لا يحترم، كما أن التهديدات الأمريكية مستمرة. إذ نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات العسكرية الأمريكية ستوجه ضربة محدودة إلى إيران، فهل تبقى الضربة محدودة أم تتوسع لتحدث تغييرا في المعادلات القائمة؟ الجواب لم يعد بعيدا، وخصوصا أن حماوة الميدان الإيراني تزداد. في لبنان الحراك العسكري الإسرائيلي يقابله حراك دبلوماسي لبناني، فلبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة، وقد تأكد أنها ستنعقد في مقر السفارة الأمريكية في روما يومي 14 و15 من الجاري، وسيكون طابعها سياسيا بحتا، إذ لا يضم الوفد اللبناني عسكريين. وفق معلومات الام تي في، فإن المفاوضات هذه المرة ستتركز حول وضع خريطة طريق للملفات التي ينبغي أن تدرس بين البلدين، وفي ضوئها سيتم تشكيل لجان متخصصة ستتولى بحث كل ملف على حدة. بالتوازي تحاول إيران أن تقول للبنانيين أنا ما زلت هنا، وتثبيت وجودها مرة هذه المرة عبر وفد جال على رئيس مجلس النواب، وكان يريد أن يزور رئيس الحكومة، لكن سلام أحاله على نائبه فيما لم يستقبله وزير الخارجية بداعي السفر. والسؤال، ألم تكتفي إيران من الاستثمار بمعاناة اللبنانيين ومن استغلال ما يحصل في لبنان لتحقيق طموحاتها المريضة؟ البداية من صيغة الإطار التي دخلت مرحلة التنفيذ، فرق عمل لبنانية إسرائيلية في روما وفريق عسكري أمريكي في بيروت. تقرير رامي نصار.
5: فرق عمل لبنانية إسرائيلية متخصصة سيتم تشكيلها بعد اجتماعات روما المزمع عقدها في 14 و15 من تموز، بهدف تنفيذ ترتيبات صيغة الإطار عبر فرق من اختصاصيين قانونيين أو تقنيين. في هذه الاجتماعات التي ستعقد في السفارة الأمريكية في روما، توضع الأجندة بين لبنان وإسرائيل مع المواضيع المطروحة، وفي ضوئها تشكل لجان العمل. هذا ما تناوله السفير الأمريكي خلال زيارته رئيس الجمهورية، الذي أكد ضرورة الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. وبحسب معلومات الام تي في، سيقتصر الوفد اللبناني إلى روما مبدئيا على السفير سيمون كرم والسفير ندى حميد معوض وربما شخص ثالث، من دون وفد عسكري على الأرجح. وبعد المد والجزر الذي شهده تحديد موعد جديد للمفاوضات من دون تنفيذ شيء على الأرض من الجانب الإسرائيلي، جاء توضيح عيسى بأن اجتماع روما تنظيمي وتنفيذي وليس جلسة تفاوض، بل ينعقد لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. أما نقل الاجتماع من واشنطن إلى روما، فأعاده السفير عيسى إلى أسباب تقنية حصرا لتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، موضحا أن اجتماعات عدة ستنعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ. وفي حين أكد عيسى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، عاد وزير رئيس الحكومة عارضا معه العمل لبدء تنفيذ صيغة الإطار، ثم رئيس مجلس النواب. قبلها كان عيسى أوضح أن التحضيرات جارية لتنفيذ المناطق التجريبية، وسيصل فريق عسكري أمريكي إلى بيروت في الأيام المقبلة للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. في السياق، علمت الام تي في أن رئيس اللجنة التنسيقية جنرال جوزيف كليرفيلد يحضر إلى بيروت في الأسبوع الأخير من تموز للإقامة، لكن فريقه يصل الجمعة مبدئيا مع جواب إسرائيلي بشأن المناطق التجريبية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وإسرائيل عازمة على البقاء في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان.
0: إلى عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة، الذي نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود باساشيكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، فيما جدد المسؤول الإيراني تأكيد التزام طهران بالوقوف إلى جانب لبنان.
4: للمزيد عن جولة الوفد الإيراني، معلومات جديدة تكشفها لنا الزميلة منى صليبة من الاستوديو. مساء الخير منى، شو هي المعلومات اللي من أعلن عنها اليوم بالنسبة لها الزيارة؟
6: في مفارقة أنه يوم غد الجمعة مثل ما قال رامي بالتقرير يصل وفد أمريكي ليضع الآلية التنفيذية للمنطقتين التجريبيتين بالتوازي، يعني فرق ساعات. وفد إيراني في بيروت، طبعا أريخاد فادي مين بيتضمن، مختلف الأجندة عن الأجندة الأمريكية. طبعا الوفد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن كان طالب موعد من رئيس الحكومة الذي أحاله إلى نائب طارق متري اللي التقى فيهن. وزير الخارجية اعتذر لأنه هو بالأبرص، ومن أبرص للمفارقة عامل موقف تصعيدي مهم بيقول فيه رجي أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وفي بيروت وحدها، وطبعا في مواقف أخرى، بس كأنه هاي كمان رسالة للوفد الإيراني اللي ببيروت ولا إيران يلي برا. ولم يطلب موعد من رئيس الجمهورية بالمذكرة يلي وصلت، وسيشارك هذا الوفد الإيراني بمراسم إحياء ذكرى المرشد الراحل علي خامنئي في بيروت، هكذا قيل، وسيغادر يوم الجمعة. إذن هناك إحياء لهذه الذكرى سيكون في بيروت. في رسائل سياسية أخرى، لاسيما في اللقاءات التي أجريت سواء مع رئيس نبيه بري، وأكيد في لقاءات مع حزب الله، بس هي منه بشكل رسمي، لا يطلب بشكل رسمي، أنه إيران تقف دائما إلى جانب لبنان، لن تترك لبنان وستبقى داعمة له، وبمعنى آخر أنه متمسكة بضم لبنان إلى مسار إسلام أباد، هذا إذا كان بعد في شيء اسمه مسار إسلام أباد، لناحية المطالبة بوقف نار شامل وربما انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. فإذا بوقت لبنان يتهيأ لمفاوضات أخرى وسعى لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، هناك جهود تنصب بأنه دائما ربط لبنان بالمسار الإيراني. وفي طبعا موقف لكتلة الوفق للمقاومة أيضا يستهدف الاتفاق الذي حصل بنفس السياق.
4: شكرا لك منى.
0: إذن شنت كتلة الوفاء للمقاومة عقب اجتماعها الدوري هجوما على اتفاق الإطار بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، معتبرة أنه غير شرعي ومخالف للدستور، ودعت إلى إسقاطه والتراجع عن الالتزامات المرتبطة به، متهمة إسرائيل باستغلاله لتكريس احتلالها وارتكاب انتهاكات بحق لبنان، كما انتقدت ما وصفته بصمت السلطة اللبنانية، داعية إلى تحرك شعبي ودولي للضغط على إسرائيل ووقف اعتداءاتها في الجنوب.
4: في سرايا الحكومة انعقدت جلسة لمجلس الوزراء بحثت خلالها ملفات بارزة. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة مريان زوين. مريان، ما هي أبرز الملفات التي بحثت اليوم؟
7: نادين، أبرز بنود هذه الجلسة هي بنود عادية منتظمة إدارية بالإضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية أخرى. بالتعيينات، أهم ما يجب الإشارة إليه أنه مجلس وزراء عين محمد عبد الرزاق شتيلة رئيس مؤسسة مطار بيروت الدولي، مازن الخطيب مدير عام التعليم العالي، وزياد سماقية أيضا هو رئيس هيئة تنظيم الكهرباء بدل من رئيس الهيئة الناظمة اللي كان قدم استقالته من فترة. باقي البنود أغلب البنود اللي على جدول الأعمال وافق عليها مجلس الوزراء، ولكن بشير إلى البعض منها واللي هي بارزة بالحياة اليوم المواطنين. أول شيء عنا موافقة على منح تراخيص نقل جوي دولي بمطار رئيس روني معود بالإليعات، وكان أشار مرقص بعد الجلسة أنه كل المهل اللي عم ينحكى عنها ملتزم فيها، ونحن مفروض الأمور تكون على السكة بالوقت اللي كان نحكى عنه. تمت الموافقة على شراء بيوت جاهزة للإيواء بدل البيوت اللي تدمرت، يعني لناس تدمرت منازلهم بالحرب. وأيضا تمت الموافقة على طلب وزير الداخلية لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة لمنح بدل دفع بدل للإيواء للأصحاب الأبنية المتصدعة بطرابلس. بالسياسة هاتين جلسة بعد توقيع صيغة الإطار في واشنطن ما في حديث، لأنه منه بند عام أصلا بالجلسة، وهذا ما أجابه مرقص عن هذا الموضوع وعن احتمال إعادة الحرب إذا هني حاضرين أو مش حاضرين، هذا ما كان جوابه.
4: شكرا لك ماريان. نستمع إلى أبرز التصاريح من السراي الحكومي.
8: صيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه بسبب استمرار هذه المفاوضات. مثل ما بتعرف عندما يجهز هذا الاتفاق طبعا سيعرض على المؤسسات الدستورية، ومنها بالضبط وبالضرورة مجلس الوزراء. نحن إن كان باللقاءات الوزارية اللي عم تجرى كل يوم تنين صباحا الساعة 10 أو بمجلس الوزراء المعتاد أسبوعيا، عم نبحث القضايا المتصلة بأوضاع النازحين والإيواء، لكن بهالجلسة هاي ما اتطرقنا لموضوعات سياسية أو أمنية محددة.
4: إقليميا، قطر وباكستان تعملان على إعادة أمريكا وإيران إلى المفاوضات، فيما الضربات مستمرة وعلى حالها. أرور كرم.
9: شن الجيش الأمريكي غارات جوية جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية. فرطت طهران بمهاجمة مواقع أمريكية في المنطقة. بالأرقام، استهدفت القوات الأمريكية 170 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الجنوبي لإيران، من أنظمة دفاع جوي إلى منشآت للمراقبة الساحلية، وصولا إلى مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وبنى تحتية لوجستية عسكرية. فيما ردت إيران بضرب الأردن والكويت والبحرين، كما شنت هجوما بالصواريخ المجنحة على عدد من السفن الحربية الأمريكية قبالة سواحل البحرين، ومن ضمنهم مدمرة أمريكية بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني. القوات المسلحة الكويتية اعترضت 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشرة مسيرة رصدت داخل مجال الجو الكويتي، فيما اعترضت منظومات الدفاع الجوي البحريني ودمرت عددا من الصواريخ والمسيرات من دون ذكر الأرقام. أما في الأردن فأطلق الحرس الثوري 10 صواريخ باليستية باتجاه قاعدة الأزرق العسكرية شمال البلاد، حيث عزز الجيش الأمريكي وجوده خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الحكومة الأردنية أكدت اعتراض جميعها. وفيما يعتبر الأمريكيون أن كل هذه الضربات تأتي لتقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري، يعتبر الإيرانيون أن تلك الهجمات وتدخل واشنطن في تغيير مسار الملاحة يعرقلان إعادة فتح الممر المائي ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر. في السياق، صدر بيان لدول مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية، وطالبت الدول المجتمع الدولي بضمان حرية الملاحة في هرمز من دون رسوم عبور أو رسوم خدمات.
0: بحرية الحرس الثوري الإيراني قوة منفصلة واستراتيجية خاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز، فكيف تقسم مهامها البحرية؟ رنين إدريس والتفاصيل.
10: هي رأس الحربة في حماية الخليج ومضيق هرمز، بحرية الحرس الثوري الإيراني. فطهران لا تمتلك قوى بحرية واحدة بل قوتين منفصلتين، الأولى تتبع الجيش الإيراني وتنتشر في بحر عمان وبحر قزوين والمياه الأبعد عن حدودها، أما الثانية فهي بحرية الحرس الثوري. تأسست كقوة مستقلة عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتتولى منذ عام 1999 مسؤولية العمليات في الخليج ضمن شريط ساحلي يمتد لنحو 1200 كيلومتر. ما يميز هذه القوى ليس حجم أسطورها بل العقيدة القتالية التي لا تختلف عن عقيدة الحرس الثوري. فتستخدم الزوارق السريعة كعنصر أساسي للقتال، والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة والألغام البحرية ووحدات الكوماندوس البحري بهدف استنداف أي قوة بحرية أكبر داخل المياه الضيقة للخليج ومضيق هرمز. تنقسم بحرية الحرس الثوري إلى 5 مناطق عملاتية، تتمركز الأولى في بندر عباس وتشرف مباشرة على مضيق هرمز، فيما تتولى الثانية في بوشهر حماية جزيرة خرج مركز تصدير النفط الإيراني، أما الثالثة في ميناء معشور فتغطي شمال الخليج حتى شط العرب، بينما تتولى الرابعة في عسلوية حماية حقل بارس الجنوبي أكبر حقول الغاز الإيراني. أما المنطقة الخامسة التي أنشئت عام 2012 في بندر لنجا فتشرف على الجزر المتنازع عليها. في السنوات الأخيرة بدأت طهران تطوير قدراتها البحرية عبر إدخال سفن أكبر قادرة على تشغيل الطائرات المسيرة والمروحيات في محاولة لتوسيع نطاق عملياتها خارج الخليج. وخلال الحرب الإقليمية القائمة تعتبر طهران أن بحرية الحرس الثوري هي خط الدفاع الأول عن مصالحها البحرية، بينما تعتبرها دول غربية وإقليمية عاملا أساسيا في أي تصعيد قد يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
4: من إيران المشتعلة إلى سوريا الساكنة، فبعد 47 عاما بدأت الولايات المتحدة إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فما هي هذه القائمة وكيف خرجت سوريا منها؟ تقرير شربل أبي هاشم.
11: في خطوة تاريخية تعد من أبرز التحولات في العلاقات الأمريكية السورية منذ عقود، أعلنت الولايات المتحدة بدء الإجراءات الرسمية لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما على إدراجها فيها. وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس بقراره تمهيدا لإطلاق المسار القانوني اللازم لشطب سوريا من القائمة. تعود قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى عام 1979 عندما أنشأها الكونغرس لتضم الدول التي تعتبر واشنطن أن حكوماتها تقدم دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية، ولا تعد هذه القائمة مجرد تصنيف سياسي بل تشكل أحد أشد أنظمة العقوبات الأمريكية تأثيرا، إذ تفرض على الدول المدرجة عزلة مالية وتجارية واسعة وتحد بشكل كبير من قدرتها على جذب الاستثمارات. وحاليا تضم القائمة 4 دول فقط، هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا. في المجال الاقتصادي خضعت سوريا لأشد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات والمعدات الصناعية، كما فرض حظر كامل على بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية. أما على الصعيد المالي فتم إحجام المصارف الدولية عن التعامل معها خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية، كما حرمت من الاستفادة من برامج التمويل الأمريكية. كذلك بقي أكثر من 350 شخصا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق خاضعين للعقوبات الأمريكية، لكن رفع اسم سوريا من القائمة لا يتم بقرار فوري، إذ يحدد القانون الأمريكي مسارين قانونيين لذلك. الأول أن يقدم الرئيس الأمريكي شهادة رسمية إلى الكونغرس تؤكد أن الحكومة المعنية لم تقدم أي دعم للإرهاب خلال الأشهر الستة الماضية، مع ضمانات بعدم القيام بذلك مستقبلا. أما المسار الثاني فيقوم على إثبات حدوث تغيير جوهري في قيادة الدولة وسياساتها بما يبرر إعادة النظر في تصنيفها.
0: بعد الإعلان قانون جديد للإعلان
4: ومهرجان النبيذ في جبيل.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شتي يا دنيا سيسان، لألكن ولأولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان،
2: المسرح الدم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنتوان أو 71 997 95.

سيارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مجلس النواب بين الأعلام والإعدام، التفاصيل مع جويس عيه.
1: ألغيت عقوبة الإعدام وأقر قانون جديد للإعلام، هذا هو ملخص اجتماع اللجان المشتركة الذي عقد في مجلس النواب في حضور نواب من مختلف الكتل، فكان اتفاق من دون اعتراض كما قال رئيس اللجنة. والبداية من قانون الإعلام الذي اتفق عليه بعد 15 سنة من الدرس والذي وصف بالإنجاز.
2: هذا القانون لا يفرق بكل وضوح مين هن الإعلاميين اللي لازم نحافظ على حريتهم وحرية التعبير واللي بدك إيه، ومين اللي هن بيجوا وبيعملوا افتراءات وبيخلقوا أخبار كاذبة وبيعملوا مشاكل بالبلد.
3: في إنجاز للإعلاميين، ما بقى في عقوبة حبس، ما بقى في عقوبة توقيف احتياطي، ما بقى في جرائم الإعلام تروح أمام المحكمة العسكرية. بطلت محكمة المطبوعات، صار في محكمة متخصصة. عم بحكي محكمة مش ضابطة عدلية.
4: صار في حماية وتكريس لحرية الرأي والتعبير والإعلام، صار في تنظيم للمرة الأولى للمواقع الإلكترونية، وأيضا اتجاه

0: بالقانون للغرامات بدل السجن.
1: أستاذ جورج بتقول أنه ما عاد في عقوبة سجن، إنما صارت غرامات كمان، وزير الإعلام قال، ولكن في كلام أنه لا، ممكن يروح الصحافة على السجن.
2: في مادة بتحكي عن
3: جرائم محددة بالمادة
2: 112،
3: لا يكون القضاء الجزائي صالحا للنظر إلا إذا أثبت المدعي أن خلفية النشر كانت مبنية على مادة إعلامية كاذبة أو افترائية أو تشهيرية أو ابتزازية، بهالحالة فتنا على الجرم الجزائي يلي أنا بحطها بالإكسابشنز مش بالقاعدة.
1: أما عقوبة الإعدام فاستبدلت بعقوبة السجن المؤبد المشدد، خطوة أشاد بها وزير العدل الذي حضر الجلسة.
4: عم نلغي عقوبة الإعدام، عم نكون رائدين بهذا الموضوع. ما لازم يتفسر على الإطلاق تساهل مع المجرم. من بعد إلغاء عقوبة الإعدام بيصير لبنان قادر بفعالية يطلب استرداد أي مجرم فار إلى دول ألغت عقوبة الإعدام.
1: هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين، ما يعني أن بري سيحدد جلسة عامة لإقرار القانونين الأسبوع المقبل على الأرجح بعد الاتفاق على جدولها الاثنين.
5: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله السفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسويسرا التزام المجلس النيابي بإقرار القوانين الإصلاحية وفي مقدمه إعادة هيكلة المصارف، مشددا على أن تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية يشكل عاملا أساسيا في مسار إعادة الأعمار. وفي السياق نفسه بحث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع الوفد الأوروبي القوانين الإصلاحية وبرنامج صندوق النقد الدولي إضافة إلى قانون استقلالية القضاء، كما شدد باسيل على ضرورة تأمين العودة الآمنة والمنظمة للنازحين السوريين.
6: عقب بيان المصرف المركزي أحد أبرز المستثمرين في القطاع المصرفي اللبناني يخرج عن صمته، التفاصيل في هذا التقرير.
7: أصدر المكتب الإعلامي لرجل الأعمال الأردني علاء محمود الخواجة بيانا رد فيه على بيان مصرف لبنان صادر في 3 تموز الحالي المتعلق بإجراءات قضائية الغاية منها تحقيق العدالة المالية، فاستغرب واستنكر الحملات الإعلامية غير مجهولة الدوافع التي شنت على السيد علاء الخواجة قبل صدور البيان وبعده، وخصوصا أنه لم يتم إبلاغ الخواجة بأي إجراء قانوني بحقه من أي مرجع قضائي، بل تفرد منسقو الحملة الإعلامية بالتعرض له ولسمعته. واعتبر البيان أن الهدف من الإجراءات يجب أن يبقى تحقيق العدالة واستعادة حقوق المودعين، مشيرا إلى أن الخواجة يملك سجلا استثماريا يمتد منذ عام 1990 شمل دولا عدة بينها لبنان واستثمارات في قطاعات العقارات والفنادق والمصارف، وأن دخوله السوق اللبنانية عام 2005 جاء انطلاقا من ثقته بالبيئة الاستثمارية والقضاء اللبناني، كما شدد على أن مسيرته الاستثمارية لم تشهد أي مخالفات أو نزاعات مع السلطات في الدول التي استثمر فيها، مؤكدا أنه لم يقم بأي استثمار ألحق ضررا بالدولة اللبنانية أو مصرفها المركزي أو المودعين. واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة بالقضاء اللبناني والدعوة إلى ترك مسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن الحملات الإعلامية بما يضمن حماية الحقوق وكشف الحقائق.
5: سياحياً، مدينة جبيل تطلق النسخة 11 من مهرجان النبيذ الأبيض والزهري. الزميل ألان درغام يوفينا بأجواء المهرجان مباشرة من هناك. على يعني أصبح هذا المهرجان هو افتتاح للموسم الصيافي ومحطة بنترى كل اللبنانيين، كيف هي الأجواء اليوم؟
8: مش بس هيك نادين، لإلي هيدا أول مهرجان غطيته هون بمهرجان النبيذ، كان 11 سنة وكبت هالمهرجان على 11 نسخة، وعم شوف ال 11 نسخة الجديدة اليوم جميلة ورونك رائع بجمال جبيل هالمدينة العريقة جدا. عم نشوف النبيذ وكل أنه أصنافه موجودة هون وأجواء رائعة جدا جدا، فعلا أصبحت محطة مهمة جدا. دكتور جزاف الشامي، أول شيء مبروك بك هالإيمان بهالمدينة وبعدك ماشيين رغم الصعوبات اللي عشناها هالسنة من حروب وخطر عم بيضيق على لبنان.
9: نحن بهمنا انه جبال هي تضل مثال للسلام للحياة للفرح. جبال هي مدينة الثقافة، مدينة الحضارات، بهمنا تضل عايشة بالرغم من كل الصعوبات بالرغم من كل الظروف اللي عايشينها. هيدا رمز صمودنا بهالبلد، ونضل واقفين على جرينا ان شاء الله.
8: نعم زياد حواط طبعا اطلقت هذه المدينه، زيف الشيمي اخذ الامانه ومكملين بهالقوه
10: يعني اليوم مدينه جبال عم تودي رساله لكل العالم انه لبنان بلد الحياه، بلد السلام، بلد الاستقرار. تعبنا حروب، تعبنا دم، تعبنا تهجير، تعبنا دمار. عم نودي رسالة من جبال مدينة العيش المشترك، مدينة التواصل، إنه كفى حروب الآخرين على أرضنا، بدنا نعيش بسلام، حقه هذا البلد يعيش باستقرار.
8: نعم بعد كلمة الاستقرار، جبال مولعين هاي السنة بنشاطات كثيرة، تبعوا على مواقعهم ورح نتعرف أكثر وأكثر بالأيام الجاية عن هذه النشاطات الصيفية. جبال عم بتعيش اليوم، كل اللبنانيين عم بيعيشوا. شكرا لكم، دائما تابعونا عبر كل النشاطات عبر الام تي في.
5: شكرا على لهذه الرسالة.
6: ورغم المؤشرات غير المشجعة لموسم السياحة الحالي، هناك مشهد مختلف تماما في مكان واحد، الهري، حيث تحولت روكا آيلاند إلى وجهة تضج بالحياة.
8: موسم سياحة لبناني بدأ وسط الكثير من علامات الاستفهام، توقعات حذرة، حجوزات أقل من الطموحات، وقلق يرافق القطاع يلي عم بيحاول استيعاب عفيته. لكن هوني المشهد مختلف تماما. من تنين الأحد من أول أيام الأسبوع حتى نهايته، الزحمة ما بتهدى بالروكا آيلاند. حركة زوار وسياحة متواصلة، عائلات صغار وكبار وشباب، وأجواء صيفية تعطي صورة مغيرة عن واقع السياحة في أماكن أخرى.
11: المحل عم يضل مفول من التنين للأحد كل الوقت. At this point of time العالم بدها تنبسط، بدها تنسى شو عم بيصير حواليها، بدها ترقص، والروكا exactly ما قدمنا هيدا الموضوع. وأنا أكيد إنه كل المؤسسات السياحية اللي عم بتفكر مثلنا عم بتكون ناجحة كل الوقت.
8: هون البحر ليس مجرد شاطئ، بل تجربة كاملة. جزيرة وسط المياه، إطلالات ساحرة، جلسات بحرية، مطاعم وكافيات، وأنشطة ترفيهية تجعل الزائر والسائح بيمضي نهاره بين السباحة والاسترخاء والمغامرات البحرية.
12: هذا الشط الوحيد بدل كل الجمعة عايش.
13: بيرفوا هي الأجواء بتعقد، العالم بيعقدوا الخدمة طاب، وبنصح الكل يجي يجربه.
14: كتير حلو، كتير مميز، ما بتحس حالك بلبنان، مع أنه هيدا لبنان وكل المدن بيشبهونا، نحنا مش نحنا بنشبههم.
15: المي نظيفة
16: والأجواء
15: كتير حلوة، خاصة أنت هون.
17: كتير منحب الروكا، كتير منجي على الروكا، وكتير منحب الفايبز، منحب الأكل.
8: لكن مع الاقتراب من غروب الشمس تبدأ قصة أخرى. المكان بيتحول إلى مساحة تشبه أجواء أوروبا، موسيقى على أنواعها، عروض دي جي، رقص وحفلات تجمع بين الحياة والموسيقى الصخبة والاستمتاع بالبحر، بتجربة تحاول أن تنقل زوارة إلى أجواء المنتجعات المتوسطية العالمية ولكن بروح لبنانية.
18: قد الخير الله، مثل ما شفت الجو كتير حلو، وهذه هذا لبنان، هذا اللي بنحبه، هذا لبنان بنحبه، هذا البناية بلبنان.
8: والتجربة ما بتتوقف عند يوم واحد، يلي ما له قلب يترك الجزيرة. يوفر المنتجع غرف إقامة فندقية مجهزة بإطلالات على البحر لتصبح الرحلة عطلة متكاملة، استيقاظ على مشهد المياه، نهار مليء بالنشاط، وليالي نابضة بالحياة. من الهري البحر يكتب قصة صيف جديدة. روكا آيلاند، حيث تحول النهار إلى استجمام والليل إلى احتفال.
6: ماذا الإعلان؟ السياحة تبحث عن محفز.
5: ونقطة ورا نقطة.

0: متأمل.
1: لا أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
8: معمول.

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: سجل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بالنصف الأول من 2026 أكبر تراجع بنشاطه من جائحة كورونا عام 2020 نتيجة الحرب، مع تعليق عدد من شركات الطيران رحلتها للبنان باستثناء الميدل إيست اللي واصلت رحلتها. وبحسب إحصاءات المطار اللي وردت بنشرة بنك عودي، تراجع عدد المسافرين مغادرين ووافدين 33% بالنصف الأول من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025. كما تراجع عدد الرحلات الجوية 25% سنويا بأول 6 أشهر من هالسنة. بسياق آخر، احتل لبنان المرتبة 15 عالميا بين 214 دولة بالعالم والمرتبة 12 إقليميا بين 21 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب متوسط تكلفة الإنترنت الصادر عن Global Broadband League واللي ورد بنشرة بنك عودي. تم ترتيب الدول من الأقل للأعلى تكلفة للإنترنت بناء على سعر وسطي لجميع الباقات المتاحة بكل بلد. وسجل متوسط تكلفة الإنترنت بلبنان 14.23 بال 2026 بالمقارنة مع متوسط عالمي يقارب 57.73. امتلاك أرخص إنترنت لا يعني بالضرورة أمر إيجابي، فبمعظم الحالات الدول اللي بتتمتع بأرخص أسعار الإنترنت اللي بتسجل هي أدنى سرعات وسرعات اتصال. أشار رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رأس وفد من النقابة أن الاستقرار المستدام هو الأساس لازدهار السياحة والاقتصاد. وبعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار شدنا على ارتفاع بحجوزات الفنادق لما بين 30 و40%. وطرحت النقابة على الرئيس عون مبادرة لدعم رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية لجذب مزيد من السواح العرب وإنعاش الموسم السياحي. إلى جولة الأسواق، البداية محلية إيجابية على أسهم سويدر آ وسويدر بي، مستويات تقارب 74 دولار على سويدر آ. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تداول تعدية بالإمارات. المؤشر السعودي يتراجع عن هذا الأسبوع بحوالي 14 نقطة مئوية. الأسواق الأوروبية ارتفعت نهاية الجلسة، الدعم يأتي من تراجع عوائد السندات السيادية بظل هدوء نسبي نوعا ما للمخيف بشأن تصاعد التوترات واتساع رقعة المواجهة بالشرق الأوسط بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب أشار فيها إلى أن إيران تواصلت مع واشنطن وطلبت التوصل إلى اتفاق. بسياق آخر، كان كشف محضر اجتماع المركز الأوروبي بحزيران أن صناع السياسة النقدية بيعتبروا أن معدل التضخم رح يبقى أعلى من المتوسط المستهدف بال 2027 رغم رفع الفايدة 3 مرات. وول ستريت أيضا هذه المؤشرات ترتفع بوول ستريت، الدعم من صعود أسهم شركات الرقائق ومع تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلافا للتوقعات رغم استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. المعدن النفط ومسمى العملات الذهب عاد ليرتفع هو الفضة بالفعل بعد هبوطه لأدنى مستوياته بأسبوع، بينما واصلت الأسواق متابعة التطورات بالشرق الأوسط. كان أظهر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير محضر هذا الاجتماع انقسام بشأن مسار الفايدة بال 2026، اعتبر بعض الأعضاء أنه تباطؤ التضخم هذا الأمر يبرر خفض الفايدة، بينما اعتبر آخرون أنه استمرار الضغوط السعرية والضغوط التضخمية قد يستدعي رفع الفايدة. النفط تحول للتراجع، عاد لترتاح الأسعار بعد تقييم تداعيات الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وترقب إمكانية احتواء التصعيد، وقد كشفت بيانات تتبع السفن إلى توقف شبه كامل للملاحة بمضيق هرمز. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1440، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر بدورة أي معلومات جديدة حول مسار أسعار الفايدة بالولايات المتحدة لما تبقى من العام 2026. لهون وصل لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، متابع معكم النشر.
2: يعطيك العافية موريس.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: لحظة عفوية خطفت قلوب المتابعين على السوشيال ميديا بعد ما انتشر فيديو للطفلة أدريانا وعمرها 3 سنين خلال عرض الباليه. المفاجأة كانت أنه خيال صغير جورج اللي عمره 1 سنة وشهرين قال اسمه لأول مرة. أدريانا سمعته، طلعت فيه، عيطت له باسمه وبعثت له بوسة. هالمشهد المؤثر حقق أكثر من 1,200,000 فيوز و 100,000 لايكس. مشهد صادم عمير جدل واسع على مواقع التواصل لجندي بعد ما رجع من مهمة عسكرية. تجاهل أمه يلي جربت تحضنه وركض مباشرة عند حبيبته وعبطه. الفيديو انتشر بسرعة كبيرة وكتار علقوا أنه الأم هي اللي لازم تكون أولوية. ما موقف لافت من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تصدر الترند. ترامب سأل زيلينسكي إذا ممكن يروح على العاصمة الروسية موسكو، فرد بسرعة: صعبة، لأن في كتير درونز أوكرانية هناك وهيدا مكان خطير. جواب زيلينسكي أشعل الضحكة بالقاعة، وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل.
2: I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
4: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's
3: dangerous. هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشرت بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
5: وإلى الصفحة الرياضية.
6: البداية رح تكون مع الفوتبول، وتحديدا مع ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 يلي رح يبدأ اليوم، حيث رح نكون الليلة الساعة 11 المساء مع لقاء ناري رح يجمع فرنسا مع المغرب.
7: رح يستضيف ملعب بوسطن ستاديوم مباراة نارية بربع النهائي رح تجمع فرنسا وصيفة البطولة من 4 سنين مع المغرب بطلة أفريقيا بالنسخة الأخيرة. فرنسا بقيادة نجم المهاجم امبابي رح تصطدم بدفاع المغرب ونجم أشرف حكيمي. اللقاء الأخير بين المنتخبين كان بكأس العالم الأخيرة بقطر 2022، حيث فازت فرنسا بوقتها 2-0. فهل هالسيناريو رح ينعاد أم حيكون للمغرب كلام تاني؟ وعلى هامش المباراة كانت الـ MTV موجودة بواشنطن، حيث أدلى أندرو جولياني المدير التنفيذي لفريق العمل بالبيت الأبيض الخاص بكأس العالم عن آخر تطورات البطولة قبل دور ربع النهائي. وتحدث جولياني عن نجاح البطولة بعد جولة قام بمعظم المدن، كما أشاد بالأمن حيث نجحت الـ FBI من مصادرة 600 طائرة مسيرة، كما وتحدث عن جهوزية وتأمين النقل العام يلي كان استثنائي، بالإضافة عن المردود المالي الهائل يلي رح تجلبه البطولة لأمريكا.
6: محليا بالفوتبول، توج فريق النجمة بلقب كأس لبنان بعد فوزه بالنهائي على الحكمة.
7: توج فريق النجمة بلقب مسابقة كأس لبنان لكرة القدم بفوزه على الحكمة بنتيجة 2-0 بالمباراة يلي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب بجونية. وتقدم النجمة عبر علي الفضل خلال الوقت المحتسب بدل عن ضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل ما يسجل البديل علي قصاص الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس الحكماوي، ومن ثم أطلق تسديدة قوية بالشباك بالدقيقة 90. واللقب هو التاسع لفريق النجمة تاريخيا، بينما أخفق فريق الحكمة بانتزاع أول ألقابه.
6: BXXL Energy بطولة لبنان بالفوليبول، كنا مبارح مع المباراة الثالثة بين شباب البترون والأنوار الجديدة يلي جرت على ملعب البترون.
7: بالسلسلة النهائية لبطولة XXL Energy للفوليبول، حقق الشباب البترون فوز صعب على أرضه على الأنوار الجديدة بنتيجة 3-1. الأنوار كان ربح الشوط الأول بجدارة قبل ما يخسر الأشواط الثلاثة الباقية ويسمح للبترون أنه يتقدم 2-1. وتم اختيار لاعب البترون عمر أبي كرم أفضل مسجل وحصل على جائزة XXL Energy. البطولة رح تتوقف حتى ما بعد عودة المنتخب من المشاركة ببطولة غرب آسيا بسلطنة عمان.
6: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعه، عوده لكم.
5: شكرا عماد، يعطيك العافيه. نقطه ورا نقطه تعود الى المسرح في الفقره الفنيه.
8: نقطه ورا نقطه، مسرحيه غنائيه موجهه للاطفال والعائلات على مسرح كازينو لبنان. واكثر ما بيميز هالمسرحيه هو التركيز على تسقيف الاطفال لبنانيا، وكان لنا هاللقاء مع المنتجه نايله خوري لمعرفه تفاصيل اكثر.
9: نقطة ورا نقطة، هالمسرحية اللي تقدمت صيفية 2025 انوعدنا انه رح ترجع بس ب9/10/11/12، شو صار بعدها؟
10: اصدر كازينو لبنان بيان عن عطل تقني صار بالمسرح، فاضطرينا انه نأجل اسبوع واحد ب16/17/18/19 تموز.
11: عمي ابو مسعود عيونه كبار وسود ياكل ما بيش.
10: هي مسرحية غنائية موسيقية للأطفال، فيها مغامرة وفيها موسيقى وفيها رقص وفيها أغاني لبنانية احنا كبرنا وعشنا عليها، مثل ألف بي بوباية، مثل عمي بو مسعود.
12: ألف بي وبوباية قلم رصاص ومحاية.
10: مدة المسرحية 50 دقيقة على الأقل، هي من إخراج فؤاد يمين وراي خوري، فلما تشوفي هول الاثنين على المسرح بيخرجوا أصلا لأعمال للكبار، يكونوا عم بيحطوا التاتش تبعهم للولاد، يعني عن جد الكل رح يكون مبسوط. هدف من المسرحية أول شيء أكيد هو نتسلى، لأنه هيدا هدف المسرح، بس كمان هدف تربوي، هدف يكون عم نحكي بالعربي وباللبناني، فمنوعدكم بليفل برودكشن من بايبلاين برودكشن مستوى عالمي.
8: بالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
0: والآن إلى الأحوال الجوية.
13: طقس هالأسبوع مكمل مثل ما بلش، يعني أجواء صيفية رطبة والحرارة يلي منحس فيها بتوصل لل 36 درجة. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب شوي ورطوبة 70%. شوب بمختلف المناطق بكرة بالنهار والحرارة عم توصل لل 29 درجة بصيدا وبرماش، 25 بزحلة و 22 درجة بإهدن. بتوطى الحرارة من عشية وبتوصل لل 21 درجة بصيدا، 16 بكسارة و 13 درجة بحتشيت. على الساحل رطوبة عالية، موج البحر مرتفع نسبيا والحرارة بين 23 و 30 درجة. أما على الجبال في خطيطة بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل لل 24 درجة. باختصار الجمعة والسبت الهواء متقلب، الطقس مستقر كليا، الأجواء مغيمة بالإجمال والخطيطة قوية على الجبال. أما على الساحل فالحرارة 30 درجة بس منحسها كأنها 36. الأحد والتنين كمان الطقس مستقر، بتبقى الرطوبة عالية وبتعلى الحرارة شوي. هيدا كان كل شيء بالطقس، انطرونا بنشرتنا اللاحقة.
5: شكرا، يعطيك العافية كريستين.
0: شكرا، النشرة انتهت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
5: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
14: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
15: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: LBCI. في يوم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي، هل تم دفن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، أم أن ما حصل هو فعل وردة فعل؟ بعد التصريحات النارية أمس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصف فيها القيادة الإيرانية بالحثالة، تبدو كفة تصدع وقف النار تميل على كفة ثبات وقف النار، وهذا ما توسع اليوم بعد تصعيد أمس. التصعيد اليوم طاول الأردن. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن إيران أطلقت 10 صواريخ بالستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، ويتابع الحرس الثوري أنه سيستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تكرر العدوان الأمريكي. يذكر أن وكالة ميزان الإيرانية تحدثت عن مقتل 3 من أعضاء الحرس الثوري في الغارات الأمريكية اليوم. في المقابل أوردت وكالة الأنباء الأردنية اعتراض 8 صواريخ أطلقتها إيران دون وقوع إصابات أو أضرار. في المشهد اللبناني، واشنطن باليد وروما على الشجرة. لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب تحدد في 21 من هذا الشهر، وبدأت التحضيرات له في واشنطن وفي بيروت. جولة المفاوضات 6 المقررة مبدئياً في 15 و16 من هذا الشهر لم تتأكد نهائياً بعد. رئيس الجمهورية جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى الخميس أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل قريباً إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقاً لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب. وشدد عيسى على أنه من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد التنفيذ على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية. البداية من كأس العالم والمباراة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في أولى مباريات الدور ربع النهائي.
4: الجديد. مساء الخير. بالرسائل النارية حول المضيق والمراسيل الجوالة بين المقار في بيروت تضبط المرحلة إيقاعها، وعلى الستاتيكو القائم لا حرب دائمة ولا وقف إطلاق نار مستدام، وبينهما تنشط الدبلوماسية لاحتواء كرة النار على الجبهة الإيرانية الأمريكية وإذابة الجليد من أمام ترسيم حدود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على خريطة روما. وللغاية فتح السفير الأمريكي ميشيل عيسى سجل عودته إلى بيروت من عبدة على الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى إلى واشنطن، فسلم التحضيرات لتنفيذ ما اتفق عليه بشأن المناطق التجريبية بمفعول إيجابي عن وصول وفد عسكري أمريكي خلال أيام إلى الأراضي اللبنانية لتحديد آلية التنفيذ، وتسلم الثوابت من عبدة كما من السرايا بالتأكيد على وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار، لتغيب المعالم عن لقاء الساعة في عين التين وما سجل في محضره بعد مغادرة السفير عيسى من دون الإدلاء بتصريح. وإن تسربت دعابة أراد النبيه من خلالها تسجيل هدف بإخطار السفير الأمريكي أن 22 سفيرا أوروبيا كانوا بضيافته، ليرد عيسى بهجمة مرتدة: إيه أنا جاي لوحدي. وإلى ما تحمله هذه الدعابة من تأويلات ودلالات أو ربما لم تتعدى حدود المسحة، فلم يكن الأمريكي وحده من احتل مشهد اليوم، بل خرق الأجواء اللبنانية وفد دبلوماسي إيراني يرأسه معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية زار عين التين. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأحال اللقاء به إلى نائبه طارق متري، فحضر مستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاسه على الإقليم وضمن لبنان. وإلى العموميات من أهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كان التشديد على نية لبنان في بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من أي احتلال أو هيمنة خارجية. أوصل لبنان رسالته إلى إيران من خلال الوفد الذي زار بيروت للمشاركة في احتفال تأبيني للمرشد أقيم في الضاحية الجنوبية، في حين انتهت مراسم تشييعه اليوم في مثوى مشهد الأخير على وقع جولة نارية من ضمن حرب خفتت حدتها لكنها لم تضع أوزارها، وإن جرى تطويقها بمذكرة تفاهم فقد أصيبت بسوء فهم، وكل طرف فسرها كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء. ومن نتائجها ضربات موضعية تبادل فيها الطرفان الأمريكي والإيراني الرسائل بالنار كجزء من التفاوض الذي، وإن ألغى ترامب مذكرة التفاهم حوله، لكنه أجاز لمندوبيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مواصلة مساره، لتقف تطورات اليوم عند مؤشرين: ترامب يريد وضع حرب إيران ولبنان وراءه كي لا يخسر الانتخابات النصفية، ونتنياهو يريد مواصلة الحرب كرافعة لانتخاباته التشريعية، زائدا موقف وزير حربه بأن إسرائيل لم تأخذ الإذن لاحتلال لبنان كما لن تأخذ الإذن من أحد للانسحاب منه، وذلك في معرض الرد على موقف ترامب بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات، ما ينبئ باتساع الفجوة بين الحليفين، لتطل الفجوة المالية اللبنانية برأسها بإجراءات قضائية ترمي إلى استعادة حقوق المودعين وإلى أحقية القضية. ثمة أياد خفية تلعب على وتر الإضرار بمصالح الاستثمارات في لبنان عبر التصويب بحملة إعلامية غير مجهولة الدوافع شنت على المستثمر الأردني علاء خواجة الذي واكب النهضة الاستثمارية الواعدة منذ العام 2005 بسلسلة مشاريع في قطاعات حيوية من دون أي شبهات وخلافات مع المراجع الرسمية المعنية. وفي رده على الحملة وضع خواجة ثقته الكاملة بالقانون والقضاء اللبناني ملجأه الأول والأخير.
5: MTV. في لبنان وإيران المشهد واحد، حرب مضبوطة وغارات واستهدافات وتفجيرات ضمن قواعد اشتباك محددة، مع ذلك المشهد لا يوحي الارتياح، وخصوصا أن الأجواء في إيران مشحونة والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها معظمها لا يحترم، كما أن التهديدات الأمريكية مستمرة. إذ نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات العسكرية الأمريكية ستوجه ضربة محدودة إلى إيران، فهل تبقى الضربة محدودة أم تتوسع لتحدث تغييرا في المعادلات القائمة؟ الجواب لم يعد بعيدا، وخصوصا أن حماوة الميدان الإيراني تزداد. في لبنان الحراك العسكري الإسرائيلي يقابله حراك دبلوماسي لبناني، فلبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة، وقد تأكد أنها ستنعقد في مقر السفارة الأمريكية في روما يومي 14 و15 من الجاري، وسيكون طابعها سياسيا بحتا إذ لا يضم الوفد اللبناني عسكريين. وفق معلومات الام تي في، فإن المفاوضات هذه المرة ستتركز حول وضع خريطة طريق للملفات التي ينبغي أن تدرس بين البلدين، وفي ضوئها سيتم تشكيل لجان متخصصة ستتولى بحث كل ملف على حدة. بالتوازي، تحاول إيران أن تقول للبنانيين أنا ما زلت هنا، وتثبيت وجودها هذه المرة عبر وفد جال على رئيس مجلس النواب وكان يريد أن يزور رئيس الحكومة، لكن سلام أحاله على نائبه فيما لم يستقبله وزير الخارجية بداعي السفر. والسؤال، ألم تكتفي إيران من الاستثمار بمعاناة اللبنانيين ومن استغلال ما يحصل في لبنان لتحقيق طموحاتها المريضة؟
6: المنار.
7: أهلا بكم. ما كانت مشهد المقدسة آخر الطوفان، بل مشهدا جديدا من كتاب العز الذي خطه بدمه إمام المستضعفين وقائد الثوار والمقاومين الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. فقبل أن يرقد الإمام الشهيد إلى جوار جده الرضا عليه السلام، أتم معالم المشهد للأمة وأهلها بل للبشرية جمعاء بكسر الجبروت الأمريكي الصهيوني وفتح مسارات التحرر من جور هؤلاء. حط طوفان الوداع في مشهد المقدسة بعدما تجلت كل قداسة الوفاء على أرض النجف وكربلاء، وهتفت للدم المسفوك غيلة بيروت وصنعاء، ورددت القدس وغزة مع الطائفين الانتقام. وأول انتقام من جموع الملايين الذين أذهلوا العالم بما قدموه من حب ووفاء وانتماء للقائد الإمام، فقاموا لله حقا وأقاموا مأتما عظيما سيخلده التاريخ وتحكي عنه الأجيال، ولن يقدر على تجاوزه من ظن أنه قادر على قتل الفكر الثوري باغتيال إمامه. فروح الإمام ما فارقت ملايين المحبين ولا غابت عن حكمة القادة الممسكين المتمسكين بالنظام الثوري الإسلامي الإيراني. وبكل وفاء للإمام الخامنئي الشهيد، أكمل أبناؤه من القوات المسلحة الإيرانية تثبيت المعادلات التاريخية، وردوا على العدوانية الأمريكية ببأس شديد، وأعادوا جر دونالد ترامب إلى مياه هرمز الملتهبة، مؤكدين ألا تنازل عن الثوابت التي كتبت بدماء الإمام الخامنئي وكل الشهداء، وأساسها الحفاظ على حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيادتها ودماء أهلها وكل حلفائها في محور المقاومة والجهاد. ورغم رفع ترامب لتهديداته وعنترياته، لن يصيب الجمهورية الإسلامية بالخوف ولا الارتباك، بل ردت على الغارات والصواريخ الأمريكية بتوسيع دائرة النار وتأكيد الاستعداد لما هو أوسع بكثير، ما لم يكف الأمريكي عن الإخلاف بالوعود ونقض العهود. وإذا ما اختار ترامب التهور بالهروب إلى الأمام، فسيعلق من جديد في مضيق هرمز ولهيب نفطه، ولن يكون له جديد ليكسبه. أما صغار الكسبة من سياسي السلطة اللبنانية فغارقون بشر أفعالهم وتصريحات شركائهم الجدد من الإسرائيليين الذين أضافوا إلى نارهم التي تحرق اتفاق الإطار في الجنوب تصريحات لوزير حربهم إسرائيل كاتس، معلنا أن قواته لم تأخذ إذنا من أحد حين دخلت لبنان ولن تسأل إذن أحد للبقاء فيه، فيما كان رد السلطة بكل خفة سياسية وانعدام المسؤولية الوطنية الذهاب إلى ترتيب الأوراق مع السفير الأمريكي في بيروت للجولة الجديدة من المفاوضات مع الإسرائيليين في روما. ومن منبر الإمام الخامنئي الشهيد في بيروت كانت نصيحة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم للسلطة بالتراجع عن خطاياها وعن المفاوضات المباشرة إلى تلك غير المباشرة والدعوة إلى الوحدة الوطنية لاستعادة الأرض وسيادة الحقيقية، وإن كنا لن ننجر إلى الفتنة كما قال سماحته، كما لن نسمح لأحد بالتطاول علينا، وسيكون صوتنا عاليا وموقفنا حاسما لمصلحة السيادة اللبنانية، ولن يملي أحد علينا حلولا، أكد سماحة الأمين العام لحزب الله.
8: NBN. قبيل انتهاء تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي اليوم في مسقط رأسه مشهد بعد مراسم مليونية في طهران وقم والعراق، أعيد خلط الأوراق في المنطقة تحت ضغط ضربات أمريكية في الجمهورية الإسلامية وردود إيرانية على قواعد أمريكية في دول الخليج. وبدأ من مجريات العدوان الأمريكي نقل واشنطن تركيزها على معركة مضيق هرمز. وفي هذا الممر الاستراتيجي كانت حركة الملاحة اليوم متوقفة على نحو شبه تام وفق بيانات تتبع السفن. أما وفق تأكيدات طهران فإن مضيق هرمز لا يفتح بتهديدات أمريكية بل بترتيبات إيرانية. عودة اللغة التصعيدية الأمريكية ترددت أصداؤها في تصريحات متناقضة المضامين للرئيس دونالد ترامب. في الصباح وصف الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالمرضى النفسانيين وأنهى مذكرة تفاهم معهم، وفي المساء حولتهم تصريحاته إلى عقلاء ولطفاء وفتحت الباب أمام مزيد من المفاوضات. وعلى الرغم من طلاسم هذه المواقف المتناقضة، يرى المراقبون أنه لا يمكن الجزم بعودة واشنطن وطهران إلى حال الحرب الشاملة، ويتحدثون عن مواجهة موضعية منخفضة العنف بالتوازي مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أما المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي فقد ضرب موعد لجولتها السادسة في 14 و15 من تموز الجاري في روما. وبينما كان لبنان قد اشترط انسحاب جيش الاحتلال من المنطقتين التجريبيتين المحددتين في الجنوب للمشاركة في هذه الجولة، يبدو أنه تراجع عن هذا الشرط. وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إن تحديد موعد بدء تنفيذ العمل بالمناطق التجريبية يتم في ضوء نتائج اجتماعات تنسيقية يجريها وفد عسكري أمريكي سيصل إلى لبنان خلال أيام. السفير الأمريكي الذي جال اليوم على المقرات الرئاسية عزى في قصر بعبدة نقل الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الأمريكي إلى روما لأسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل الوفود. وقد تطرق السفير عيسى والرئيس جوزيف عون خلال لقائهما المطول إلى زيارة رئيس الجمهورية المقررة إلى واشنطن في 21 من تموز. أما في عين التيني فكرر الرئيس بري خلال استقباله السفير الأمريكي السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار وعن الالتزام الإسرائيلي به وعن خطوات الانسحاب من لبنان إلى الحدود الدولية. وأمام سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسويسرا أكد الرئيس بري توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي. وفي الشؤون الداخلية يبرز إقرار اللجان النيابية المشتركة اليوم اقتراحين يتعلقان بالإعلام وعقوبة الإعدام، إذ ألغيت هذه العقوبة واستبدلت بالسجن المؤبد المشدد. وربما يطرح الاقتراحان وغيرهما في جدول أعمال جلسة نيابية عامة يدعو الرئيس بري إلى عقدها الأسبوع المقبل، بعدما يترأس الاثنين المقبل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، على ما أعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب.
9: OTV. التصعيد الأمريكي الإيراني مستمر، وكذلك التهديدات المتبادلة. أما خطوط التواصل بين الجانبين فغير مقطوعة باعتراف كل من واشنطن وطهران. أما لبنانيا فالجديد تراجع رسمي عن رفض المشاركة في محادثات روما اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد قبل أسبوع تقريبا من موعد الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض. واليوم بحث رئيس الجمهورية في تفاصيل الزيارة مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها. أما عيسى الذي زار أيضا عين التين والسراي فأوضح أن انتقال الاجتماع إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذا طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. وأكد السفير الأمريكي أن ما سيجري في روما هو استكمال لما اتفق عليه في واشنطن، مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، كشف أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن. المسرح الدم اللبناني على مسرح منو، حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فضي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: أسنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: أهلا بكم موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسارين تحت الأرض في بلدة مجد الزون جنوب لبنان بطول 200 متر، كما نفذ تفجيرا في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل وألقى قنابل مضيئة، وقام بتمشيط بالأسلحة الرشاشة في من بلدة بيت يحون باتجاه الأحياء في برعشيت. هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة كفرت بنيت وأخرى محيط علي الطاهر. أما بقاعا فحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق مدينة بعلبك على مستوى منخفض. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. وعن إيران أشار نتنياهو إلى أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران امتلكت أسلحة نووية، معتبرا أن الحرب لم تنتهي بعد وأن تحديات جديدة تبرز أمام تل أبيب والنظام الإيراني تلقى ضربة قاسية. إلى ذلك أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامي أنه يراقب عن كثب ما يحدث في إيران ولبنان، وأن إسرائيل على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري وسترد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بها. أعلن مسؤول أمريكي في تصريح له حول المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه تم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأول منطقة تجريبية ستحدد خلال أيام. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن اتفاق الإطار الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع إسرائيل يواجه بحسب تعبيرها معارضة وطنية واسعة تتجاوز الانتماءات الطائفية، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والميثاق الوطني ويضر بالمصالح الاستراتيجية للبنان. ورأت أن الملحق الأمني للاتفاق يتضمن بنودا خطيرة دفعت عددا من القوى والشخصيات إلى إعلان رفضها والتحذير من تداعياته، واتهمت الكتلة السلطة بمحاولة تبرير خياراتها السياسية داعية إياها إلى التراجع عن الاتفاق وإسقاطه، معتبرة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تشكل سببا إضافيا لإعادة النظر فيه. رأت اليونيفيل أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشاً رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران.
4: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بالـ $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل قراءة الموجز من صوت كل لبنان. أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والتركي، ناقش في خلالهما آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمنطقة هرمز. أكدت السعودية أن انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، منددة بتكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. وفي الخبر الأخير، دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات المتكررة الإيرانية المتكررة التي طالت البحرين والأردن، وشددت في بيان على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية وتغليب مسار التهدئة والحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر والتصعيد. كان هذا موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، غارة أمريكية على مناطق ساحلية إيرانية وعلى جسر للسكك الحديدية شمالي البلاد، ولبنانيون عائدون الجنوب يتوجسون من امتداد التوترات العسكرية إليهم مرة أخرى.
2: فينا تلبتنا تشوشرنا حتى حركة خفت العالم كل شيء ناطرين شو بده يصير.
1: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على الكرمك جنوب شرقي البلاد.
3: الأوضاع داخل الكرمك الآن مؤمنة تماما.
1: احتجاجات في القمشلي شمالي سوريا بسبب انقطاعات المياه المتكررة.
4: نعيش أوضاع صعبة في فصل الصيف الحار، وكثير مرات عم نسهر لحتى الفجر لعل وعسى أنه نحصل على شوية مي.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعد 22 يوما من توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وبعد أكثر من 130 يوما على بدء الحرب بين الدولتين، تتصاعد وتيرة التوتر من جديد. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، نفذت الولايات المتحدة على مدار اليومين الماضيين غارات على أكثر من 170 هدف عسكريا إيرانية. وكما أفادت إيران اليوم بوقوع انفجارات في عدة مناطق ساحلية من بينها بندر عباس، كما انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق في إيران. وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن هجمات أمريكية خلال الليل استهدفت جسرا للسكك الحديدية في شمال البلاد، ما ألحق أضرارا برابط تجاري رئيسي مع الصين وروسيا. وردا على ذلك قالت طهران إن جيشها استهدف مصالح أمريكية في دول مجاورة، حيث وقعت انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة، بينما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة. كما صرح مصدر عسكري في القيادة العامة للجيش الأردني بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ أطلقت اليوم من إيران باتجاه المملكة وأسقطتها. وللمزيد حول التطورات الميدانية داخل إيران، نستمع للصحفية علا مسعودي من طهران.
5: رغم الهدوء النسبي الذي نعيشه الآن، إلا أننا شهدنا يومين متتاليين من الاستهدافات الأمريكية التي طالت عدة مناطق في السواحل الجنوبية ومحافظات في جنوب إيران كهرمزغان وسيستان وبلوشستان، فضلا عن هجمات طالت مدينة بوشهر النووية والتي استهدف من خلالها أطراف محطة بوشهر النووية، لكن دون إصابة مباشرة أو تضرر للمحطة، فضلا عن استهداف آخر لمحافظة جولستان الشمالية. ومن اللافت بأن هذه الاستهدافات لم تستهدف النقاط العسكرية أو محطات الرادارات ومحطات إطلاق الصواريخ فحسب، بل طالت هذه الهجمات بنى تحتية هامة كجزيرة لافان النفطية وجسرين لسكك الحديد. وعدد الضحايا المعلن رسميا عن هذه الهجمات لحد الآن هو 4، فضلا عن 10 أشخاص من القوات المسلحة الإيرانية. وبدوره قد أعلن الحرس الثوري عن استهدافات له وأيضا على مواقع وبنى تحتية لقواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك جاء ردا على الضربات الأمريكية التي انطلقت من هذه المواقع حسب الحرس الثوري. وفي تطور لافت بما يتعلق في مضيق هرمز، أصدر الحرس الثوري بيانا حول تمكنه من السيطرة التامة على المضيق، وأيضا تحدث عن عودة الحركة إليه بنسبة 50%، مؤكدا بأن السفن التي ستلتزم بالمسارات الإيرانية ستتمكن من المرور، محذرا في الوقت ذاته الولايات المتحدة من التدخل في ذلك أو تعيين مسارات مخالفة لما ترتئيها إيران. ورغم التصعيد الواضح من قبل الطرفين، إلا أن المراقبين في إيران يرون بأن هذا التصعيد لا زال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة على الأقل، ولا زالت أطراف الوساطة تبذل جهدا مكثفا لتلافي الانزلاق نحو تصعيد أوسع.
1: الصحفية علا مسعودي من طهران. وقد رصدنا جانبا من ردود فعل الإيرانيين حيال تجدد الهجمات العسكرية الأمريكية، ونستمع لاثنتين من الشارع الإيراني.
0: الآن هو يفعل أشياء ستسبب معاناة لشعبنا، مثل هجوم اليوم على الطريق المؤدي إلى مشهد أو الهجمات التي نفذها في بندر عباس، وهذا يهاجم بشكل مباشر سبل عيش الشعب الإيراني. إنه يهاجم الأماكن ذات الأهمية الكبرى للشعب الإيراني، وقد قتل أبناء وطني اليوم في جنوب إيران، مواطنون أبرياء لم يكن فيهم أي عسكري، وكان من بينهم صيادون وبحارة يسافرون في الخليج العربي لكسب عيشهم. كانت لديهم حركة ملاحية بحرية وكانوا عرضة للهجمات الأمريكية، وبالتأكيد لن نتوقف عند هذا الحد مهما بلغ حجم هجماتهم بأي شكل من الأشكال.
6: بصفتي مواطنة عادية وأعمل أيضا صحفية، أستطيع أن أقول بكل صدق أنني لم أشعر بالخوف من الهجمات الأخيرة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولم أشعر بالتهديد. في الحقيقة لم أكن وحدي، بل كان من حولي هادئين ولم يعطوا الأمر اهتماما كبيرا، لأننا جميعا نعلم جيدا أن إيران دولة قوية وأن هناك من يدعمها ويساندها في الأوقات العصيبة. نؤمن بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديد، هذه الثقة هي ما تمنحها راحة البال، ويجب أن نكون قادرين على مواصلة حياتنا دون خوف.
1: مواطنتان إيرانيتان.
7: يوميات الشرق الأوسط.
1: بالتزامن مع ضربات أمريكية أوسع نطاقا من سابقتها على إيران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل الآن تعيش حالة تأهب قصوى وسط تقديرات بأن المواجهة بين واشنطن وطهران باتت حتمية بحسب هذه الوسائل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسل بي بي سي مهند تونجي. أهلا بك مهند، وبداية كيف من الممكن أن ينعكس هذا التصعيد الجديد بين واشنطن وطهران على جبهات عدة في المنطقة إسرائيل طرف رئيسي فيها، على رأسها طبعا لبنان، خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن أن إسرائيل لم تطلب إذن من البداية للدخول للجبهة اللبنانية؟
8: حتى اللحظة لا يبدو أن التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني يذهب باتجاه أن تكون إسرائيل ضمن هذا التصعيد. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن التصعيد سيبقى في منطقة الخليج، وأنه لا يوجد أي أهداف سواء إيرانية أو إسرائيلية للدخول في إطار أي تصعيد عسكري حالي، ولكن أي انهيار للمفاوضات أو أي تصعيد كبير في المنطقة حتى وإن لم يشمل إسرائيل بطريقة مباشرة فإنه قد يدفع باتجاه أن تنهار التفاهمات المرتبطة بلبنان والمرتبطة بشكل أساسي بإيران، ومن ثم إمكانية أن تستأنف إسرائيل العمل العسكري ضد حزب الله في جنوب لبنان ولبنان بشكل عام. لذلك طبيعة الحال يؤثر بشكل كبير هذا الموضوع، ولكن في إسرائيل يرون بأنها جولات تصعيد متكررة تحتوي في من خلالها واشنطن الموقف في النهاية، لكن هذا من وجهة النظر الإسرائيلية دفع باتجاه أن يعقد نتنياهو جلسة مع كبار قادة الأجهزة الأمنية ومع وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أجل أن يتابع هذه التطورات المرتبطة كثيرا بعدة ملفات تهم إسرائيل، أنه أي انهيار للمفاوضات أو أي عودة للتصعيد بطبيعة الحال قد يشمل إسرائيل. إسرائيل التي ترى بأنها لم تنهي العمل العسكري ولم تحقق الأهداف الاستراتيجية في إيران، فبالتالي قد يكون من مصلحة إسرائيل أن تعود الحرب بشكل كامل، لكن بقاء هذا التصعيد في إطار الفعل ورد الفعل ومن ثم العودة للهدوء يدفع إسرائيل إلى حالة من الترقب لما سيحصل في الملف الإيراني، ولكن بطبيعة الحال هي يهمها كثيرا أن يكون هناك يعني متابعة عسكرية لما يجري، وإسرائيل تقول بأنها جاهزة من ناحية دفاعية وهجومية لإمكانية أن تستأنف الحرب، لكن كما ذكرنا تقديرات المستوى الأمني في إسرائيل تشير لأن هذا التصعيد سيبقى في الخليج ولن ينتقل لإسرائيل، ولكن بطبيعة الحال ملفات غزة ولبنان مرتبطة كثيرا بالملف الإيراني، لذلك إسرائيل تراقب عن كثب هذا الموضوع.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن رئيس الحكومة دكتور نواف سلام استقبل اليوم السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لبحث تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، خاصة ما يخص أو ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. أهلا بك كارين، وبداية إلى أي مدى هناك الآن تخوف في لبنان من تعثر مسار المفاوضات مع إسرائيل بعد هذا التوتر الجديد في المنطقة؟
7: يعني طبعا هذا السؤال مطروح بقوة، كما كان سيكون هناك تأثير لأي انهيار للاتفاق الإيراني الأمريكي على الوضع في لبنان. حتى اللحظة ليس هناك مؤشرات لأن الوضع أو التصعيد الحالي يطال لبنان، ولكن المسألة مطروحة بقوة، خصوصا وأنه كان هناك الكثير من التصريحات في الفترة الأخيرة التي يعني من خلالها قال مثلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه كان أو نقل بالإعلام الإسرائيلي بأنه كان هناك عمليات عسكرية تحضر، ولكن الرئيس الأمريكي ترامب ضرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التريث حتى لا يؤثر ذلك على الاتفاق الأمريكي الإيراني. وبالتالي هل هناك يد مطلقة لإسرائيل في لبنان في حال فشل هذا الاتفاق؟ هذا السؤال مطروح وبقوة.
1: ماذا عن النقاط الخلافية التي بدأت تظهر بوضوح الآن بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني فيما يخص المناطق التجريبية؟
7: لا، هناك نقاط خلافية كثيرة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لما يتعلق بهذه النقطة تحديدا يبدو أن هناك نوع من مقاربة مختلفة جدا بين الجانبين لما سمي بالمناطق التجريبية. هذه النقطة كان قد اتفق عليها بإطار أن سيكون هناك تحديد لمنطقتين يقوم الجيش بالسيطرة عليهما، ولبنان يريد أن تكون تلك يعني مناطق هي مناطق محتلة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يستلمها الجيش اللبناني، وأن يكون ذلك يعني يمهد لتمهيديا الانسحاب الكامل الإسرائيلي. ولكن واضح أن هذا ليس يعني 100% المفهوم الإسرائيلي للمناطق التجريبية، وحتى هذه اللحظة لم نرى أي تأثير على الأرض لهذا الموضوع. لبنان يقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل التي يفترض أن تنعقد في 15 من الشهر الجاري تكون محكومة بشرط الانسحاب الإسرائيلي أقله من منطقتين تجريبيتين، ولكن كل شيء يوحي بأن هذا الموضوع قد لا يتحقق في وقت قريب. وإن كانت هناك زيارة متوقعة للجنرال جوزيف كليرفيلد، وهو المسؤول الجنرال الأمريكي مسؤول عن لجنة المشرفة على التطبيق العسكري
1: لهذا، وقائد قوة المشاة البحرية في القيادة المركزية الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. لكن إلى أي مدى يتخوف اللبنانيون أنفسهم من عودة العمليات العسكرية لبلدات الجنوب على وجه التحديد؟ نرصد بعض الإجابات في عدد أو مع عدد ممن عادوا بالفعل من النازحين لبلدات الجنوب اللبنانية.
2: والله 100% بعض الضربات كلها يعني جانا تلبتنا تشوشرنا، حتى حركة خفت العالم كل شيء ناطرين شو بده يصير، الشرف ده صار في شوية هيك على يعني.
9: نحن صرامنا خوف كتير كبير أنه ليرجع يصير في حرب بين إيران وأمريكا تخرب المفاوضات وترجع تولع عنا بلبنان، وأكيد نحن بعدنا مستأجرين بيتنا يعني اللي كنا قاعدين فيه، وأنا مبارح في كذا شخص بعرفهم حملوا حالهم وفلوا لأن كانوا بعضهم كمان مستأجرين بلوتون ومصالحهم مدررة فما فيهم يفتحوها، فقالوا أنه هذا الشهر وشوي مفاوضات حيقضوها هنيك كرمال أنه ما يرجعوا يتلبكوا بالطلعة والنزلة والعشقة اللي عشناها وكل هالقصص.
10: بعد اللي صار مبارح شاهدناه من ضربات أمريكية إيرانية، أغلب السكان الموجودين سواء بجنوب لبنان اللي رجعوا أو بالضاحية الجنوبية لبيروت ما رح نخفى أنه تخوف كتير كبير، وهم أصلا متوقعين أنه بأي لحظة ممكن ترجع تندلع الحرب مجددا كجولة ثالثة. يعني كل لبنان له الحصة الأكبر فيها من مشاركته أو إسناده، فطبعا كان في بعض الخطط الإخلاء للسكان، يعني مش أنه رح نحكي عن حركة نزوح كبيرة، لا ما بدنا نبالغ طبعا، بس كان في خطط جديدة لعملية الإجلاء أو الإخلاء من قبل الناس، يعني تخوفا من يرجع يتكرر السيناريو اللي صار بشهر آذار وما قدرت العالم تهرب بشكل صحيح. يعني
1: مواطنون لبنانيون من الجنوب، ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: إيران تعلن سقوط مخذوف أمريكي قرب محطة بوشهر النووية، فيما أكد الجيش الأمريكي استهداف نحو 90 موقعا داخل إيران لليلة الثانية على التوالي. وتزامن ذلك مع انفجارات في البحرين واعتراض الكويت صواريخ ومسيرات وسط تبادل الاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. مواطنة من إيران:
6: نؤمن بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديد، ويجب أن نكون قادرين على مواصلة حياتنا دون خوف.
12: جثمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوارى الثرى اليوم في مدينة مشهد، أقدس المواقع الدينية بالنسبة للإيرانيين بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جديدة استهدفت بلدات حدودية جنوب لبنان. وبيروت تضغط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين جنوبيتين وفق اتفاق بوساطة أمريكية، مهددة بمقاطعة محادثات روما المقبلة إذا تأخر التنفيذ. مواطن من لبنان:
2: والله 100% بعض الضربات كلها يعني خلينا تلبتنا تشوشرنا، حتى حركة خفت العالم كل شيء ناطرين شو بده يصير.
12: المحكمة الجنائية الدولية تعلن التوصل إلى أدلة ملموسة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينتي الفاشر والجنينة بإقليم دارفور السوداني.
11: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
12: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما من إدراجها. المغرب يواجه فرنسا الليلة في ربع نهائي كأس العالم 2026 وسط آمال بتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022. نهاية الأخبار أعدتها آمنة خليل، وهذه تحياتي عبد الباسط يونس.
1: والآن إلى جولتنا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
14: أهلا بك نيرمين، وأهلا بمستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ جولة اليوم يا ريم؟
14: سنبدأ من العراق نيرمين، حيث تصدرت خلال الأيام الماضية قضية الطبيبة العراقية فيروز منصات التواصل الاجتماعي في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة وغضبا واسعين، وذلك بعد تعرضها لاعتداء نسب إلى زوجها السابق وهو طبيب تجميل باستخدام الزيت المغلي، ما أدى إلى حروق خطيرة وفقدان إحدى عينيها لتنقل إلى المستشفى في حالة حرجة، هذا كله وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
1: طبعا هي عادت للحياة أو لصدارة الاهتمامات ملف العنف الأسري
14: بكل تأكيد،
1: يعني الملف العنف بحق النساء، لكن هل صدر بيان رسمي من السلطات في العراق يا ريم؟
14: حتى الآن نرمي لا تزال السلطات تواصل التحقيق، ولم تصدر بيانات رسمية تؤكد جميع التفاصيل المتداولة بشأن الواقعة.
1: وبشكل عام كيف تفاعل العراقيون مع هذه الحادثة؟
14: بكل تأكيد كان التفاعل واسع جدا، فقد فتحت هذه القضية كما تحدثت نقاشا واسعا حول العنف الأسري وضرورة تجديد الإجراءات القانونية لحماية النساء من هذه الجرائم، وأيضا حول الحروق وطرق إسعافها.
1: هو ملف وقضية متكررة فعلا، لكن إلى أين سننتقل في هذه الجولة ريم؟
14: إلى السودان، حيث أثار مقطع فيديو تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثق أحد المواطنين تراكم النفايات بجوار محول كهرباء في حي الزمالك بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، وناشد المواطن حكومة ولاية الجزيرة التدخل لإزالتها، محذرا من أن أطفال الحي يشعلون النار فيها أحيانا ما قد يشكل خطرا على المحول حول وعلى السكان. فدعينا نستمع.
15: يا جماعة ده محول سيدة جاك في الزمالك، زي ما شايفين كمية النفايات دي قريبة شديد للمحول، كيبولات في نار تولعت، المحول هيحرق.
1: يعني قضية مهمة فكرة أن هناك نفايات بجوار محول كهربائي ربما لا يلتفت إليه أحد، لكن كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
14: رأى كثير من المتفاعلين أن مسؤولية المشكلة لا تقع على الجهات الرسمية وحدها، بل تبدأ أيضا من سكان الحي، مشددين على أهمية عدم إلقاء النفايات في هذا الموقع تحديدا والحفاظ على نظافة الأحياء والمرافق العامة.
1: لابد أن كأس العالم حاضر معنا في هذه الجولة ريم.
14: بكل تأكيد نرمين. نختتم من المغرب حيث تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهة مرتقبة تجمع أسود الأطلس بفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026. وقبل ساعات من اللقاء احتشد آلاف المشجعين المغاربة والعرب أمام مقر إقامة المنتخب حاملين الأعلام ومرددين هتافات التشجيع. ويعلق كثيرون نرمين آمالهم على مواصلة المغرب مشواره التاريخي، خاصة أنه الممثل الأخير للعرب وإفريقيا في البطولة. نستمع الآن إلى جانب من هتافات الجماهير الداعمة لأسود الأطلس.
1: كل التوفيق للممثل الأخير للعرب وإفريقيا في بطولة كأس العالم. شكرا جزيلا لك ريم إدريس. Trending. إلى الملف السوداني، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان عن توثيق أدلة جديدة تؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع عمليات قتل جماعي واختطاف واغتصاب جماعي ممنهج على حد وصف البعثة، والذي استهدف النساء والفتيات في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. كما صرحت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بوجود أدلة إضافية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة في قوات الدعم السريع، وذلك بعد زيارتها لمخيمات النازحين السودانيين في شرق تشاد. ميدانيا، أكد مصدر بالجيش السوداني أمس الأربعاء استعادة السيطرة على الكرموك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع. المزيد مع مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان خلال لقائه مع الزميلة أميرة دكروري.
16: هناك العديد من التقارير التي صدرت بشأن أوضاع المدنيين في حرب السودان وخاصة جبلين دارفور، ولكن ما كان لافتا في تقرير أول ما قالته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة لأن المحكمة بدأت في فترة قليلة ربما ستظهر نتائج هذه التحقيقات، بالتالي سيتم تقديم يعني ال إعلان مثلاً لضرورة تقديم ضرورتين للعدالة، وأيضاً إعلان ربما إصدار مذكرات بحق المتهمين، وهي ربما خطوة كانت مفقودة خلال الفترة الماضية خاصة من جهة المنظمات الحقوقية والتي تطالب بضرورة تقديم ضرورتين من العدالة وعدم إفلات من العقاب. بالتالي فإن الكثير من المراقبين وحتى الضحايا يعتقدون بأنه فعلاً لو تم إصدار مذكرات توقيف بحق الذين ارتكبوا جرائم في حرب السودان فستكون يعني خطوة جيدة بالنسبة للضحايا الذين تحدثنا إليهم في أوقات سابقة في مخيمات النزوح مثلا في مدينتي المبيض في غرب السودان وحتى في مدينة دبة بشمال السودان حيث فر الآلاف من السكان. الكثير كما ذكرت من التقارير التي صدرت بشأن الأوضاع في السودان، ولكن ربما الشيء اللافت للنظر كما ذكرت هو أن المحكمة الجنائية الدولية تقول أنها بسبب يعني مذكرات توقيف بحق المتهمين بعد أن تواصلت العديد من وصفاتها بالبالغة لتورط قادم من قوات الدعم السريع لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
0: نعم، على الجانب الميداني أيضا عثمان، هناك تقارير عن أو إعلام من الجيش السوداني عن سيطرته على مدينة الكرموك بإقليم النيل الأزرق، ما آخر التطورات هناك؟
16: نعم، يعني فعليا اليوم نشرت وسائل إعلام محلية وحتى يعني صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يعني مرتبطة بالجيش السوداني مسلم له مشاهد وصور من المدينة بعد أن تم استعادتها من قبل قوات الدعم السريع. كان هناك ضغط وجدل حول هذا الأمر خاصة وأن مقاتلين من قوات الدعم السريع كانوا أيضا قد نشروا مقاطع مصورة يقول أنهم موجودون في داخل المدينة الاستراتيجية، ولكن الآن اتضحت الصورة بشكل عام بعد أن تمكن الجيش فعليا من السيطرة الكاملة على هذه المدينة ويعني وحتى وصول حاكم القيادي محمد العمدة والقادة العسكريون دخلوا المدينة وأصبحت الصورة واضحة. الآن هناك أحاديث من قبل يعني المسؤولين الحكومة بأن يتم عودة السكان المدينة إليها مرة أخرى بعد الفر وتوجهوا إلى مدينة دمازين عاصمة الولاية، ولكن هذا الأمر سابق لأوانه. عموما حتى هذه اللحظة لم تصدر قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي حول تطورات الميدانية في من أزل خاصة في منطقة الكرموك التي كانت قد سيطرت عليها قبل شهور قليلة من الآن.
1: مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان. ومنذ مارس آذار الماضي والجيش السوداني يواصل مساعيه لاستعادة السيطرة على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، لكن ماذا عن الوضع الآن داخل المدينة؟ لنستمع إلى عبد العاطي محمد الفكي محافظ الكرمك.
17: نحن الآن في حكومة محافظة الكرمك نعمل لإعداد لجان متخصصة لإعادة إعمار الكرمك وما دمرته ميليشيات الدعم السريع، وهذه اللجان تستعمل بالتنسيق مع حكومة محافظة الكرمك وحكومة الإقليم بإذن الله تعالى. الأوضاع داخل الكرمك الآن مؤمنة تماما، وسنسعى للعودة الطوعية العاجلة لكل النازحين الموجودين في المعسكرات، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 70,000 نازح، حتى نعمل على إخراجهم من دائرة التلقي الإقاسي إلى دائرة الإنتاج، وخاصة أن فصل الخريف على الأبواب، فنحن نعمل على ترتيب حتى يتمكن هؤلاء المواطنين من العودة إلى مواطنهم الأصلية لممارسة حرفهم المعروفة في الزراعة والتعدين التقليدي بإذن الله تعالى.
1: عبد العاطي محمد الفكي محافظ الكرمك جنوب شرقي السودان.
12: ما الذي يجري في السودان؟
18: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
12: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
19: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
20: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
12: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: في انتظار متابعتكم لقناة للسودان سلام عبر تطبيق الواتساب من بي بي سي نيوز عربي. إلى سوريا، حيث شهدت مدينة القمشلي الواقعة شمال شرقي البلاد على الحدود مع تركيا، شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات متواصلة رفع خلالها المحتجون مطالب واضحة تتمثل في خفض أسعار المحروقات وتأمين الكهرباء وضبط الأسواق وتحسين الظروف المعيشية، وأكدوا تمسكهم بالاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق هذه المطالب. من أبرز المطالب أيضا كانت المياه التي تنقطع في المدينة بشكل مستمر، ما يضطر المواطنين لشراء الماء بمبالغ كبيرة كما قال لنا بعضهم.
21: بشكل عام بتأثر أزمة المياه على حياتنا اليومية، يعني بتعطل شغلنا، بتعمل عبء علينا، يعني عبء مادي. الاعتماد هلا صاير شبه كلي على صهاريج المياه اللي بتتعبها من الآبار السطحية، غير مضمونة لأنه ما يتم تصفيتها أو ما يتم معالجتها بشكل عام، يعني مثل المياه الرئيسية اللي تجي معالجة للمنازل.
22: أول شيء عم نعاني إنه من الصعوبة لحتى نحصل على المياه، أصلاً عم تجينا المياه أكيد واثقين إنه مو مياه نظيفة، حتى بعد الصهاريج المي يعني يعترفوا يقولوا انه نحن نجيب لكم مياه المسابح. للأسف اكيد في إلها تأثير واضح بالنسبة للنظافة الشخصية وبالنسبة للطبخ كمان، وهذا هو يمكن السبب المباشر بكثرة الأمراض اللي عم نعاني منها.
23: يعني للأسف مشكلة نقص المياه، ورغم هطول أمطار غزيرة وكافية هذا العام في سوريا ومنها مناطق شمال شرق سوريا، ولكن المشكلة ما زالت مستمرة، وبسبب عدم توفر مياه الشرب خاصة نعيش أوضاع صعبة في فصل الصيف الحار، وكثير مرات عم نسهر لحتى الفجر لعل وعسى أنه نحصل على شوية مي، ولكن بسبب مشكلات قطع الكهرباء العامة من سنوات وكمان أطفاء المولدات لعدم توفر المازوت لتشغيلها، نشتري المياه من الصهاريج بأسعار عالية، إضافة إلى أنه مصادر المياه غير معروفة.
1: مواطنون من القمشلي شمال شرق سوريا عن أزمة انقطاع المياه. مرة أخرى نذكركم بقصتنا الرئيسية في هذه الحلقة، وهي تجدد الغارات الأمريكية على أهداف إيرانية، حيث تجدون المزيد عبر موقعنا bbc.com/arabic ومقال مفصل تحت عنوان إيران تستهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن ردا على قصف أمريكي لـ90 هدفا عسكريا إيرانيا. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط على وعد بلقاء جديد الأحد القادم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، وفي الإعداد كانت معكم أميرة دكروري، وفي الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم آرتي عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم بهذه الجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة آرتي.
2: حصاد العاشرة من آرتي مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، تحذير أممي من ضياع المستقبل الدراسي لأطفال لبنان. ارتفاع الأسعار يهدد الأمن الغذائي. لبنان ما بين الحرب ومسارات التفاوض.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: الفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من RT برفقة الزميلين جويل مارون وحسين عياد. بالفقرة الثالثة والأخيرة نستضيف رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال أستاذ غسان ريفي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعلنت اليونيسف أن لبنان لا يزال يعاني من أزمة حادة في التعليم والتعلم منذ العام 2019. ووفق تقديرات اليونيسف، فإن طفلا واحدا من كل 3 أطفال في لبنان ممن هم

0: مناطق كان بالجنوب تحديدا أو حتى ببيروت، حتى وصولا للبقاع نحن كنا موجودين على الأرض. هو لا، ما بيعكس الواقع، هو أقل من الواقع. يعني الواقع بعد الأزمة متفاقمة أكتر. اليونيسف اليوم عم بتقول أنه في عنا 100,000 طفل بلبنان مهدد بعدم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، نظرا للظروف من 2019 لهلأ، 3 حروب وضائقة اقتصادية، انفجار المرفأ وغيره. نحن حسب اللي شفناه وحسب خبير اقتصادي أيضا تواصلت RT معه، ما في عنا ولد من 3 عنده صعوبات بهيدا الإطار. في عنا ولدين من 3.
1: أوه، نسبة كبيرة صار هيك كتير.
0: نعم، يعني أهالي الجنوب بدك تعتبر أنه ربع الأطفال، إذا ما نستند على اليونيفيل هن قالوا 100,000، ربع الأطفال بحسب الخبير الاقتصادي من هود 100,000 بلا علم. يعني حتى لو حضوريا، بس هود ما تعلموا انفاكت، خاصة بهيد الحرب آخر السنة،
1: يعني عمليا أو سنتين، مظبوط صحيح، من 24 لليوم.
0: نعم، هن ما تعلموا. صار في عنا كل طفلين من 3 أطفال، إذا ما نحسب بين الجنوب، بحسب الدولية للمعلومات هلأ كمان، إذا ما نحسب بين الجنوب البقاع والضاحية، هيدا ما حكينا بانفجار المرفأ وقت توقفوا المدارس ببيروت الإدارية وبيروت الكبرى. إذا هودي ما حكينا فيهم، في عندك ولد من 3، بس هو إذا ما نحكي فيهم في عندك ولدين من 3، حتى ببعض المناطق في عندك 3 ولد هو أقل من غيره.
1: هي على ما يبدو أكتر شيء أثرت الحرب الأخيرة اللي صارت، لأنه بحسب إحصاءات وزارة التربية في 340 مدرسة، إن كانت رسمية أو خاصة أو مهنيات أو معاهد تعليم، أصيبت بأضرار.
0: نعم.
1: في جزء منها على ما أعتقد 17 مدرسة دمرت بالكامل، وطبعا هالمدارس كلها بجنوب لبنان، وفي بالبقاع، وفي أيضا بمنطقة جبل لبنان. يعني وحتى الآن لا يبدو أنه هناك في بارقة أمل لإعادة ترميم هذه المدارس اللي بحاجة تعرضت لأضرار. مما يعني أن العام المقبل بالنسبة للأطفال هو عام صعب جدا. يعني حتى لو كان في قدرة ورغبة عند الأهل، يمكن ما يكون في مكان على مقاعد دراسة للأطفال.
0: نعم، هيك كرمال هيك وزارة التربية قالت أنه نحن خلينا نروح شوي على على الأونلاين، منعلم الأولاد غيابيا. بس بكل الأحوال صحيح 340 مدرسة بين النبطية يعني بالجنوب، نبطية صور هون اليونيسف ناسيا صور
1: أكبر مدن.
0: البقاع بعلبك الهرمل وبيروت. وأيضا جبل لبنان طبعا، ببعض المناطق اللي صار فيها استهداف مثل السعديات، مثل هذا في حد بعض المدارس. وآخر مدرسة أصلا تم التعرض لها هي كانت بصور ووقفت كليا. طيب 17 مدرسة دمرت كليا، الارتية طلعت على النبطية. أنا تلميذة رهبات، يعني رهبات الأنطونية بالنبطية تحديدا، المدرسة مع أنها خاصة ما بتترمم، عم بحكيك مشاهداتي، ما بتترمم قريبا. بدأ 4-5 سنين، حكيت مع مهندس فوق، بدأ 4-5 سنين لإعادة ترميم مدرسة مدمرة هي تقع بنص مدينة النبطية، وهي من أكثر المدارس اللي فيها آلية تسجيل.
1: هلا طبعا نتيجة الأوضاع واستمرار الحرب والاعتداءات، الترميم شبه مستحيل هلا أنه حد يقوم بعملية ترميم.
0: نعم،
1: للأسف. يعني عموما المدرسة هي جوال، مش بس أنه يعني مبنى وبروح الطالب يتعلم فيه. مدرسة هي مفروض الطالب يشعر فيها بالأمان.
0: نعم،
1: يعني هيدا الشعور عمليا يمكن ما بعتقد ولا بمدرسة بلبنان موجود عند أي طالب. يعني طالب هاي المسيرات دائما، وباللحظة وأخرى هناك توقعات بأنه ترجع الحرب مجددا. يعني هيدا الطالب حتى لو راح على المدرسة، حتى لو كان أونلاين هو بالبيت، غير مهيئ أساسا، لأنه يتلقى أي تعليم.
0: نعم بالفعل، وهذا العلماء النفسي

0: بيقولوا انه الولد ببلش يتأسس من صغره من خلال الانتوراج تبعه من خلال المدرسة والجاردوري وغيرهم. اليوم الاطفال في عندهم مخاطر حماية, مخاطر الحماية اذا ما تعالجت لانه هن ما عم بيتعلموا ما عم بيروحوا على بيت تاني. المدرسة اليونيسف بتقول انه المدرسة هي منزل ومكان لصناعة الطفل, هو شو بده يطلع بالمستقبل. طيب ما اذا انت ما عم تصنعه صار في عنا خوف من الزواج المبكر اللي ممكن يتطور كتير وتتزايد اعداده خاصة عند الفتيات, ولا عمل الأطفال. يعني نحن اليوم بحسب أيضا بعض الخبراء الاقتصاديين في عنا أكتر من 20% زيادة بعمل الأطفال. هذا كله بيرجع أنه ما عم بيتعلم, ما في مطرح يتعلم فيه. حتى مثلا هلا مثل ما قلت انه المسيرات طوشته للولد, والولد اصلا صار عم بخاف.
1: يعني نسبة الاستيعاب بتخف عند الانسان بهيك حالات. يعني هاي عند
0: البيئين
1: عنا هنصير بحالة جنون بعد هيدي المسيرات.
0: عم ننسى كل شيء لكن عم نحكي من شوية.
1: وبعد بدك تضيفي كمان النقابات المعلمين أو دائما هلا في تلويح بالأضراب وعم بيطلعوا.
0: هودا أصلاً هودا بالأيام المنيحة كانوا عم بيضربوا لحتى يزيدوا, وكيف هلا بالحرم.
1: طيب شكرا جوال على هالمداخلة. متمنى بالطبع إنه العام القادم يكون عام أفضل للتعليم بلبنان. شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائنا المستمعين, يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com, وأيضا يمكنكم متابعة أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: الأزمة بلبنان بدأت بال 2019, الأزمة المالية, واستمرت حتى يومنا هذا, والطبع تراكمت نتيجة ما شهدته البلاد. في كان دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتقول أنه أكثر تقريبا مليون لبناني يواجهون أزمة غذاء. بالطبع هيدي إلها كتير تداعيات ولها كتير أسباب, إن كان الانهيار المالي اللي صار أو غلاء الأسعار أو ما إلى ذلك. مراسلنا حسين عياد تابع هيدا الملف خلال الفترة السابقة, رح نحكي معه شوي حول هيدا الموضوع. حسين أهلا وسهلا فيك. بداية حسين, شو بتقول آخر الأرقام لهذه الدراسة حول الوضع المعيشي بلبنان وأزمة الغذاء؟
3: نعم عمر, يعني بطبيعة الحال لبنان من 2019 تعرض لكتير أزمات, يعني بدأت بثورة وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية اللبنانية, وصولا إلى يعني الحرب اللي شهدناها حتى 2023. يعني هذه الأزمات المتلاحقة أوصلت بارتفاع أسعار الغذاء إلى نحو 190%.
1: وبالمقابل انخفضت المعاشات والرواتب
3: أيوة, القدرة الشرائية عند المواطن تآكلت بشكل كبير بل انهارت, وأيضا المعاشات تراجعت مع بداية الأزمة. أيضا تراجعت هذه الأسعار بشكل كبير وصولا إلى المرحلة, يعني بحيث أنه تتكرر عند كل أزمة. هلأ نحن بالحرب الإقليمية اللي صارت, وأيضا موضوع النفط وارتفاع أسعار النفط أثرت بشكل كبير على هذا الموضوع. ارتفعت بخلال هول الشهرين اللي مرقوا أسعار الغذاء أيضا إضافي لما كانت عليه حوالي 70% كانت مرتفعة. أيضا في 5.7% بهول الشهرين ارتفاع بأسعار الغذاء.
1: طيب شو بيقولوا المعنيين بهذا الموضوع؟
3: نحن استصرحنا أحد النواب سيز وضاح الصادق, حكي عن هذا الموضوع وقال حتى الآن يعني ما بيوجد ما في خطة واضحة من الحكومة أو الدولة اللبنانية للتعاطي مع هذا الأمر, لسيما بأن البلد لازالت تشهد حرب. ولكن قال هذا الموضوع أساسي, الأمن الغذائي بيتعلق بشكل أساسي بالمواطن, ويجب على الدولة أنه تعمل خطة وإجراء سريع لمواجهة هذه الحالة, لأنه هذه الفقر في هذه العائلة والأسر هذه اللي تقدر بأكثر من مليون شخص باتوا ضمن يعني أزمة السوء الغذاء, وأيضا نحو الطوارئ الغذائية, أزمة الطوارئ الغذائية. هيدا في حال بقيوا فترة طويلة بهيدا الزون يعني بده يكون في صعوبة لانتشالهم منها بالمرحلة القادمة.
1: خلينا نسمع شو عم بيقول النائب وضاح الصادق بهذا الصدد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: دولارة الأسعار هي لا تعني ارتفاع الأسعار. نحن وقت نعمل دولارة الأسعار لنحددها هي وقت كان الليرة اللبنانية عم تهبط بسرعة كتير كبيرة، كان هذا الموضوع عم يستغل للربح. صاروا التجار والسوبر ماركت أو بعضهم وغيرهم وقت الليرة تنزل ما يغيروا بالأسعار، وقت تطلع يغيروا. فهون وقت طلبنا أنه ينحط السعر بيدفع بالليرة، ينحط السعر $20، هيدا لازم يبقى ثابت. فبيفوت المواطن بيعرف أنه سعر $20 بيقرش على الليرة وهو بيشتري ليرة هو حر. هيدا لنحد من هذا الموضوع. ولكن لا تعني الذهاب إلى الدولارة تبع رفع الأسعار، لأنه اليوم مش بس بدي أقسم في الأمن الغذائي، أكيد هذا موضوع أساسي للمواطن، وبعدني ما سمعت عن خطة بتعلق فيها. هلا يمكن اليوم الظروف اللي عم بتعصف في البلد، ولكن ما بنقدر نخرج عن موضوع المواضيع الأساسية اللي هي الأمن الغذائي، تأمين الطاقة، تأمين المياه وغيرها، تظهر عن هذا الموضوع. في عنا موضوع كمان اليوم مش بس تلاعب بالأسعار، عم نروح على محل خيالي بالبلد. يعني إذا بتطلع على الأسعار بالبلد نسبة للمدخيل صارت بمكان بعيد كتير، صار الشخص منه قادر اليوم يجيب أساسيات لحياة عنده، هون بحاجة لرقابة كمان بعدنا ما شفنا خطة فيها. يعني بدنا بلازم نضغط، وهذا الموضوع منطرح بعد المجلس النيابي، وهذا موضوع أساسي عم ينحكى بشكل كتير عرضي. هذا الموضوع لازم يجي على المجلس النيابي، لازم يكون أساسي، لازم يتم استدعاء الوزراء اللي هن معنيين ونسألهم وين خطة الأمن الغذائي بالبلد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: طيب بالنسبة للناس حسين، كيف الناس عم تعاطى مع هذا الموضوع؟ كيف عم تقدر تأمن الغذاء؟
3: يعني اختلفت كتير تعاطي الناس مع القدرة الشرائية. يعني هناك في تقليص بالوجبات الطعام، يعني في ناس بتتروى ما بتتغدى، بتتغدى ما بتتعشى. ايضا على صعيد يعني نحن باثناء تغطياتنا بنمرق على كتير محلات اسواق شعبيه، وايضا اسواق بمحلات راقيه، بنحس حتى الطبقه الوسطى وايضا الغنيه عم تحاول تتقشف كتير بمصروفها، ان كان عبر الفواكه، عبر اللحوم وغيرها من الامور، عم بيكون في تقليل، واوقات في اصناف ما عم بيجيبها.
1: صحيح، في كتير امور صارت مثل ما بيقولوا ملغاه من حياته اللبنانيه للاسف. حسين شكرا جزيلا لك على هالمداخلة. أعزائنا المستمعين، أذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائنا المستمعين، منتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال الأستاذ غسان ريفلي حول آخر التطورات على مسرح الأحداث في لبنان. أستاذ غسان، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيك.
1: نحن على مثل ما بيقولوا على أعتاب جولة تفاوض جديدة بروما. كان في شروط على ما يبدو وضعها لبنان للمشاركة بهذه الجولة، وبالمقابل أيضا خلال يومين الماضيين كان في تصعيد كتير كبير، تصعيد أمريكي باتجاه إيران. برأيك هل لا تزال هذه الجولات التفاوضية التي يقوم بها لبنان أمام هذا التصعيد، هل لا تزال يعني تصرف في مكان ما؟
5: تحية لك ولكل المستمعين. طبعا يعني على قاعدة من جرب المجرب كان عقله مخربا. الضمانة الأمريكية كانت في 27 تشرين الثاني 2024، وظهر بأن هذه الضمانة لا قيمة لها، لأن إسرائيل استمرت في الاحتلال وفي القصف وفي الاعتداءات، ولم تنسحب خلال 60 يوم التي تحدث عنها الاتفاق، ولا بعد 21 يوم يلي طلبتها مورغان أورتيغوس ومن ثم جاءت إلى لبنان لتقول بأنه في 11 شباط 2025 سينسحب الإسرائيلي، قبل أن تغيب عن السمع هي وتوم باراك وأموس هوكشتاين في ذاك الوقت. واليوم يعني يذهب لبنان إلى الجولة السادسة سياسيا إذا استثنينا الجولة العسكرية الوحيدة التي حصلت، ولكن لم تقدم إسرائيل حتى الآن وبالرغم من هذه الجولات أي خطوة إيجابية، بل على العكس قيادة الكيان الإسرائيلي تحرج السلطة اللبنانية أكثر فأكثر. عندما يقول بنيامين نتنياهو بأنه ما يقوم به من اعتداءات ومن قتل ومن تدمير ومن توسع للاحتلال يقوم بموافقة الدولة اللبنانية ووفقا لاتفاق الإطار، وهناك من يتحدث عن ملحق سري بإعطاء الحركة الكاملة لإسرائيل من دون أن تتمكن السلطة اللبنانية من الإدانة أو الاستنكار. وكان مفاجئ جدا عندما استهدف العدو الإسرائيلي المربية غندور في الجنوب مع والدتها ومخدومتها وشخص آخر كان يعني يتفقد منزلها، انتظرت السلطة اللبنانية 24 ساعة حتى تصدر بيان عزاء وإدانة، في حين أن هذا الأمر يحتاج وبما تمثل المربية غندور من مجتمع مدني، وبالتالي هي ليست بنية عسكرية لحزب الله أو بنية تحتية لحزب الله، فبالتالي كان يجب في بعد هذه الواقعة أن تسارع الدولة اللبنانية إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن، ولكن أيضا يبدو بأن السلطة اللبنانية مكبلة بالبند 13 الذي يمنع على لبنان الذهاب إلى أي مسار قانوني قضائي أو تقديم أي شكوى.
1: كل عمليات تفاوضية بالعالم بتصير بيكون في بند بيمنع الطرفين بالتوجه إلى
5: المحاكم الدولية، ولكن نحن اليوم يعني
1: قصة الإدانات يعني الحكى فيها سابقا، وبعتقد حكي فيها الرئيس نواف سلام كمان أنه مش كل شغلة بده يطلع يعمل بيان.
5: أي ولكن هيدا أمر هيدا أمر بعد الاتفاق وبعد اتفاق الإطار يلي هن عم يبشروا فيه، يعني السلطة تقوم بتصريحات أو تقدم تصريحات ترويجية لاتفاق إطار تخرقه إسرائيل يوميا، عم تحكي بشعارات معينة ولكن على الأرض ما في شيء. فبالتالي نحن اليوم إذا ما بده يكون يعني كتير كان مهم موقف السلطة اللبنانية بأنه نحن لن نذهب إلى هذه المفاوضات قبل أن تلتزم إسرائيل بالانسحاب وبوقف شامل لإطلاق النار. طيب هيدا أمر جيد، ولكن كيف سيكون التنفيذ؟ هل هذا الرفض هو شكلي؟ هل هو عملي حيكون؟ هل ستخضع السلطة اللبنانية لمزيد من الضغط الأمريكي للذهاب إلى روما؟
1: أم أن روما ما يكون في ضغط أمريكي على أساس أنه صارت يعني ما عادت برعاية مباشرة من الأمريكان،
5: بس هي برعاية أمريكية حتكون
1: برعاية أمريكية، ولكن يعني بس السير ممكن تكون مفاوضات بين لبنان وإسرائيل،
5: ويبدو بأنه حتى هذا النقل
1: متخفف يعني من الضغط الأمريكي، ممكن
5: حتى هذا النقل تسأل عنه السلطة اللبنانية فيما بعد، لأنه هذا النقل هو نقل إسرائيلي، لأنه بكرة إسرائيل بتقلك أنا بدي اجتمع معك بروما، بعد بكرة بتقلك بدي اجتمع معك بأبروس، بعدين بتقلك بدي اجتمع معك ببيروت أو بتل أبيب. فهي اليوم عم تحاول تستدرج السلطة اللبنانية إلى تطبيع كامل مع هذا الكيان. وطبعا ما ورد في الاتفاق اتفاق الإطار ما بين أنه لا يوجد عداء وأنه على الدولتين أن يعيشا متجاورتين وبسلام، هذا يعني بأن على لبنان أن يعترف بالكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل في الدستور اللبناني، ويحتاج إلى مجلس نواب لكي يعدل الدستور ويرفع قانون العداء لإسرائيل، أيضا يرفع قانون مقاطعة إسرائيل، لأن اليوم كل ما يرتكب إذا جئنا إلى القانون اللبناني وإلى الدستور اللبناني، من قام بهذا العمل في المفاوضات يجب أن يحاسب هو ومن دفعه إلى ذلك.
1: طيب، أمام التصعيد حاليا اللي عم نشوفه بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى ما يبدو أنه بوادر ممكن عودة الحرب بين الطرفين، إلى أي مدى سيبقى لبنان بمنأى عن هذه المواجهة إذا ما حصلت مجددا؟
5: أستاذ عمر، نحن أمام حرب لن تنتهي. هذه الحرب بدأت وهي ليست حرب ظرفية أو حرب تقليدية، هي حرب مشروع. يعني حاول البعض إنهاءها بالنقاط وليس بالضرب القاضي. أنا أعتقد باعتقادي بأن هذه الحرب لن تنتهي إلا بخسارة أحد الأطراف الثلاثة، إما سقوط دونالد ترامب أو سقوط بنيامين نتنياهو أو سقوط النظام في إيران. لذلك ويدرك الأطراف الثلاثة هذه الحقيقة، لذلك كل فريق اليوم يحاول الاستناد إلى مذكرة التفاهم الموجودة كمنصة يمكن العودة إليها عند الفشل في الحرب، ولكن الجميع يلتف عليها والجميع يحاول أن يصنع صورة نصر من خلالها. ويدرك الأمريكي والإسرائيلي بأن النظام الإيراني لا يمكن أن يسقط بالعدوان، ولا يمكن أن يسقط بالقصف، ولا يمكن أن يسقط بالحصار، ولا يمكن أن يسقط بقتل القادة سواء عسكريين أو دينيين أو سياسيين، وإنما يسقط هذا النظام من الداخل عندما تظهر إيران بأنها خاسرة في هذه الحرب، وهذا ما يعمل عليه اليوم دونالد ترامب. في حين أن دونالد ترامب يريد صناعة صورة نصر من أجل الانتخابات المقبلة وطي صفحة الغضب المجتمعي الأمريكي على الأزمة الاقتصادية والنكسة السياسية التي تعرض لها من الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وسحب ورقة أو صلاحية الحرب منه، وأيضا بنيامين نتنياهو الذي حشر في الزاوية بعد مذكرة التفاهم يحاول أن يركب موجة اتفاق الإطار ليقول بأنني أنا صاحب اليد العليا وصاحب زمام قرار العسكري في لبنان وليس دونالد ترامب، ومن هنا سيقول للإسرائيلي بأنني نقلت هذه المفاوضات إلى حيث أرغب وليس تحت رعاية دونالد ترامب. إذن نحن أمام ثلاثة أطراف يتقاتلون ويفتشون عن صورة انتصار ولا يريدون فوزا بالنقاط، وإنما
1: ولا طرف عمليا إذا بينا بهالمعادلة ولا طرف قادر أنه يقدم صورة انتصار. يعني اليوم كان في بعض التقارير الغربية عم تحكي أنه ممكن حتى هذا اللي عم نشوفه التصعيد هو أدوات ضغط أمام المفاوضات الجدية، لأنه عملية ما جرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم، نحن متفاهمين بدنا نحكي بهالمواضيع. يعني المفاوضات فعلية لم تبدأ بعد.
5: لذلك أنا عم أقول بأنه هذه الحرب لن تنتهي وهذه المذكرة لن تسقط. هذه المذكرة ستبقى منصة يتكئ عليها الأطراف الطرفين الأساسيين اللي هن أمريكا وإيران كلما فشلا في التصعيد أو في الالتفاف على بعضهما البعض في بنود هذه المذكرة. أما بوضع لبنان فأنا لا أشك، يعني اليوم طبعا المجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري، والمجتمع الإسرائيلي اليوم غاضب على بنيامين نتنياهو لأنه لم يستكمل الحرب على لبنان. أنا لا أستبعد أن يستفيد بنيامين نتنياهو من هذه التطورات ومن هذا التصعيد وأن يذهب ويطيح باتفاق الإطار ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر، أو أن يستفيد من اتفاق الإطار في الضغط أكثر فأكثر على السلطة اللبنانية لتشريع وجوده ولإعطاء حرية الحركة بشكل كامل، ونعود إلى نغمة 15 شهر بعد اتفاق 24 تشرين 2024.
1: طيب، لا يمكن أن تكون من جهة هذه المرة كما في المرة الماضية من جهة حزب الله إذا بدأت الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حزب الله، لأنه سمعنا بعض النائب علي عمار قال أنه لن نترك إيران وحيدة في هذه المواجهة.
5: هيدا موقف سياسي، ولكن أنا أظن بأنه لا يوجد مساندة لإيران بفعل المساندة. اليوم لما بتكون إسرائيل وأمريكا بقوتهم العسكرية الضخمة والجبارة عم يقصفوا إيران وعم يعتدوا على إيران، وإيران عم تصمد، إيران يلي فيها 1,770,000 كيلومتر مربع واللي فيها 90 مليون نسمة قد وأكثر، ما بظن بأنه هذه المسيرة ذات الألياف الضوئية قد تساند إيران وهو الأمور تذهب إلى صواريخ باليستية وصواريخ على شوي عبر أهل القارات. ما قام به حزب الله هو فقط من أجل فتح هذه الحرب ليجلس لبنان على طاولة المفاوضات، وبدأ واضح بأنه عندما حصلت هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، كان لبنان في البند الأول. و لا أخفي سرا إن قلت بأن بالمعلومات خلال حرب 12 يوم على إيران، وبينما كانت المقاومة تتعرض للاعتداءات اليومية ولا ترد، وأبلغها الإيراني بضرورة أن تدخل هذه الحرب لتجلس على طاولة التسوية التي ستجري بعد فشل هذا العدوان. لكن حزب الله لم يكن مستعدا لذلك. بعد حصول الحرب في مع بداية شباط أو 28 شباط في نهاية شباط، دخل حزب الله ليجلس على الطاولة، وقد جلس على الطاولة، وبظن أنه هذه الحرب هي من أنتجت البند الأول في مذكرة التفاهم. ولكن للأسف السلطة اللبنانية تذهب إلى الشكل وتقول بأنه لا أحد يفاوض عني ولا أحد يصادر قراري، في حين أن لبنان لا ينظر إلى المفاوض ولا ينظر إلى المفاوضات ولا ينظر إلى المكان الذي يتم التفاوض فيه. الشعب اللبناني يريد وقفا لإطلاق النار من أي جهة أتى. يعني اليوم إذا بيتخير الشعب اللبناني بيجي وقف إطلاق النار من المذكرة الإيرانية الأمريكية، ولا بيروح لبنان سيد على مفاوضات مع الإسرائيلي وبيدل الإسرائيلي،
1: ما بهم، المواطن العادي بده وقف إطلاق
5: النار. المهم بدنا وقف إطلاق نار. مشان هيك لا قيمة لمفاوضات ولا قيمة لمفاوض لا يأتي بنتيجة إيجابية على صعيد وقف أطلاق النار.
1: الأستاذ غسان ريفي، شكرا جزيلا لكم، شكراً على هذه المشاركة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد العاشرة من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح. كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان طلقة فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية مكتب التحرير، تنفيذ وسام قنواتي.

0: أهلا بكم. ترقب لمفاوضات روما الأسبوع المقبل وزيارة عون إلى واشنطن. عيسى، الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه ترامب للبنان. مسؤول أمريكي، المناطق التجريبية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة. كاتس، لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. وفد دبلوماسي إيراني في لبنان وتأكيد لبري على وقوف طهران إلى جانب لبنان. بيوت جاهزة للمتضررين وتعيينات في مجلس الوزراء. اللجان تقر اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.
1: لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يمضي المشهد اللبناني حذراً وقلقاً من انهيار بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني واحداً تلو الآخر كأحجار الدومينو، فيما يواصل في هذا الوقت التحضير للزيارة الهامة التي سيجريها الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن في 21 من الجاري، وذلك في أعقاب جولة المفاوضات التي ستعقد الأسبوع المقبل في روما بين لبنان وإسرائيل. وعشية الجولة قام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بجولة على المسؤولين، شارحا أسباب نقل المفاوضات من الولايات المتحدة إلى روما ومؤكدا اهتمام بلاده بلبنان. في الضفة المقابلة يواصل الجيش الإسرائيلي تفجيراته في الجنوب، وتواصل تل أبيب تصعيدها في المواقف. وآخر التصريحات ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن بلاده لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. أما إيران فلم تغب عن المشهد اللبناني أيضاً، وقد جال وفد من الخارجية الإيرانية على عدد من المسؤولين على رأسهم مقر الرئاسة الثالثة، حاملين رسالة دعم للرئيس نبيه بري. البداية من جولة السفير الأمريكي. إذن عشية جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي ستجري في روما الأسبوع المقبل، وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن في 21 من الجاري، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم على الرؤساء الثلاثة. وتأتي الزيارة في وقت تشير المعلومات إلى أن الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد يصل إلى لبنان خلال أيام ليبقى فيه وليبدأ الإشراف على انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المناطق النموذجية. الرئيس جوزيف عون أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في اتفاق الإطار، كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها. السفير عيسى وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 تموز الجاري، أوضح أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية ما رده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. وأكد السفير عيسى أن ما سيجري في روما هو استكمال لما اتفق عليه في واشنطن، مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها. وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في المفاوضات، أوضح السفير عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه فيما خص المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. ومن قصر بعبدة انتقل عيسى إلى السرايا الحكومية، حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولسيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. أما المكتب الإعلامي لبري فأشار إلى أن رئيس المجلس كرر خلال استقباله عيسى السؤال عن تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي به وخطوات الانسحاب من لبنان. وفي سياق متصل أشار موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن المناطق التجريبية في جنوب لبنان ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة. وأوضح أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدما في تنفيذ الترتيبات، ولفت إلى أن اجتماع روما سيكون مغلقا وسيتيح لمفاوضي لبنان وإسرائيل إحالة الملفات إلى فرق فنية، لافتا إلى أن واشنطن ستتواصل مع الشركاء لدعم تمكين حكومة لبنان من استعادة سيادتها في المناطق التجريبية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. وعن إيران أشار نتنياهو إلى أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران امتلكت أسلحة نووية، معتبرا أن الحرب لم تنتهي بعد وأن تحديات جديدة تبرز أمام تل أبيب والنظام الإيراني تلقى ضربة قاسية. في الغضون قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، وأضاف لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. مواقف كاتس جاءت ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة بأنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، وقال إنه يعتقد أن الانسحاب سيتم. وفي الساعات الماضية كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم له التزاما بشأن حزب الله قائلا نعم فعل ذلك، إنه يقوم بعمل رائع، لقد وحد سوريا ولن أفصح عما قاله لي، لكن نعم لقد قدم تعهدات. في الجنوب وصل الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته في القرى الحدودية، وقد أعلن تدمير مسارين تحت الأرض في بلدة مجد الزون جنوب لبنان بطول 200 متر، كما نفذ تفجيرا في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل، وألقى قنابل مضيئة، وقام بتمشيط الأسلحة الرشاشة من بلدة بيت يحون باتجاه الأحياء في برعشيت. هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة كفر تبنيت وأخرى محيط علي الطاهر. وفي المواقف أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن اتفاق الإطار الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع إسرائيل يواجه معارضة وطنية واسعة تتجاوز الانتماءات الطائفية، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والميثاق الوطني ويضر بالمصالح الاستراتيجية للبنان، ورأت أن الملحق الأمني للاتفاق يتضمن بنودا خطيرة دفعت عددا من القوى والشخصيات إلى إعلان رفضها والتحذير من تداعياته. في السرايا الحكومية وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. وزير الإعلام بول موركوس الذي تلا المقررات وردا على سؤال قال إن صيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه، وسبق للرئيس سلام أن أوضح في الجلسة الماضية أننا أمام إطار فحسب ولسنا بعد أمام اتفاق، وعندما يجهز هذا الاتفاق سيعرض على المؤسسات الدستورية ومنها مجلس الوزراء.
1: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل لمنح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس رونيم عوض بالإذاعات. أيضا وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر سندا للمادة 46 من قانون الشراء العام. الصيغة بتكون عندما تنضج، وصيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه بسبب استمرار هذه المفاوضات مثل ما بتعرف. سبق أن أوضح دولة الرئيس بالجلسة الماضية أنه نحن أمام إطار فحسب، لسنا بعد أمام اتفاق. عندما يجهز هذا الاتفاق طبعا سيعرض على المؤسسات الدستورية ومنها بالضبط وبالضرورة مجلس الوزراء، لكن بهالمرحلة حسب المادة 52 من الدستور لم نصل إلى ذلك كي يعرض على المؤسسات الدستورية أصولا.
0: في الطبيب عبدة، أمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه مع بداية بروز مفاعيل صيغة الإطار والانسحابات الإسرائيلية على الأرض سترتفع مؤشرات الأمان لتشهد الساحة اللبنانية جذباً للسياحة والاستثمارات. وفي بعبدة أيضاً استقبل رئيس الجمهورية السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداغوف وبحثا التطورات المحلية والإقليمية إضافة إلى التحضيرات لانعقاد المنتدى العربي الروسي. رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة التقى أيضاً الرئيس عون مؤكداً الثقة بقراراته.
2: حول فخامته نجتمع دائماً من أجل لبنان ومن أجل كل لبنان، ونتمنى التوفيق لفخامته ولجميع معاونيه في العمل على إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، ونحن كلنا ثقة بأن لبنان عائد ولبنان يبقى وسيبقى إن شاء الله.
0: الرئيس عون التقى أيضا رئيس لجنة الشأن الوطني وشفاء الذاكرة المطران بولس مطر مع أعضاء اللجنة، الذي تمنى أن نصل جميعنا في لبنان إلى أن نتوحد حول وطننا لإنقاذه وإنقاذ الحياة فيه.
3: الأزمة اللي عشنا فيها واللي انتهت إلى حد أمل معين شفناه مع توقيع الإطار اللي توقع وعودة اللبنانيين، وارتفع الدخول بالمطار بيروت اليوم من 8000 إلى 12 و13 ألف. سياحة لا يمكن أن تكون موجودة بدون استقرار مستدام. اليوم طرحنا حلول للخروج من هالأزمة بالوقت الحاضر بأنه يكون دعم من الدولة اللبنانية لشركة طيران الشرق الأوسط للخطوط اللي هي أردن مصر والعراق بتذاكر إغراقية تسمح للناس تيجي على لبنان، تشجعهم يجوا على لبنان وهن جاهزين يجوا على لبنان. وسمعنا منه كل الوعود للاستمرار بالمفاوضات، للاستمرار بإيصال البلد للشاطئ الأمين، ونحن كلنا أمل بجهود عم بيقوم فيها.
0: ومن القصر الجمهوري أعلن رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي أنه جرى طرح مبادرة على رئيس الجمهورية لدعم رحلات شركات طيران الشرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية. في عين التين نقل مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة والوفد المرافق للرئيس نبيه بري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي مجددا التزام إيران بالوقوف إلى جانب لبنان. كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بالوفد الإيراني وطلع منهم على المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة ومستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته الإقليمية على لبنان. الأوضاع في لبنان والمنطقة حضرت في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفراء بريطانيا، أستراليا وسويسرا بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان. كما تناول البحث إعادة الأعمار والإصلاحات المالية والاقتصادية. الرئيس بري أكد أمام السفراء توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة الحكومة القانون بصيغته الجديدة المتوافقة مع ملاحظات صندوق النقد. وشدد الرئيس بري على أن المجلس بإجماع نوابه خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة المالية، وهذا يعتبر من العوامل الأساسية والمسهلة في إعادة الأعمار. الوفد الأوروبي زار أيضاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وبحث في القوانين الإصلاحية ولا سيما الإصلاحات المالية. في المجلس النيابي أقرت اللجان النيابية في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب وحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقس والنواب اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واقتراح قانون الإعلام. بوصعب وبعد الجلسة قال إن القانون جاء ليفرق بكل وضوح من هم الإعلاميون التي يجب أن نحافظ عليهم على حريتهم وحرية التعبير، ومن يقوم بالافتراءات ويختلق أخبارا كاذبة. أما ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فقال إنه أخذ درسا وافيا وكان هناك انفتاح من الجميع من حوله. وزير الإعلام بول مرقس أشار إلى أن الاقتراح المقدم يغير المشهد الإعلامي بنحو 80 إلى 90%، لافتا إلى اعتماد معايير دولية للمرة الأولى وكذلك تنظيم المواقع الإلكترونية. النائب جورج عدوان أشار من جهته إلى أنه من الأفضل أن نستمع إلى ملاحظات البعض على مستوى اللجان لنصل إلى الهيئة العامة ويكون الجميع متفقاً. وبالنسبة لإلغاء عقوبة الإعدام قال عدوان إنها كانت تشكل عقبة كبيرة في علاقاتنا مع المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر. يتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية. ختاماً تذكير بالعناوين: ترقب لمفاوضات روما الأسبوع المقبل وزيارة عون إلى واشنطن. عيسى: الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه ترامب بلبنان. مسؤول أمريكي: المناطق التجريبية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة. كاتس: لا نحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. وفد دبلوماسي إيراني في لبنان وتأكيد لبري على وقوف طهران إلى جانب لبنان. بيوت جاهزة للمتضررين وتعيينات في مجلس الوزراء. اللجان تقر اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام. ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

0: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى أمس على الرؤساء الثلاثة للبحث في زيارة رئيس الجمهورية واشنطن وانتقال المفاوضات مع إسرائيل إلى روما بعد واشنطن وبدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية. الرئيس جوزيف عون أكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في اتفاق الإطار، كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها. السفير عيسى أوضح أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية ما رده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علما أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضع المطروحة. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم وناقش الوضع في إيران، وتم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التنسيق في مختلف الساحات. نتنياهو شدد لترامب على ضرورة الحفاظ على المناطق الأمنية في لبنان. أشار موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي إلى أن المناطق التجريبية في جنوب لبنان ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة. وأوضح أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدماً في تنفيذ الترتيبات، ولفت إلى أن اجتماع روما سيكون مغلقاً وسيتيح لمفاوضي لبنان وإسرائيل إحالة الملفات إلى فرق فنية، لافتاً إلى أن واشنطن ستتواصل مع الشركاء لدعم تمكين حكومة لبنان من استعادة سيادتها في المناطق التجريبية. في عين التين نقل مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلالزادة والوفد المرافق له للرئيس نبيه بري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، جدد فيها التزام إيران الوقوف إلى جانب لبنان. وافقت اللجان النيابية المشتركة على إلغاء قانون عقوبة الأعدام واستبدالها بالمؤبد المشدد وأحالته إلى الهيئة العامة لإقراره في جلسة عامة، كما أقرت اللجان قانون الأعلام. وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب أن الرئيس نبيه بري دعا لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين تمهيدا لعقد جلسة للهيئة العامة الأسبوع المقبل.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين كبار في تل أبيب يترقبون ضوءا أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على إيران. نفى التلفزيون الرسمي الإيراني تقارير عن وقوع انفجارات في مدينة بندر عباس، هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن موقعا عسكريا في ضواحي مدينة بوشاهر أصيب بقذيفة أمريكية إسرائيلية. في الخبر الأخير، أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والتركي، ناقش خلالهما آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. نهاية عرض الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.